رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعصي الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين إلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم. ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: إثلاج الصدور بالعشر الجذور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر الجذور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من الجذور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البذور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البذور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البذور. ولا زلنا واقفين وقفة الرضا والهنا مع ذلكم المصنف البديع لابن الجزري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، مستهلا مقالتي كما اعتدنا بترحاب يليق بين يدي شيخ محمد مشفر. سيدي محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي يبارك في عمرك إن شاء الله. وفعلا كما قلت، هالكتاب العظيم هذايا التيسير اللي هو معناتها يعتبر هو بيان وذكر معناتها لأهم ما ذكره معناتها العالم الجليل الكبير في كتابه هو كتاب التيسير.
0: أحسن.
1: لكن هو شنو كتاب التيسير لأبي عمرو؟ هو معناتها بين، أما الكتاب ابن الجزري هو التحبير.
0: التحبير
1: علاش تحبير؟ لأنه جاء في الهامش بتاع الكتاب وحبر، ومعناتها اجعل الثلاثة المتمة للعشر، ولا الكتاب معناتها يشمل العشر.
0: ما هو من منذ بداية السلسلة شيخ محمد،
1: إيه نعم،
0: الله يبارك فيه، قلنا أنه شرح كتاب التيسير، ولكن كل ما قال قلت هكا ولا راهو باش يكمل الثلاثة.
1: ذكر كتاب التيسير.
0: أحسنت.
1: لا كما يظن أنه معناتها شرحه شرحا
0: لا
1: مطولا،
0: لا
1: وكذا،
0: لا لا،
1: هو عبارة نقله وبين معناتها ما كان مستعصيا عن البعض في الفهم، كما شفنا في الحصة الفارطة.
0: أحسنت.
1: ذكر الروم، قال ولكن الروم لا يتأتى مع الإدغام الصحيح، وبين هذايا معناتها مشروح بهذا.
0: إذن سيدي محمد،
1: أي؟
0: مفتتح هذه الحلقة إن شاء الله،
1: أي؟
0: نكملوا هاء الكناية هكا سيدي، وبعد ندخلوا فرش الحروف.
1: احنا اليوم مش ندخلوا في سورة هكا كما
0: عنه هو،
1: قال باب سورة البقرة ذكروا هاء الكناية.
0: طيب.
1: به قال وكان ابن كثير يصل هاء الكناية عن الواحد المذكر. هاء الكناية هي تسمى هاء الضمير، هي بيدة لأن علاش كنا، لأن كما قال سيدي ابن الجزري يكن بها عن الواحد المذكر إذا انضمت وسكن ما قبلها بواو، أنت يصل لها بواو بشرط أن تكون هي معناتها مضمومة وما قبلها ساكن بواو. أنت علاش ما تكلمش على بعض؟ دليل أنه متحرك، مش يقولوا خطر بعدها ساكن، ذاك حكم للجماعة، هذا اختصاص ابن كثير أن الهاء متحركة وما قبلها ساكن وما بعدها متحرك، هو الوحيد الذي يفعل هذه الفعلة، وهو أنه يصلها، وهي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انكسرت وسكن ما قبلها بياء، حتى اللي يتبعوا في الكتاب أرى فيه بعض أخطاء مطبعية تلقاه بباء ما فهمه، بياء ما تجيش بباء ما عنده، فإذا وقف حذف تلك الصلة، إذا وقف على الكلمة يقف عليها بسكون الهاء، مش بك الزيادة اللي عملها هو في الوصل، لأنها زيادة، وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حرف علة، فالمضمومة نحو قوله تعالى عقلوه، أريد في عوض قول من بعد ما عقلوه وهم، عقلوه وهم يمدها، وشاروه وفجتباه في الوصل هذا كله، وفليصمه وفبشره هذا في الوصل، وإذا وقف يرجع للسكون، عقلوه وشاروه وفجتباه وفليصمه وفبشره إلى غير، كيف كيف ومنه وعنه وشبهه، والمكسورة نحو لأخيه وأبيه وتؤويه وفيه وإليه وأبويه وشبهه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو يقف حتى وقف اضطرار فيه يرجع، وهذا إذا لم تلقى الهاء ساكنا، هذا يولي يمشي للسبع، أن تتحذف عند السبع، نحو يعلمه الله، قلش يعلمه الله، لا يعلمه الله، وعنه السوء وفأراه الآية، وآتاه الله وعليه الله وشبهه، إلا قوله تعالى عنه تلهى، لأن هذه تسمى التاءات البزي.
0: ما قلنا ست مواضع هي تاءات البزي هك ولا؟
1: نعم، من هذه من هذه ما لا وقتي هو يضم الهاء التاء بعدها متحركة تاء تضعيف ذاك شد صار الإدغام، لكن تحركت ما لا هو يمدها، وبعدها حرف مشدد مضعف يولي الباب من باب المد الطويل، كما ولا الضالين شو يقوله عنه تلهى، هذا البزي.
0: ايوه يعني استوجبت الطويل لانه بعده التضعيف، رجعنا وكانه مد حاجه هكا ولا سيدي.
1: اي نعم، والقنبل يقراها عنه تلهى،
0: ما انا عنده فيها سيدي يمدها الكنايه ولكن دون اطالتها كلها عنه تلهى. طيب نعم.
1: أي في مذهب البزي فانه كان يصل الهاء بواو مع تشديد التاء بعدها، لأن التشديد عارض والباقون يختلسون الضمة والكسرة.
0: باقي
1: شو باقون؟ باقي القراء.
0: عفوا تلهى قلنا مضاعف لأنه الأصل فيها تاءين تتلهى،
1: هذه كل حرف
0: بارك الله
1: اللي ضعفه هو الأصل فيه تاءين وتنحات التاء تخفيفا
0: لأنه الخطاب أنت تتلهى أكل سيدي بارك الله فيك.
1: ولا تيمموا
0: تتيمموا
1: أصلها تتيمموا،
0: أحسنت
1: ويقرأها كيف كيف، ولا تيمموا البزي هذا لأن التشديد عارض والباقون يختلسون الضمة. ما معنى يختلسون؟ لنا معناتها ينطقوا بالضمة من غير معناتها صلة، ما لا فكلمة الاختلاس مش دي ما راو الاختلاس هو نطق ببعض الحركة، لا قد يكون هذاك وهو الأصل، أما لهنا راو بيان الضمة تامة. كذ ما تلقى عند سيدي ورش في موضع البقرة وفي موضع سورة النور، معناتها موضع اللي يقرأه معناتها وجانا وتنزيد بينوه أنه فيه ثلاثة أوجه في الهمزتين المكسورتين، خطر عنده كان وجهانه عنده الإبدال والتسهيل الثاني، لكن عنده إبدال الثانية معناتها يا قلوا مختلسة الكسر. شنو معناها؟ أي مكسورة من غير زيادة، مش أن نطق ببعضها.
0: أي لأنه يخيل أنه نقطع ببعضها،
1: وهذا يبين معناتها في الموضع بيدو ترجعوا الغيث النفع في القراءة السبع.
0: سيدي علي نوري
1: بين هذا.
0: سيدي علي نوري سفها قصي. نعم.
1: ما لو الكسر في حال الوصل فيما تقدم وكلهم يصلوا المكسورة بياء والمضمومة بواو إذا تحرك ما قبلها

0: الله والملائكة ويضيء وهاؤم واقرأ ماذا هاؤم اقرأ أي كلهم ذا بين أن المد الواجب وشبهه. فإن كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون في زيادة التمكين.
1: يقصدوا مد التمكين
0: أي مد التمكين مد الواجب
1: أحسن أيوة.
0: لحرف المد هنا فإن ابن كثير فابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ابن كثير
1: أبو جعفر وأبو يعقوب
0: ويعقوب
1: الحضرمي
0: وقالون بخلف عنه أي من قراءته على أبي الفتح وأبو شعيب وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه إلا به وذلك نحو قوله بما أنزل إليك. احنا لو كان نزيد نشوفه الحكم في العشر نلقى ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وزيدهم السوسي هذوما وجها واحدا في المد المنفصل معناتها
1: دون ما إشباعا المقدم أداء عندهم
0: لا لا وجها واحد
1: القصر وجها واحد
0: وجها واحد
1: وجها واحد أين يقف عندها سيدي مش يكون الوقف مستحسن وهي تنكملها ثلاثة دقائق إن شاء الله وجه الأداء
0: معنا أيوة. قلنا ابن كثير
1: بارك الله
0: فيه شوية معناتها
1: دينا نسنسوا فيهم تو برواية ابن كثير
0: برواية ابن كثير باش
1: حتى تستساغ لديه إن شاء الله.
0: وإذا كان ثم خلاف عاد وإذا فما جرنا نقرأ طول وجه الأولاني بديما الراوي الأول اللي هو البزي ولا الراوي الثاني هو اللي قنبل فما خلاف نبدأ الساعة بالبزي ثم نذكر الوجه الثاني اللي هو القنبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا

0: أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرأنا برواية الإمام البدري ابن كثير المكي
0: برويه،
1: وكان موضوع الخلاف موضعا وحيدا كما تروت
0: اللي هو تآت تسميت على البزي.
1: الله يبارك فيك. نأتيها إن شاء الله، تآت البزي الثلاث إن شاء الله بإذن الله سيدي محمد. توقينا منها ولا تيمموا هكذا سيدي،
0: وضمنا ميم الجامعة اللي هو يضمها وجها واحدا، مش كما قالون وجان وجها واحدا، وزدنا هاء الضمير اللي قبلها ساكن وبعدها متحرك، صلناها في عديد من المواضع، منها منه ولستمو وبآخذيه وفيه، وقفنا عليها بالإسكان مش بين لهم.
1: أحسنت. الله يبارك لك وينفع بك.
0: أمين.
1: حيث ما حللت شيخ محمد،
0: الله يبارك
1: بيسين رسول الله. شكر الله لكم، نفعنا الله وإياكم يا ربي. أي ذكر الحكيم، بارك الله لي ولكم وللسادة المستمعين في الآجال والأعمار، حتى نتم هذا المصنف البهيج للإمام ابن الجزري، وهو التحبير رضي الله تعالى عن الإمامين.

ابن جزري وأبي عمرو الداني. آمين يا حي يا قيوم. حتى ألقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة بإذنه تعالى نستشرفها سوية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحج.

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

أحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا كلام.

وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمتا حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى، بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصا، فسبح

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 499 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من بداية سورة الأنفال إلى الآية 8 من نفس السورة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم الماجري،
3: ياسين الماجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
4: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.
1: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
4: فاتقوا الله

0: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

0: ومما رزقناهم ينفقون
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: أولئك هم المؤمنون حقا
0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن

0: ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
1: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
0: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم.
1: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
0: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
2: أحسنت بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء نواصل شرحنا لأبيات المقدمة الجزرية وقد وصلنا إلى البيت 24 حيث يقول الناظم عليه رحمة الله صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. هنا الصفير مصدر الفعل صفر يصفر وحروف الصفير هي ثلاثة الصاد والزاي والسين ذكرها المصنف في النظم وسميت بذلك لصوت يخرج عند النطق بها يشبه صفير الطائر. ثم قال قلقلة. القلقلة هي مصدر الفعل قلقل الشيء أي حركه فتحرك واضطرب وهي في الاصطلاح نبرة أو صويت يتبع الحروف الخمسة المجموعة في قوله قطب جد إذ كانت ساكنة أو وقف عليها بالسكون ويكون ذلك الصويت في الوقف أقوى منه في الوصل. وقسم بعض علماء التجويد القلقلة إلى قلقلة كبرى في حال الوقف على المشدد ووسطى في حال الوقف على غير المشدد وصغرى في حال الوصل. فهذه بعض التقسيمات التي يذكرها علماء التجويد. بارك الله فيكم مستمعين الكرام. أعيد قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله

0: وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله إلى حصة التحفيظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
1: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
0: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
1: فاتقوا الله وأصلحوا

0: ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

0: مما رزقناهم ينفقون
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
0: أولئك هم المؤمنون حقا
1: أولئك هم المؤمنون حقا
0: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
1: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
0: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
1: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
0: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
0: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
1: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
0: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
1: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
0: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
1: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
2: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: رياض الإملاء رياض الإملاء رياض رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلاثة

أصدقاء يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا

وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا

ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

0: من عمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الصبح والعصر.
3: فضل صلاة الصبح والعصر.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
2: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
5: بسم الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال جل في علاه
1: والفجر وليال عشر
0: قال ابن كثير رحمه الله الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة حطت خطاياهم والله ذو الكرم
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة

0: جميعا.
1: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
2: وشاهد ومشهود.
1: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة طيبة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: اللهم خاب
1: خاب
0: الأمل
1: الأمل
0: إلا
1: إلا
0: منك
1: منك
0: وانقطع
1: وانقطع

وانقطع الرجاء إلا إليك، وبطل توكيدي إلا عليك. إن كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف

فلقد أتاك من المهيمن عفوه فلقد أتاك من المهيمن

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا

بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد،

نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر.

ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
2: من رياض السنة النبوي.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
3: إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وجوى غلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي، هاك ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي، بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي. هاك شجوي، هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي، قلب أنسي. وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

عالق في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي، وفؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي. في كياني يا رب روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤومة عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

0: المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
1: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
0: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
4: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: لا إله إلا الله
0: هو الله

0: هو الله الخالق
1: سبحانه وتعالى لله ما شاء الله
0: الخالق البارئ المصور

0: من روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت.

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة يوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 24 ماي 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب، من إذاعة زيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. الساعة تشير في استوديوهاتنا إلى 7 دقيقة، نتواصل معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9. يومنا مبارك، يومنا سعيد بإذن الله تعالى لهذا اليوم الجميل من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم 7 من شهر ذي الحجة 1447 هجري، ونحن سعداء دائما وأبدا بهذه الأيام التي فيها الخير العميم بإذن الله تعالى، والتي تشرح النفوس والقلوب، والتي تنزل رحمة ربي سبحانه وتعالى على هذه القلوب فلا تزيدها إلا فرحا وسعادة بأيام الله. لطيفة الفرشيشي تحييكم في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات إلى حدود 9. وسائل التواصل بنا تعودت بها 71-136-1000 دائما وأبدا على ذمتكم، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين. في أي سؤال، أي استفسار، أي ملاحظة، مرحبا بكم، حتى تهانيكم مرحبا بكم دائما وأبدا معنا، ويسعدنا دائما مداخلتكم، وتسعدنا دائما يعني تلك الكلمات الجميلة التي تخليوها عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. كيف ما عودناكم بعض المداخلات الخارجية اليوم، يعني للأسف شيخنا محمد مسعودي موش بش يكون معنا حتى نبحث معه في أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونفسر فيها ونلقيها على الواقع. إن شاء الله طهور الشيخنا محمد المسعودي، مريض شوي إن شاء الله ربي يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. اليوم المداخلة الأولى إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون في حدود 47 دقيقة مع جمعية ناشطة، جمعية عشاق حمام سوسة، ورئيسها المباشر سي محمد أمين وسلاتي. يعني الجمعية تقوم ببعض الأعمال الخيرية مشكورة ومأجورة على ذلك، وهي في يعني الأيام هذه والأسابيع هذه قاعدة تقوم بحملة لجمع التبرعات الخاصة بعيد الأضحى. بيكون بأكثر تفصيل بإذن الله في 47 دقيقة 8-4 مع سي محمد أمين الوسلاتي. عرفنا على الجمعية، عرفنا على الأعمال اللي قاعدة تقوم بها، ثم وسائل التواصل بها، اللي يسمعوا فينا اللي عنده نية أنه يتواصل مع الجمعية يسمعنا في حدود 47 دقيقة يلقى إن شاء الله كل التفاصيل. شيخنا منير البلهوان باش يكون بإذن الله تعالى حاضر معنا في تمام 8 حتى نوصلوا معاه بعض التفاسير لبعض الألفاظ، وما زلنا في سورة المائدة وست ألفاظ من هذه السورة. سعيدا طيبا قوامين لا يجرمنكم شنآن، ونقيبا عزرتموه وفترة. إن شاء الله بإذن الله تعالى تمام 8 يكون حاضر معنا شيخنا منير البلهوان حتى يفسر لنا هالكلمات إن شاء الله. بعد النشر الجوية وبعد الاستماع إلى آيات بينات من ذكر الآل الحكيم يكون معنا شيخنا كالعادة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8-38 دقيقة، نواصل معه وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مجال التربية. الحديث شيق ممتع بإذن الله تعالى رفقة شيخنا هشام الصدقاوي، على هذا نقول دائما أنها مسك الختام. إن شاء الله يكون معنا شيخنا، وتواصلكم معنا يسعدنا إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار الشيخنا
مرحبا بكم عن طريق 71 136 000 كريمة في انتظاركم، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يعني هي اللي تخلينا في تواصل دائم ببعضنا، حتى يعني نعرفوا شنو تحبوا منا أو شنو تحبوا تسمعوا، أو يعني سؤال ربما يحيركم مرحبا بكم دائما وأبدا. وحتى يعني إذا تحبوا تصبحوا علينا زيدا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. 7:06 نمشي مباشرة إلى الاستماع إلى آيات بينت من ذكر الله الحكيم لسورة التحريم بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا. بسم

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام. 7:11 دقيقة ما زلنا معكم بإذن الله تعالى في هذا الفضاء المباشر صباحك أجمل والذي يتواصل بإذن الله تعالى إلى حدود 9، ونحن سعداء دائما وأبدا بهذه اللقاءات المباشرة التي تجمعنا بكم في كل وقت وفي كل حين، وأكثر سعادة حينما يرتبط هذا ب أجمل أيام الدنيا وأحلاها وأقربها إلى قلب المؤمن الذي يتشوف ووفو دائما إلى رضا المولى سبحانه وتعالى، والذي يشتاق دائما إلى أن يكون عبدا مخلصا لله سبحانه وتعالى. ونحن على مرمى يعني أيام قليلة، يعني اليوم 7 من ذي الحجة، 7 وغدا 8 يعني يوم التروية، وبعد غد 9 وهو يوم عرفة، هذا اليوم الذي قال عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الله يتجلى فيه على عباده، وأن الصوم في هذا اليوم يكفر سنة قبلها وسنة مقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن نحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى أنه ولي ذلك والقادر عليه. فما على هذا المؤمن إلا أن يجهز قلبه، إلا أن يحضر قلبه، يفرغ هذا القلب من كل أدران الحياة الدنيا ويملأه محبة لله سبحانه وتعالى وطاعة له ومحبة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ويبحث فيما يمكن أن يرضي المولى سبحانه وتعالى عنه، ينظر إلى عمل أو أعمال أنت وجهدك وأنت وما تقدر على فعله، انظر إلى خير من خيرات الدنيا وافعله، انظر إلى عمل يقربك أكثر إلى الله سبحانه وتعالى وافعله، دون أن يعني تحسب لذلك كثير الحساب، اترك جزاءه عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العمل مادي أو معنوي روحي نفسي، انظر إلى طاقتك وانظر إلى جهدك وانظر إلى ما تستطيع أن تفعله، ولا تبخل على نفسك بذلك، لأنه هو في نهاية الأمر أنت تنفع نفسك أو لا، يعني هو منفعة للنفس، أن الله سبحانه وتعالى لن تضره معصية ابن آدم ولن تنفعه طاعة أبدا. المولى غني سبحانه وتعالى عن أعمالنا، فقط نحن نفعل الخير حتى نتركه في خزائننا نحن، حتى يعني يكون في ادخارنا نحن فقط، يعني المولى سبحانه وتعالى غني عن ذلك. ومن أجل العبادات ومن أكثرها تقربا لله سبحانه وتعالى هو الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. وقد قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الذكر أقوال عديدة جدا، منها: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله تعالى، يعني ذكر الله تعالى أكثر وأنفع وأجزل من كل ذلك. سبحان الله، يعني أحيانا المؤمن يتعلل بأنه لا يستطيع أن يخرج صدقة أو لا يستطيع أن ينفع غيره ماديا، يعني في طريق الأموال بحكم أنه لا يملك ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى عادل في ذلك، أي أنه لم يحرم أبدا مخلوقا أراد أن ينفع غيره بصدق نية، فلم يفرض عليه أبدا، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يفرض على عبيده أن يفعلوا كذا دون كذا من الخيرات حتى يجزل لهم الثواب، فجعل لك أمرا
قد يكون من أيسر الأمور ومن أصعبها كذلك في نفس الوقت، هو ذكره سبحانه وتعالى. يعني هو يستصعب على القلوب التي لم تتعود ذلك، لم تتعود ذكر مولاها والعياذ بالله، هي في غفلة مستمرة في كل وقت، ولكنها سهلة وييسرها المولى سبحانه وتعالى لكل من أراد ذلك بقلب خاشع ونية صادقة. المولى يرسل له سبحانه وتعالى، القادر والقدير يرسل لك من حيث لا تعلم طريقا وسبيلا لذكره، ويلهمك ذلك ويعينك عليه، يعني عن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هكذا قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لولا معونة المولى لك سبحانه وتعالى حتى في مجال الذكر، والله ما ذكرنا مولانا. يعني لو لم يأذن لنا المولى سبحانه وتعالى في أن نذكره وأعاننا على ذلك ما وجدنا لذلك سبيلا ولا طريقا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة التغابن بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

صدق الله العظيم. 27 دقيقة، مرحبا بكم دائما وأبدا برفقتنا بصحبتنا، إن شاء الله صحبة خير، إن شاء الله صحبة استئناس وأنس بإذنه سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى كما وعد الذين يجتمعون على ذكره بأنه تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه. يعني إذا وعد فإنه يصدق وعده، وحاشاه سبحانه وتعالى من أن يخلف وعده أبدا، وهذا حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى. وما زلنا معكم بإذن الله إلى حدود 9 فقط. نحيي كل من حيانا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، فرح بوعلي، هالة دشراوي، سندس سباعية، كن بن مستور، رخنا مكية، إلهام حفوذي، أسماء وسلاتي، وليد حداد، مريم عبدالله، عزيزة رحيلي، عبد الستار بن نقيب، خنا حبيبة سراي، سوسن بن زيد، وكل من يتواصل معنا. سعداء جدا بهذا التواصل الجميل جدا بيننا، وما زلنا نتحدث عن هذه الأيام العشر من أجمل أيام الدنيا، من أروع ما يمكن أن يتقبله القلب في هذه الأيام. يسعد والله حتى بالأعمال البسيطة التي يقوم بها، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك هذه الأعمال ويترك صداها في هذا القلب الذي لا يرجو إلا المغفرة ولا يرجو إلا رضا المولى سبحانه وتعالى عنه. في هذه الأيام كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن المؤمن كيس فطن، وهذه الفطنة تأتي من اغتنام الفرص. هذه فرص عظيمة، يعني يأتي بها الزمان في كل فترة، يأتي بها الزمان على شكل هبات من عند المولى سبحانه وتعالى، تهدى لكل قلب تعلق بالله سبحانه وتعالى. فيعني هذه هي مواسم خير على المؤمن أن يغتنم فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كل لحظة وكل ثانية وكل ساعة وكل يوم. ونحن يعني مقبلون كما ذكرت منذ قليل على يوم كبير، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم عرفة. وما أدراك ما هذا اليوم؟ كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا وهم قد تربوا وتعلموا في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يدخرون أدعيتهم لهذا اليوم العظيم، يعني اليوم عرفة، يجمعون كل أدعيتهم ويدخرونها لهذا اليوم يقينا منهم بأنه يوم مستجاب فيه الدعاء. ما عليك إلا أن ترفع كف الضراعة لله سبحانه وتعالى، والله لا يخيب أبدا من دعاه، والله لا يخيب أبدا عبده الفقير الذي توجه إليه بقلب صادق وبنية صادقة وبمشاعر مفعمة بالطاعة وبالمحبة، فيستجيب بإذنه سبحانه وتعالى. ويعني كل الأعمال التي دأبنا عليها احنا، الحمد لله هذا الشعب مسلم بالفطرة، يعني تجد تقريبا نسبة كبيرة وهامة جدا من الشعب التونسي يصومون يوم عرفة، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة التي حبى بها عباده المخلصين. الحمد لله أن هذا الإيمان متغلغل في هذه الأمة وفي هذا القسم وهذا الجانب من الأمة، هذا الشعب الذي مرتبط بهذا الدين العظيم ومربوط بمولاه سبحانه وتعالى. تجدنا هكا مقبلين على الطاعات في هذا اليوم العظيم، وهذا الكم الهائل من المشاعر التي تكون في هذا اليوم. وقد أوصى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الصوم، ومن محبتنا ومن فرط محبتنا لهذا النبي الكريم نقول دائما سمعنا وأطعنا لكل ما يقوله، لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يعني سنة مضت وسنة قادمة مقبلة يكفرها صيام هذا اليوم. فمرحبا
بهذا اليوم العظيم الذي يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من صائمي وصوامي هذا اليوم ومن قائميه بإذنه سبحانه وتعالى، ومن الملبين ونحن في بيوتنا، ومن الذين يرفعون أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى داعينا. فاللهم بلغنا هذا اليوم واستجب فيه الدعاء. آيات بينات من ذكر الله الحكيم من سورة الإنسان بصوت القارئ محمد صالح بن حميدة رحمه الله وتغمده بواسع رحمته، ثم لنعود إن شاء الله. طبعا.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

صدق الله العظيم اللي يسأل على وقت 37 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 9، وحديثنا متواصل عن، يعني إذا لم نتحدث عن هذا ففيما نتحدث، يعني في هذه الأيام، أيام البركة وأيام الخير وأيام القرب من الله سبحانه وتعالى. والله هي فرصة، يعني فرصة عظيمة على المؤمن أن يحسن استغلالها ويحسن التعامل مع الأيام. نعم، وكأنها جنود من عند الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك. اليوم والوقت

الوقت خاصة هو جند من عند الله سبحانه وتعالى، إما أن تحسن استغلاله فتنعم وتسعد ويعني تعيش جنة الأرض وحياة طيبة عظيمة، وإما والعياذ بالله أن تسيء استغلال هذا الوقت فيضيع من بين يديك ونحن لا نفعل فيه شيئا ويعني يذهب هباء منثورا والعياذ بالله. ولكن نحن نتناصح فيما بيننا، وأنصح نفسي أولا بأن أحسن استغلال هذه الأيام. نعم، وربي سبحانه وتعالى يتولى السرائر ويعيننا على ذلك. صحيح أنه ربما يعني بعض العائلات صحيح أنها في حالة استنفار قصوى، بما أنها ما زال يعني الامتحانات امتحانات أبنائنا، ولا نستطيع أن ننكر أهمية هذا بالطبع، والاهتمام والمنصب والوقت كله تقريبا مخصص للأبناء للمراجعة وغيره، ولكن لنقتطع من ذلك الوقت وقتا نخصصه للعبادة، وقت نخصصه للطاعة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والله سبحانه وتعالى والله يبارك في الوقت ويعطيك الجهد حتى تستطيع أن تلبي كل ذلك في نفس هذا الوقت. فقط ما عليك إلا أن تتعهد قلبك، أن تتعهد نيتك، أن يعني تصلح هذا القلب وتوجهه التوجيه الصحيح، توجهه لقبلة واحدة، لطريق واحد هو الله سبحانه وتعالى، والله يتكفل ذلك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم تعهد هذا القلب، وكثيرا ما تحدث النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن هذا القلب، وصفه وصف بديع من أجمل ما وصف به نبي قلبا، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد الجسد كله. هذه المضغة يعني القليلة يعني التي ربما تزن بضع الغرامات، فالمؤمن يتعهدها، يتعهد هذه المضغة حتى يحسن عمله ويصفو وينقى من كل الشوائب. يعني وكثيرا من الأفعال في حقيقة الأمر يأتيها المؤمن في هذه الأيام حتى يتقرب بها إلى مولاه سبحانه وتعالى. أدناها المحبة، يعني المحبة في الله تهاد تحاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كذلك ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فلننشر هذا، يعني هذه المحبة العظيمة، هذا الفعل النبيل الذي يأتيه المؤمن وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى، عند المولى. المولى يقدر، المولى يعطي، المولى المعطي هو الذي يعطي دون حساب. فاللهم اجعلنا من المتحابين لك، المحبين لك أولا ثم المتحابين بجلال وجهك. 7:36 دقيقة باش نمشيو الإشهار ومضى قرآنية ثم لنعود بإذن الله تعالى. تفضلوا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا
3: باش نحقق طموحات الغد.
2: بنك الوفاق،
3: بنك الجميع.
1: إشهار. ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر بالسادة المستمعين. 47 دقيقة، أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا. ما زلنا مواصلين معكم في هذا الفضاء المباشر، وتحية لكم جميعا دون استثناء، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، وسط البلاد. أهلا وسهلا بكم جميعا، للي فايقين واللي ما زالوا واحدة واحدة يفيقوا، إن شاء الله صباحاتكم كلها خير وكلها أنس وفرحة، وهذه أيام فرحة. الحمد لله رب العالمين أن لنا ربا يعطينا هذه الفرحة بمنه وعطائه. احنا وعدناكم منذ بداية اللقاء أنه في التوقيت هذا بشكون معنا لقاء بجمعية ناشطة، جمعية مثابرة، جمعية عشاق حمام سوسة، ورئيسها المباشر سي محمد أمين وسليتي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. سي محمد أمين أهلا وسهلا بك، ونورتنا وسعداء جدا بك وبهذه الجمعية النشيطة وبكل ما تقومون به. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: السلام عليكم أختي عايدة، السلام على كل مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم وعلى كل إطار تقني، وإن شاء الله يا ربي ينعاد عليكم هذه الصبحية الخير والبركة
1: يا أجمعين. آمين يا رب العالمين. طيب سي محمد، احنا باش نتحدثوا على الجمعية، جمعية عشاق حمام سوسة، نتحدثوا على المقر متاحة، نتحدثوا على النشاط متاحة، ثم نخلص إذا إلى النشاط المرتبط بالحينية وبالحدث هذا الذي ننتظره عيد الأضحى. ثم قايمين بحملة مشكورين إن شاء الله ومأجورين على هذا النشاط المتميز. فهات نبحثوا شوية بشوية على الجمعية، نعرفوا بالجمعية ثم بنشاطها ثم بوسائل التواصل بها إن شاء الله.
4: أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. البداية ومن باب الاعتراف بالفضل قبل الكلام أختي عايدة،
1: نعم سيدي،
4: أحب نتقدم بالشكر كبير وصادق لإذاعة الزيتونة القرآن الكريم، الإذاعة اللي اختارت تكون منبر قرآن ومنبر قيم ومنبر رحمة، وتفتح أثيرها لكل كلمة صادقة ولكل مبادرة تحب الخير لتونس وأهلها. نشكر زادة كل شخص فهم كلمة ولو بدعاء ولو بمجهود باش صوتنا يوصل اليوم للناس.
1: نعم.
4: اليوم أختي ما جيناش باش نحكيه كان على حملة وإلا على الأرقام، جينا نحكيه على معنى
1: نعم.
4: الرحمة ومعنى التكافل، معنى إنه الإنسان ما يعيشش كان بخوف. نحكيه اليوم على جمعية عشاق حمام سوسة، جمعية ما تأسستش على الورق، تأسست على وجهة الناس، على دمعة يتيم، على صمت أم محتاجة، وعلى عائلات العيد عندهم ما يجيش فرحة. يجي سؤال، جمعيتنا الحمد لله صحيح احنا فتية صغيرة في السن، 3 سنوات من قضينا التأشيرة بتاعنا، لكن فعلنا بإذن الله إن شاء الله كبير. وذلك علاش المتبرعين وأهل الخير سمونا تسمية هي ممكن طريفة شوية وممكن أكبر حتى من حجمنا، لكن خلينا نقولها، سمونا حكومة السعادة بحمام سوسة
1: والله الله الله. أي نعم
4: الحمد لله.
1: أي.
4: دونك إن شاء الله يا رب نقولوا إحنا باب باش ندخلوا الفرحة والسعادة على كل إنسان وعلى كل قلب مكلوم، خلي يكون كل عطاء وكل خير يخلينا نقدمه. جمعيتنا اختارت تخدم بصمت، لكن وقت أثرها واضح في القلوب وفي البيوت اللي كانت مسكرة بالألم وتحلت بالأمل. ربي سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون هو ما هوش شعار على القوة، والتعاون ما هوش هدايا، العب أكثر ما هو ما يكون مجهود، نزول للميدان، إحساس بالآخر. جمعية أختي تخدم مع الأيتام، مع المحتاجين، مع أصحاب الخصاصة، ناس ما تحبش تمد يدها، لكن الحاجة أكثر من الصمت. ربي وصانا باليتيم فقال فأما اليتيم فلا تقهر، يعني ما تكسرلوش قلبه، ما تخليهمش يحس روحه زايد على المجتمع، ما تحطش عليه ثقل الدنيا وهو ضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا وعد يهز القلوب، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني القرب من اليتيم، قرب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأيتام ما يحتاجوش برك أكل ولباس، يحتاجوا أمان، يحتاجوا إحساس إنه فما شكون واقف معهم، إنه المجتمع ما نساهم. وهنا نفهموا إنه العمل الخيري ما هوش فضلك، ما هوش منا، هو واجب. وهو مع قرب هذا العيد، عيد سيدنا إبراهيم، عيد التضحية، عيد القرب من الله، عيد المشاركة، انطلق جمعية عشاق حنصوصة في حملتها للأضاحي للسنة الخامسة على التوالي. والحمد لله عيد الأضحى نحبوش يكون نار مرور الكرام، نحبوه يكون فرحة نكملوا بها نفسنا. سبحانه وتعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني الفقير جزء لا يتجزأ من العيد أختي عايدة، واليتيم جزء من العيد، وإذا غاب واحد منهم العيد يصبح منقوص. وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب ينظر للقلب يا مستمع، ينظر للنية، ينظر للرحمة اللي فيه في العطاء اللي في قلبك. الأضحية ما هو في الحنبر، الأضحية موقف إنك تقول لك المحتاج أني معك، أني نحس بيك، أني ما نخليكش وحدك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وشكون أكثر كربة من أمة عندهاش كيفاش تفرح صارها لي، كون أكثر كربة من إنسان وراجل في منزله الخصاصة وضيق اليد، وإن كان عامل تقاه يجتهد لكن هيك ضيق اليد ما خليهوش إنه يفرح صغيراته باك العيد وباك اللحمة وباك العلوش. إن شاء الله اليوم نحب نكون واضحين وصريحين، الفرصة قدامك باش تكون سبب في فرحة حقيقية، باش تكون سبب في دعوة صادقة في الغيب. إنه واحد يدعي لك في السحر وإلا في سجدة من غير ما يعرفك، لكن أنت خاطرك ساهمت بطريقة غير مباشرة في أنك تعطيه وتخفف عليه الوطأة بتاع هذا الثقة. إحنا موجودين جمعية عشاق حمسوسة، نجم تساهم معها بالاتصال بالرقم الهاتف بتاعها كما نقولوه بعد حتى القليل، لو القليل ينفع. ما تستنقصش يا مسلم يا مؤمن يا تونسي، ما تستنقص من هيك الدينار. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك ولو بشق تمرة، حتى سهم جزء من أضحيتك، حتى كي تجيب تشتري أنت تشتري 3-4 كيلو لحم ما فيها بيت تزيد وتضغط على نفسك تشتري كيلو آخر تفرح به، شكون؟ جيرانك. فالأقربون أولى بالمعروف من خلال الأقارب، تلوش في أقاربك، تلوش في جيرانك. كيفاش ترقد يا مسلم وتاكل اللحم من غدوة صباح وجارك يشم في ريحة المشوي وانت ما تفهمش ولو بنصيب بسيط عند ربي راهو كثير. كون انت كالجزء اللي بتعاونه ويخفف عليه وقت هذا الحبل الثقيل اللي يغزر الناس، تغزر في الفرحة في عينها وهو ما ينجمش يفرح. خلينا نكون واقعيين، ما ننساوش غدوة على خطر العيد قريب، وما نستناوش غدوة خطر العيد قريب. الحاجة المستعجلة والفرحة ما تستناش، ما تخليش روحك لآخر أيام قبل العيد باش تخرج الصدقة متاعك والمبادرة متاعك وفرحك الصغير من تونسي. التونسي قلنا للتونسي رحمة، ما نحبوش يكون كلام أختي عايدة، نحبوه هذا يكون تاريخ فعل. أخلاق أينا. وهذا طريق نجاتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم ترحم، أعطي يعطى لك. وهنا نحب من خلال إذاعتكم أختي أن بث تحية وبسمة وفرحة لكل متطوع، لكل شاب، لكل امرأة، لكل يد خدمة في صمته، كل قلب قال أنا موجود باش نخفف على أخويا وعلى أختي أكل ثقل هذكايا. إحنا نقول جمعيتنا الحمد لله عمناه ولذبحنا 3 عجوز
1: ما شاء الله.
4: قلنا قلنا كل عام احنا في جمعية عشاق حمسوسة ديما نقول ونحب نعليه البار على رواحنا وندخل في تحديات مع يقين انه ربي سبحانه وتعالى سيجعلنا من الفائزين في هذه التحدي. قلنا ان شاء الله كيف باش نعملوا 4 عجول، وصلنا ل3 عجول ولينا خايفين، قلنا طيب شويه انه نوصلوا ل4 اختي، كملنا ل4 ونحب
1: نعم
4: بكل احساس يعني.
1: اي سيدي
4: نحب نبث البشره لقياني المتطوعين حتى الاعضاء الهيئه المديره اللي هم والله ما في بالهمش. اليوم احنا الحمد لله تزينا 5 عجول والحمد لله ال10 باذن الله باش يدفعوا ان شاء الله ويفرقوا.
1: اي نعم
4: يفرقوا على عائلات مدروسه ملفاتها مضبوطه، زيارات ميدانية صارت لها ترتيب تفاضلي فيها. راهو الأعداد ما هو شخصية أختي، الأعداد راهو أرقام وعائلات. كان عم ناول وزعنا 500 على 596 عائلة لسبادو، 9 عائلات توزعوا و45 قصة مواد غذائية، 500 دينار توزعوا على عائلات. احنا ديما نعلي كيما نعلي في الطموح وبالنجاح نحب نعلي، وزاد حتى في العائلات العدد أصبح أكثر، 717 عائلة تصدر الفرحة بمعدل أو في رقم يتجاوز 2356 فرد، من بينهم 1471 طفل. تصور أنت كل 1471 طفل يستناو يشوفوه يفرحهم. إحنا نقول ده باب إذاعة الزيتونة ديما مفتوح،
1: أكيد.
4: وهي إذاعة أكيد. من القلب إلى القلب،
1: أكيد.
4: ومشكورين وأعيد الشكر لك أختي ولقنا.
1: ما هوش بمزيتنا سي محمد، ما هوش بمزيتنا، كيف ما قلت أنت منذ قليل أنه العمل الخيري للجمعية ما هوش منا على الناس، احنا كذلك وقت اللي نستقبلوكم في على موجاتنا ما هوش منا من عندنا، بالعكس ثم قاعدين تشاركونا في الخير الحمد لله، احنا نشكركم على هذا.
4: هذا واجبنا أختي، إحنا نعمل في صمت صحيح، ولكن لا نستطيع العمل ولا التقدم لولا كرامة ربي سبحانه وتعالى وإعانته لنا، ثم أنه يجندلنا جنود الخفاء من المتبرعين اللي تقعد تدخل للحساب الجاري في البريد نتاع الجمعية تلقى اللي سام بعشرة دينار، بعث لك اللي سام حتى الخمسين، يعني سبحان الله ما تعرفوش، لكن ربي يذكره في ملأ خير من ذلك الملأ.
1: لذلك
4: علاش أختي احنا نقولوا مازلنا مواطنين، مازلنا نحب ونفرحوا مجموعة من العائلات الأيتام اللي عطيناهم عمنا والعلوش اثنا، مازلنا ما خلقناش باش نوصلونهم، راهو تنجم تساهم بالقدر البسيط وربي عنده الأجر العظيم إن شاء الله.
1: آمين يا ربي، حتى نهار العيد تتقبلوا يعني سي محمد.
4: إحنا أختي إحنا جنود متجندين، إحنا ثلاثة أيام العيد ما نعيدوش مع عائلاتنا، حتى كان نعيدوا سلام سلام نعيدوا
1: شوية شوية
4: وربي للجمعية مباشرة. إحنا الجمعية موجودة ثلاثة أيام العيد لقبول التبرعات الأهل الخير في أحواز حمام سوسة وقربها، حكم ما نجموش نتنقلوا برشا لبرا من حمام سوسة، يقبلوا تبرعاتهم من الحم من الدوارة من الراس باش نوصلوها في إدانها في وقتها تمشي إلى المتبرعين. ما يلزمش أختي برشا برشا باش نفرحوا قلب حزين، راه خلينا نكونوا سبب في فرحة لي لطفلي فيه، إذا مش بالبرش ساهم بشوية وأجرك عند ربي كبير وعظيم. كون رحمة للعالمين، هكا شعارنا اللي احنا اخترناها سنة، كون جزء من الحكاية، كون سبب في الفرحة في العيد يحلى كان بيك يا مسلم، وخلي العيد عند خوك يبدا حلو.
1: اي نعم سيدي، اذا تحب وسائل التواصل بالجمعيه سي محمد مرحبا تفضلوا.
4: الله يبارك، اولا احنا جمعيتنا نحب الناس تشوف العمل الخير بكامل حس كرامه الانسان ومعطياتهم الشخصيه، لا ننزلوا لصورهم ولا حتى منازلهم ولا شيء، يدخلوا للصفحه ويتبعوا كل جديد، وكل نشاطنا يبدا موثق على على الصفحه الرسميه باسم جمعيه عشاق حمام سوسه بالعربي.
1: أيوة.
4: يكتبوا.
1: أيوة.
4: بالنسبه للرقم الهاتف ساهل برشا، 99 400 200 99 400 200، يتواصلوا معنا نوجهوهم اللي باش يحب يتبرع. احنا ما نسميش اقرب من البريد التونسي، المؤسسه الوطنيه موجوده في كل حومه وفي كل قريه وفي كل مدينه، ينجم اي انسان يتوجه مباشره للبريد وينزل المبلغ اللي هو يريده، موجود الرقم الحساب على الصفحه الرسميه على لافيش، والا يتواصل معنا على 99 400 200 ونبعث له في SMS رقم الحساب، ورب يبارك لكل معطي ولكل من تبرع.
1: نعم.
4: وكتاب اختي ما نجمش نكتب كما نذكر هالبلاد العزيزه علينا اللي نحبوها ونعشقوها، ونقول ربي يحفظ تونس، ربي يحفظ بلادنا من كل سوء، ربي يجعلها امنه مطمئنه، ربي يجمع قلوب اهلها على الخير، ربي يفرج هم المهمومين واشبع جوع الجائعين، واكفي عري المحتاجين، وارحم ايتامنا واشفي مرضانا، واكتب لكم كل متصدق اجر لا ينقطع. اللهم اجعل عيدنا هذا عيد رحمة، عيد ستر، عيد فرحة، وعيد قرب منك يا ربي، وتقبل من كل من أعطى، ويا ربي إن شاء الله في ميزان حسناتكم أجمعين، وربي لا تحرم مؤمن يا رب.
1: امين يا رب العالمين. امين. بارك الله فيك سي محمد امين وسيدتي، ان شاء الله ربي يثبتكم على الفعل الطيب هذه اللي قاعدين تقوموا به. يعني وسائل التواصل بكم واضحه، يا اما يتواصلوا عن طريق صفحه رسميه تاع جمعيه عشاق حمام سوسه، والا عن طريق الرقم 99 400 200 99 400 200. الجمعيه موجوده على طول ايامات العيد، 3 أيام العيد موجودين في الجمعيه، يعني تقبلوا حتى يعني تبرعاتكم العينيه والا عن طريق البريد التونسي. مره اخرى نشكرك سي محمد امين وسلاتي، اسعدتنا ياسر بهالكلمات الطيبه هذه، والله افرحت قلوبنا بهال يعني الناس اللي تحب تعاون، هي موجوده راهو في كل وقت. ربما في السنوات الاخيره سمحني خويا محمد امين ربما شويه ثقه فقط ربما نقول انا اللي تفقدت في بعض الجمعيات، ولكن هناك برشا جمعيات قاعده تخدم في صمت وقاعده تعطي من عندها، وهما امناء على كل مليم قاعد يدخل للجمعيه. وربما حتى بعض الجمعيات يقول لك امشي معايا للعائلات المحتاجه والى الاشخاص المحتاجه، تشوف على عينيك وتتاكد من الامر هذايا. فالف شكر ليكم واللي مثل هالجمعيات اللي قاعده تعمل في صمت ونشاطهم متواصل على طول السنه، ليس فقط مربوط بمواسم. مشكور سي محمد امين الوسلاتي، اذا عندك كلمه تحب تقولها
4: سيدي تفضل. ربي يبارك لكم
1: اجمعين امين يا رب،
4: وان شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين. نحكي معك والتالي والهاتف الان يرن،
1: الحمد لله يا رب. الحمد لله
4: يا رب. وبادرات خير وبشرة خير. أمين. ربي يبارك للجميع، ولك انت اختي ولاختنا مليكة ولكل قائمين على إذاعة الزيتونة، وان شاء الله من حسن الى احسن، ودائما تثلجون قلوبنا يا رب.
1: امين يا رب العالمين. بارك الله فيك سي محمد امين وسلاتي، رئيس جمعية عشاق حمام سوسة، شكرا لكم، وان شاء الله في مناسبات قادمة يتواصل هذا التواصل. بارك الله فيك. 57 دقيقة فقط، نحن نخرج فاصل مع لطيفة بعد مباشرة لتحقوا بشيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه بإذن الله تعالى في تفسير بعض الألفاظ الواردة في سورة المائدة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا تمام الثامنة في استوديوهاتنا. تحيات ليك أختنا ناجية شابي، أمل ساسي، ريم طرشون، جميلة عويني، سهيلة نوالي، محمد ساسي برقوقي، أختنا سعاد، سميرة أمريش، زينة جديدي، ألفة بوبطان، أختنا دلندا جديدي، أختنا خديجة. مرحبا بكم جميعا في الاستماع الثامنة. موعدنا مباشرة حتى نلتحق بشيخنا منير البلهوان اليوم معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم أختي الفاضلة
0: ويومكم
1: جميع مستمعي إذاعة الزيتون المباركة أينما كانوا
0: وأين ولكم بالمثل شيخنا، ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وإحنا مواصلين معكم بإذن الله تعالى في هذا من أشرف ما يقوم به المؤمن شيخنا، أن يفسر آيات رب العباد سبحانه وتعالى ويفسر هذه الألفاظ، ربما لأنها يشكل فهمها على ربما كل يعني قارئ للقرآن. فنحن بمعية الله سبحانه وتعالى وتحت رقابة الله سبحانه وتعالى نسعى إلى مرضاته من خلال هذه الجهة، لأن مرضات الله سبحانه وتعالى تتأتى من جميع الجوانب، فنحن اتخذنا هذا الجانب إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبله منا شيخنا. وما زلنا معكم بإذن الله تعالى في سورة المائدة وست ألفاظ من هذه السورة. سعيدا طيبا قوامين لا يجرمنكم شنآن وكذلك ذلك عززتموه وفترة شيخنا، وبإذن الله قدر ما نستطيع إلى ذلك سبيلا إن شاء الله يكفينا الوقت لذلك شيخنا. فقط كالعادة نستسمحوك في حدود 8-15 دقيقة في لحظات للإشار، ونرجع بإذن الله تعالى لكم الكلمة شيخنا، تفضلوا.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلاة كاملة ودائمة إلى يوم اللقاء، كما أسرت الذكر أختي الفاضلة.
0: نعم شيخ.
1: الشرف كل الشرف في خدمة كتاب الله جل وعلا.
0: نعم سيدي.
1: شرف والعزة وفي خدمة هذا الكتاب وبيان معانيه، وفي الحقيقة يتأكد ذلك لكل قارئ، فمرتبة التفسير هي فيها إيضاح وبيان لما ألبس ولما خفي.
0: نعم.
1: على القارئ إجمالا.
0: نعم سيدي.
1: وفي سورة المائدة اليوم نتناول على بركة الله عبارة صعيدا طيبا.
0: نعم.
1: وقد وردت الآية السادسة حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شاع لدى جميع المسلمين.
0: نعم.
1: مسألة الطهارة بالتيمم. وهذه الطهارة تتم بالصعيد الطيب.
0: نعم.
1: والمقصود بالصعيد هو وجه الأرض ويشمل التراب.
0: نعم.
1: والرمل والحجارة، أي كل ما هو طبيعي. وفي ذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما جاء عن جابر بن عبد الله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي.
0: نعم.
1: الأرض مسجدا وطهورا.
0: نعم.
1: يعني الإنسان كل مكان في الأرض أشرقت عليه الشمس يعني تحققت طهارته، والطهارة هذه بتاع المكان تتحقق إذا لم تتلبس به نجاسة. مادام فماش نجاسة بينه فاعلم أنه طهر.
0: نعم.
1: هذا يجوز التيمم عليه. وذهب ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول صفحة 447 أن يكون طاهرا في نفسه. وإلا فما هو نجس في نفسه أو متنجس بغيره من النجاسات لا يصح التيمم به.
0: واضح.
1: يعني إذا كان الصعيد هذا هو طاهر في ذاته. ولكن إذا تلبست به نجاسة أخذ حكم سقطت عنه الطهارة، وبالتالي لا يجوز التيمم عليه. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يختص بما يقع عليه اسم التراب مما يعلق باليد منه غبار، مستشهدا بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. الإمام الشافعي ذهب إلى أن هذا التراب يعني عندما يضرب أو عندما يمس بشدة فيثير غبارا، وهذا كناية على معناه جواز التيمم به. وجوز بعض العلماء ذهبوا في التوسع التوسع اللغوي للكلمة باعتبارها الصعيد، فقالوا فجوزوا وقالوا بالتيمم بكل ما هو متصل بالأرض من شجر ونبات ونحوهما. وقالوا إن الصعيد اسم لما تصاعد على وجه الأرض. قالوا كل ما صعد من الأرض وظهر وبرز على وجهها يجوز التيمم به. وهذه كما أشرفنا هي كما عبر السيد الفقهاء وعرفوا بأن التيمم طهارة ترابية حكمية حكمية، يعني اللي تيمم يصبح طهر، أما هو في الحقيقة ربما معناها ما اغتسلت وما أزال شكل النجاسة الكبرى. هذا فيما يتعلق بعبارة الصعيد الطيب. العبارة الثانية عبارة قوامين، ووردت في الآية الثامنة من سورة المائدة حيث قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحقيقة الآية هذه فيها عبارتين نتعرض له ما شاء الله. العبارة الأولى قوامين، والعبارة الثانية تركيب لا يجرمنكم شنآن. بالنسبة إلى قوامين، قوامين جمع قوام، يعني المفردها قوام، وهي صيغة مبالغة على وزن فعال من قائم. القائم إذا بالغ في قوامته أصبح قواما. وتعني القائم أو القوام تعني المبالغة في القيام بالشيء والمواظبة على إدارته وحفظه ورعايته. وقت الإنسان يقيم على عمل معين ويحقق فيه شروط ويأتيه كاملا شاملا ويؤدي حق الله في ذلك العمل فيعتبر قواما. وذهب الإمام البغوي في تفسيره في قوله تعالى: كونوا قوامين لله، قال: كونوا قائمين بالعدل، قوالين بالصدق، أمرهم بالعدل والصدق في أفعالهم وأقوالهم. سياق الآية هنا إجمالا يشير إلى طلب الله تعالى وأمره للمؤمنين بأن يكونوا قائمين بالعدل، قائمين بالقسط، ولو على أنفسهم ولو على ذويهم ولو على أقرب الناس إليهم. الحق قيمة مطلقة سواء كان مع المسلم حتى ومع غير المسلم حتى مع غير المسلم. وهذه عظمة الإسلام، وهذه رسالته الكونية العالمية التي تتجاوز الإطار الضيق، إطار الضيق والانتماء الضيق إلى العالمية وإلى الدين إجمالا، دين الإسلام للناس كافة. ودقة القرآن في قوله تعالى حيث قال: كونوا قوامين. كونوا قوامين في ذلك أمر، قال أهل التحقيق والعلم، قال: كونوا بصفة الكينونة الدالة على الدوام، يعني لا تكونوا عادلين وقائمين بالقسط في موقع ما، أما في موقع آخر فلا تقوموا بذلك بدعوى أن هذا المدعى عليه أو المدعي بأنه غير مسلم أو غير ذلك. وهذه نزلت في هذا الإطار، نزلت أميرة أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعدلوا في خصومة وقعت بين مسلم ويهودي. هذا فيما يتعلق بقوامين. الآن نفس الآية الثامنة ورد فيها قوله تعالى: لا يجرمنكم شنآن. يجرمنكم هنا قال الزجاج: لا يدخلنكم في الجرم. يجرمنكم يعني يأخذ بكم إلى الجرم وإلى الخطأ.
0: نعم.
1: وورد هذا في قول الله تعالى في إشارة في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هنا شان أيضا بمعنى تحمل معنى عكس زانة. شان عكس زانة، زانة أي أظهر الإيجابيات وأظهر الحسن من الشيء، بينما شان قال فيه قولا قبيحا وقولا يزريه وينقص منه. فيجرمنكم هنا أي لا يدخلنكم في الجرم، كما يقال لغة: آثمني أي أدخلني في الإثم، وأجرمني أي أدخلني في الجرم. والمعنى هنا: لا يكسبنكم من جرم. لا يكسبنكم من جرم. وأصل الجرم، كلمة الجرم ما هي؟ هي لغة قطع الثمرة من الشجرة. قطع الثمرة عندما يزيلها الإنسان من شجرتها يعتبر هذا جرم، وأطلق في المعنى المطلق والمعاني الكلمة في اللغة متعددة، ومنه الاعتداء والإثم والتجاوز في حق الغير. يقول صاحب الكشاف الإمام الزمخشري، يقول نهاهم الحق تعالى أن يحملهم البغضاء، نهاهم أن يحملهم البغضاء على ترك العدل. يعني هنا الإنسان وقت اللي يبغض إنسان ويجي أمامه معناها أن يحكم بين الطرفين أو أن يفصل إشكال اجتماعي أو أسري أو غير ذلك، مش لأنك أنت تكره ذلك الشخص وتبغضه فبالتالي تنقصه من حقه. لا، القيمة المطلقة والقيمة الأخلاقية اللي هي قمة في السمو، قل الحق ولو كان على نفسك وعلى نفسك فما بالك على غيرك. الفصل بين الناس أمانة جسيمة وكبيرة، وجب فيها التحري ووجب النظر إلى الطرفين نظرة مجردة دون اعتبار لقرابة أو ميزة أو دين أو أي شيء. العدل والقسط قيمة إنسانية وأخلاقية كونية عامة. وشنآن وقرأ بعضهم شنآن، قالوا شنآن هو البغض والكراهية وشدة العداوة. يقال شنئت الرجل أشنأه شنآن، أي أبغضته وكرهته كرها شديدا. ورب سبحانه وتعالى بتلك السياق الكامل، رغم كرهكم ورغم بغضكم لهذا الذي معناها كلفتم بميزان القص معه، فلا يبعثنكم هذا ولا يحملنكم على أن تأخذوا من حقه ماديا كان أو معنويا بدعوى خلفية داخلية أو بمعنى شعور باطني وأنك تكره ذلك الإنسان. لا، وهذه أمانة كبيرة. وكما أسلفنا الإشارة، نزلت هذه الآية في يهودي خيبر الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج، ذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يهود يستعينهم في دية، فهموا أن يقتلوه. النبي عليه الصلاة والسلام اليهود يعني نظروا إلى النبي، رغم أن كان معهم معناها في معاملة إنسانية ومعاملة أخلاقية راقية، إلا أنه عندما هم بهم أرادوا الفتك به وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالآية الثامنة. الآية الثانية عشر نقف فيها على عبارتين. العبارة الأولى نقيبة، والعبارة الثانية عزرتموهم. وقد ورد قول الحق جل وعلا حيث قال، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إلى بقية الآية، إلى قوله تعالى، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن العبارة الأولى هي نقيب. ومعنى النقيب في كلام العربي، العرب تقول النقيب وتقول العريف. العريف فكالعريف على قوم، على القوم يقال النقيب على القوم والعريف على القوم. والعريف هو فوق والنقيب هو فوق العريف، فوق العريف. ويقال نقب فلان على بني فلان. نقب أي ماذا؟ أي أصبح نقيبا عليهم. والنقيب هنا معناه هو الأمين الضامن على القوم، هو الذي تولى الإشراف والتسيير وقيادة هذه المجموعة. فهو نقيب عليها. وذهب بعضهم إلى أنه هو الشاهد على القوم الذي يشهد عليهم بمعنى الشهادة هنا بمعنى الحضور أساسا، شهد بمعنى حضرة. والشهادة بمعنى أدلى بكلمة حقا عندما يسأل وعندما يمتحن أو تطلب شهادته في عمل ما.
0: نعم شيخنا بعد إذنك فقط احنا نستسمحوك بعد ثواني نمر إشارة وبعدنا نرجع لكم حتى نواصل معكم بإذن الله تعالى بقية الكلمات بإذن الله. تفضل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: رجعنا معكم مستمعين الكرام ومع شيخنا منير البلهوان حتى نواصل. نعم شيخنا توقفنا عند نقيبا وقلنا أنه الإشراف وتيسير تسيير المجموعة ثم أنه هو الشاهد. شيخنا نعم نواصل.
1: نعم هذا المعنى الثاني. وفي الآية كما أشارت صراحة في قوله تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا. هؤلاء 12 هم الذين ربي سبحانه وتعالى معناها كلفهم على على أصباط بني إسرائيل. وبعض في الكتب القديمة بعض الأثار نجد حتى أسماءهم ونجد الأصباط الذين وكل عليهم. وهذا على كل جاء في القرآن الكريم على وجه الإجمال عددهم 12 حقيقة العدد 12 لأن العدد أحيانا يكون مقصود به حقيقة العدد وأحيانا مقصود به الكثرة الكثرة وغير ذلك. فالاثنى عشر نقيبة من كل سبط رجل شاهد على قومه. ومسألة النقيب هذه وردت في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث أنه في بيعة العقبة جعل النبي 12 نقيبا على قومهم. وعندما أرادوا أن يبايعوا النبي قال لهم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس. وقال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. يعني هؤلاء هم النقباء الذين معناها خرجوا ممثلين الأوس والخزرج ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. العبارة الموالية وهي في نفس الآية الآية 12 وعزرتموه حيث قال تعالى وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. ما معنى عزرتموهم؟ أي نصرتموهم ووقفتم بجانبهم. فالتعزير لغة هو المنع والتأديب الذي لا يبلغ الحد. الأحكام الشرعية في التجاوزات ربي جعل لها أحكاما معينة ولكن من بين الأحكام هو التعزير وهو فيه تأديب الإنسان عندما يتجاوز في حق المجتمع أو في حق المجموعة بسلوك أو بقول قبيح أو بمثلة معناها غير أخلاقية فهو يعزر ويؤدب. وقال الإمام القرطبي عزرتموهم أي رددتم عنهم أعداءهم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عزرتموه ووردت في سورة الفتح في قوله تعالى لتعزروه وتوقروه. فقال التعزير هنا والتوقير معنيين معناها يتعامل بهما المؤمن مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وفيها معنى الطاعة والنصرة.
0: نعم آزر وكأنها شيخنا.
1: نعم
0: آزر وكأنها يؤازر.
1: نعم فيها المؤازرة وفيها التأييد وفيها نصرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذهب الفراء إلى قوله العزر هو الرد. عزرته أي رددته إذا رأيته يظلم فقلت اتق الله أو نهيته فذلك العزر. يعني أحيانا الإنسان كترى أخوك المؤمن معناها مخطأ أنت مطالب بأن تعزره حبا فيه وإرادة للخير له فأنت تدله وترده عن غيه وعن ضلاله.
0: انصر أخاك ظالما أو مظلوما شيخ
1: فعلا هذا الحديث نتاع المصطفى لا مصطفى ظالما مظلوما قال معناها ظالما بيرجعه الى طريق الحق. والايه تتضمن ميثاق الله تعالى الذي اخذه على بني اسرائيل وهو التكليفات التي كلفهم اياها من صلاه وزكاه وطاعه للرسل في المنشط والمكره والسلم والحرب. ربي خذا عهد على الاثنى عشر هذا النقيب بأنهم يقيمون الصلاة ويؤدون حقوق الله تعالى ويطيعون الرسل الذين أرسلوا إليهم سواء في المشهد أو المكره. العبارة الأخيرة نختم بها وهي فترة فترة بالتاء. في الآية 19 من سورة المائدة جاء قول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ما معنى عبارة فترة؟ الفترة على وزن الفعل يقال فترة هذا الأمر، يفتر فتورا إذا هدأ وسكن. الفتور إنسان يكون ناشط يكون معنا يتحرك وغير ذلك، ثم يفتر ويتراخى ويهدأ في معنى الحركة ويسكن. هذا معنى الفتور، وفي هذا الموضع معناها السكون. سكون انعدام الحركة، ويراد بها سكون مجيء الرسل وذلك انقطاعها. ربنا جل وعلا بحكمته أراد أن يبعث الأنبياء والرسل تترى، كما قال تعالى تترى يعني الواحد تلو الآخر. ولكن هناك فترات متباعدة وهناك فترات متباينة خلت فيها الرسل، ما فيهاش أنبياء ولا رسل. الحقبة هذه تسمى الفترة يهدأ ويسكن فيها مبعث الأنبياء، ما عادش يبعث فيها الأنبياء. عن قتادة قال كان بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم 560 سنة. وردت معناها مآثر عدة 600 سنة. على كل حال هي فترة، هي حقبة معناها ممتدة خلت فيها الأنبياء ويستند فيها. هنا يطرح الإنسان سؤال، قل هؤلاء الناس إلى ما يستندون؟ يستندون إلى ما سبق، إلى ما سبق من رسالات ومن كتب، ومن كتب بعثها الله سبحانه وتعالى، إلا رسالة الإسلام التي نسخت وقامت حجة دون بقية الرسالة الأخرى لما لحقها من تحريف وغير ذلك. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانقطاع جاء ليبين الحق ويزيل الشبهات التي وقع فيها الناس بعد غياب الأنبياء. أرسل الله نبيه مصباحا للهدى منيرا لطريق الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه البعثة أنت الأنبياء حجة على خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رسالة، وأية رسالة؟ رسالة تكفي الإنسان أن يسعد بها في الدنيا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سعادة الدنيا وسعادة الآخرة موقولة ومرهونة بمدى تمسك الإنسان بما جاء في الكتاب العزيز وبما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أختي الفاضلة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بكتابه العزيز وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وليس لنا إلا أن نتوجه إلى الله تعالى ونحن على أبواب اليوم العظيم.
0: أي والله.
1: عرفات.
0: أي نعم
1: سيدي. عرفات. خير أيام الدنيا كلها.
0: أي نعم.
1: خير أيام الدنيا كلها لكي تهفو النفوس وتلهج الألسن بالدعوات إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يفتح أبواب السماء في هالأيام الفاضلة العظيمة هذه. الإنسان ما يبخلش على نفسه وعلى أهله وعلى وليداته وعلى أحبابه بالدعاء وعلى خير الأمة جمعاء ولبلادنا وسائر بلاد المسلمين ولا سيما أخواننا في فلسطين وفي غزة.
0: وصلي
1: وسلم على الحبيب المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان أسعدتنا بهذه المداخلة، ربي يبارك فيكم إن شاء الله أجمعين، إن شاء الله ربي يبلغنا هذا اليوم العظيم يوم عرفة وما فيه من خيرات وبركات. 8:24 دقيقة مع لطيفة، باش نخرجوا فاصل، بعدها إن شاء الله نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرز الجوي حتى نتعرف على حول الطقس. تفضلوا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة. نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرف على أحوال الطقس. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك سيدي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. قاعدة تحية ليك والأوفية إذاعة زيدونة.
1: بارك الله فيك سيدي. نتعرفوا معك على أحوال الطقس.
2: وهو كذلك تتواصل أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد، طقس مشمس إجمالا، يعني سماء باش تكون صافية إلى قليلة تحب، مع درجات حرارة في استقرار تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. تونس العاصمة ننتظر اليوم 29 درجة كحرارة قصوى، هي نفسها اللي سجلناها يوم أمس، على علم يعني هذه هي المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. كان ناخذ بعض الأمثلة: تونس العاصمة 28 درجة الحرارة القصوى، جندوبة المعدل متاعها 30 درجة، في الوسط المهدية وتالا 25 درجة، جنوبا ناخذ جربة مثال 28 درجة، قبلي وتوزر 33 درجة، قصة 32 درجة، هذا بعض الأمثلة.
1: نعم.
2: حتى في الليل يعني درجة حرارة عموما معتدلة، الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون عموما بين 17-22 درجة، مع المرتفعات الغربية تكون في حدود 15 درجة. بالنسبة للريح اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة، شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب وين تتقوى نسبيا آخر النهار. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب اللي يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. يوم الغد ممكن نسجل ارتفاع بدرجة في الحرارة، في بعد ذلك استقرار تام في بقية العناصر الجوية. يوم الثلاثاء اللي يميزه فما إمكانية ولو أنها ضعيفة لكن واردة هي تكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية في فترات ما بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء نهار العيد، إن شاء الله عيد مبارك على التوانسة الكل،
1: أمين أجمعين،
2: مش يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصة نهار ثاني عيد مش يكون فما فرق تقريب 3-4 درجات مقارنة باليوم. هذا هو يعني إجمالا الأسبوع القادم، نجم نقول أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة، تكون مناسبة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية.
1: واضح. نختم معك مع أوقات الصليت. نعم سيدي.
2: الظهر إن شاء الله باش يكون في حدود ساعة منتصف النهار و 23 دقيقة، العصر في حدود ساعة 4-7 دقائق، المغرب في حدود ساعة 7-30 دقيقة، العشاء بداية ساعة 9-14 دقيقة، الصبح يوم الغد في حدود ساعة 3-18 دقيقة، بالنسبة للغروب اليوم إن شاء الله بيكون في حدود ساعة 7-28 دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود ساعة 5-4 دقائق.
1: نعم.
2: شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بارك الله فيك أنيس السطوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:33 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الحشر بصوت القارئ علي دبارة، ثم مداخلة شيخنا هشام الصدقاوي تكون في الموعد بإذن الله. تفضلوا.

0: وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة وموعدنا يتجدد بإذن الله تعالى في مثل هذا التوقيت بالذات مع شيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه إلى ختام حصة صباحك أجمل لهذا اليوم يعني 9. معنا شيخنا عبر الهاتف. السلام عليكم شيخ هشام. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: شيخنا. إن شاء الله نواصل معكم بإذن الله تعالى في أجمل أيام الدنيا شيخنا. حديثنا متواصل بإذن الله تعالى ونحن نتحدث في وصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنا عند ظن عبدي بي، وتحدثنا في الأسبوع الفارط شيخنا عن الذكر في هذه الأيام المعلومات، وتحدثنا عن دعاء النبي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تحدثنا عن الوجل اللي هو الخشية واللي هو في أعمق يعني تفسيراته هو التقوى والحياة من الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن تعظيم حرمات الله، وخلصنا إلى إشباع ذكر الله بالمحبة، وعدنا السادة المستمعين أن نواصل الحديث في هذا انطلاقا من دعاء النبي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في هذا سوف نتحدث شيخنا، والأكيد أنه الحديث متواتر ومتصل بما نعيشه هذه الأيام الجميلة وهذه النفحات الربانية التي تغمر القلوب سعادة شيخنا.
2: الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. كما وعدنا السادة المستمعين باش نواصل في الحديث عن فضل ذكر الله في الأيام العشر، في الأيام العشر، في الأيام العظيمة هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين فيها.
1: آمين.
2: وربي يتقبل منا ومنكم الطاعات إن شاء الله في هذه الأيام المباركات إن شاء الله. فإحنا خلصنا في الحديث الحصة السابقة إلى قضية معناها مفصلية الذكر، قضية مركزية في الذكر. معناها ما هو الذكر المطلوب؟ قلنا ما هو الذكر المطلوب؟ قلنا الذكر المطلوب هو الذكر المشبع
1: بالمحبة،
2: المحبة. ولذلك المولى سبحانه وتعالى في الآيات متاع الحج العظيمة في سورة البقرة، ربي حثها بالذكر. ما ثمش موطن، معناها ما ثمش موطن ما فيش حث على ذكر الله، ما فيش أمر بذكر الله. علاش؟ لماذا طوق الله سبحانه وتعالى قضية المناسك بتاع الحج طوقها بالذكر؟ شو ورينا رب سبحانه وتعالى أن الغير من العبادات كلها سواء كان صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، راهي الغاية منها العبادات ليست إلا وسيلة، ليست غاية حقيقة، هي وسيلة. علاش؟ وسيلة لبلوغ الهدف الأسمى، والأسمى اللي هو شنو؟ الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. أي عبادة لم تحمل أي الإنسان والمسلم والمؤمن على ذكر الله فهي مفرغة من محتوى من فحواها، مفرغة من مضمونها، مفرغة من مقصدها الأصل. ذكر الله هو المقصد الأسنى من كل العبادات. ذلك على سبيل المثال، ولا ذكر الله أكبر. الصهبي وريه كيفاش معناها المحبة يجب أن تكون مشبعها، مشبعا بالمحبة. ذكر الله يجب أن يكون مشبعا بالمحبة، وإلا فلا معنى له. لأن المولى سبحانه وتعالى في آخر سورة، تقريبا في أواخر الآيات بتاع الحج، قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم
1: أشد ذكرى.
2: والآية دي معناها تبكي في الأصل، تبكي. يقول ابن عباس تعقيبا على هذه الآية، يقول: رضي الخالق بأن يذكر مثل ما يذكر الآباء. يا الله، رضي الخالق بأن يذكر مثل ما يذكر الآباء. معناها وكأن الله يقول لنا: يا سيدي في مرحلة أولى أذكروني كما تذكرون آباءكم، أفلا تستحيون بربكم أن تذكروا آباءكم أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ونجد هذه الصراحة نلقاها بعض المظاهر من معناها تعظيم ذكر الآباء أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في لغتنا وفي علاقتنا اليومية مع الناس. تجي الوحدة أنا نسمع في كم من مرة واحد يقول له معناها يقسم بالله يقول والله العظيم يقول لا لا لا لا ما صدقوش. عندما يقسم بالله ويحلف بالله لا يصدقه إلا أن يحلف بأبا يقول ورحمة بابا. أي يقول لا لا احلف لي برحمة بوك شي صدقوا أكثر وذي موجودة
1: لا إله إلا الله. أي صحيح
2: مش نكرها بصراحة. فالمولى سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس رضي الخالق بأن يذكر مثل ذكر الآباء فقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وبعدش المولى سبحانه وتعالى أراد منا أن نستحي منه قال أو أشد ذكره أو لهنا بمعنى بل أشد ذكره. فلا يستحي الإنسان من ربه سبحانه وتعالى وأن يحب أباه حتى مثل حبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك محبة الله هي المقدمة ونلقاها هذه لها صدى في عدة آيات قرآنية خاصة في سورة التوبة لما ربي سبحانه وتعالى شنع بمن قدم محبة أبائه على محبة الله سبحانه وتعالى فقال تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ووصف المولى سبحانه وتعالى كل من قدم محبة أبائه على محبة الله سبحانه وتعالى بالفسق الخروج عن الدين معقول هذا الإنسان. ولذلك ربي قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى بل أشد ذكرى. أن الإنسان وقت اللي وطالب في ذكره لله سبحانه وتعالى بأن يشبعه بالمحبة لأن المحبة هي تقريب المداد الذي يكتب به اسم الله في القلوب ليكون ذكرا حيا يكون ذكرا حيا يكون ذكر ميت يكون ذكر حي سبحان الله. فالمحبة هذه نحب نركز عليها اليوم علاش خطر بشي تفرق بين تقويم فريقين كما فرق المولى سبحانه وتعالى. ولذلك بعد الآية هذه بعد فإذا قضيتم مناسككم شذكرنا ربي سبحانه وتعالى فريقان كونوا فريقان هذوما فريق دعا الله بقلب معناها ما فيش حتى محبة ذكرهم باللسان فقط أو هذا كيف دعا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق. هذا الصنف الأول الذي حذرنا منه المولى سبحانه وتعالى. هذا الصنف الأول ذكر الله رب ووقف في أعظم المواقف وتقريبا عايش عاش معنا في العشر الأوائل من الحجة وذكر الله في هذه الأيام. لكن انظروا كيف كان ذكره لله سبحانه وتعالى بالرغم من شهوده سواء كان بالنسبة للحاج لكن المشاهد الشريفة لكن قلبه كان ظل مكبلا بالأرض قلبه لم يلتفت إلى إلا لحظوظ العاجلة إلى حظوظ الدنيا كهو من صحة ومال وجاه وتجارة فلم يسأل ربه ولو حسنة واحدة إنما سأل ربه حظوظ الدنيا كهو. وانظر إلى دقة الأداء اللفظي في معنى في القرآن الكريم حيث قال آتنا في الدنيا في الدنيا مش حتى آتنا الدنيا في هذه حرف الجر هي في الظرفية يسميها أهل اللغة وأرباب اللغة يسمونها بفي الظرفية يعني وكأنه دعاءه غارق في ظرفية الدنيا ومحصور داخل حدودها وداخل أسوارها فلا يرى ما وراءها والعيذ بالله. آتنا في الدنيا معنى قلبه جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه والعيذ بالله. وهذا الفريق الذي يتناسب كثيرا مع من كان ذكره لآبائه أكثر من ذكر ربه لذلك فكانت محبته للناس أكثر من محبته لله. وذلك قوله تعالى كذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ورب قال أشد حبا لله. هذا فريق الثاني الفريق الأول حذرنا منه المولى سبحانه وتعالى. ولذلك كان الجزاء الذي رتبه الله سبحانه وأعده الله للفريق الأول الذي كانت حظوظه كان في الدنيا كهو وكان قلبه خالي من محبة الله سبحانه وتعالى، شنو الجزاء وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب والعياذ بالله، أي ما عندوش حتى حظ ولا نصيب في الآخرة لأنه أسقط الآخرة أمام حساباته. الصنف الثاني الذي مدحه الله سبحانه وتعالى وأرادنا أن نكون في خانة الصنف الثاني هو هذا صاحب الهمة العالية المتوازنة، وهو الأكثر ذكرا والأشد حبا لله، فكان من الطبيعي أن يسأل ربه خيري الدنيا والآخرة. قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيفاش هنا حسنة الدنيا تشمل الرزق الحلال والزوجة الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح الراحة والسكينة على القلب، هذه كل تدخل في الحسنة الدنيا. وأما حسنة الآخرة فتشمل الفوز بالجنة والأمن من الفزع الأكبر، وأعلى ذلك هو أن ينال العبد رضا ربه سبحانه وتعالى ورؤية المولى سبحانه وتعالى أن يرى ربه في الآخرة. فكان الجزاء الأوفى الذي رتبه الله سبحانه ووعد به هذا الفريق وهذا هذا الفريق من الناس الذين يحبون الله على يحبون الله أشد، كما قال المولى والذين آمنوا أشد حبا لله. فكان الجزاء شنو؟ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا هو المؤمن الذي يحب الله، المؤمن الفقيه الذي جمع بين مصالح معاشه ومعاده، هو لا يزهد في الدنيا، مش زهد في الدنيا راه لا شو طب حسنة في الدنيا، شو رينا توازن التوازن كيفاش؟ معناها الدنيا راهي أهم من أن تنسى وتترك، ولكنها كذلك أهون من أن يجعلها الإنسان
1: في قلبه
2: أكبر همه ومبلغ همه. هذا التوازن الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على تحقيقه، توازن لا يزهد في الدنيا زهدا يوجب الضياع، ولكنه يطلبها بوصفها وسيلة، وكما قلنا قنطرة للآخرة، هي الدنيا مطية الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق بين ذكر ينبع من قلب المحب وبين ذكر ينبع من قلب الله جاف متكلف والعياذ بالله. هو القلب الجاف الذي يرى النعمة، كنت يرى النعمة ولا يرى المنعم. هو يرى النعمة ولا يرى المنعم، لذلك تجد هذا الإنسان وقت اللي تغيب المحبة من قلبه وقلبه يفرغ من المحبة والعياذ بالله راهو يعمل كل شيء.
1: نعم شيخنا، أليست فطرية محبة الله شيخنا؟
2: محبة الله جعلها الله كسبية سبحانه، مثل محبة الأباء. لذلك احنا قلنا في حصص سابقة قلنا إن علاقة الوالد بالولد التي أقسم بها المولى سبحانه وتعالى جعلها هي العلاقة التي نستأنس بها لنفهم لنحسن فهم العلاقة بين الله وبين العبد، لأن محبة الله لم يركزها المولى فيه، معرفته صحيح معرفته ركزها بتجيب اللفظ، لكن ثم فرق بين المعرفة وبين المحبة. المحبة دي تكتسب حسابا، لذلك أرشدنا المولى سبحانه وتعالى إلى الوسائل التي بها نكسب محبة الله، مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشمغلوس في قلوبنا، رب سبحانه وتعالى جعل محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم محبة كسبية مثل محبة الآباء. لذلك المولى سبحانه وتعالى أعاننا على محبته، أما لم يركز المحبة بالجبلة في الفترة بتاعنا احنا، إنما المولى أعاننا على محبته باش بمعرفته، لأن كما قلنا المعرفة المقدمة على المحبة. أنت ما تجمش تحب شيء ما تعرفوش، ولذلك بقدر معرفتك للشيء بقدر محبتك له. ولذلك المولى سبحانه وتعالى غرس المعرفة معرفته غرسها في قلوب، تعرفنا على الله بالفطرة، بالفطرة تعرفنا على الله. كيف تعرفنا على الله بالفطرة؟ بحكم الميل الى الحق، بحكم الميل الى معناها الى رؤيه النعمه، رؤيه المنعم من خلال النعمه. مش واحد راهو حتى عقلا بالعقل اللي خلقهنا ربي سبحانه وتعالى، عندما ترى الصنعة تمجد صنعها بكل ما رأيت دقة في الصنعة وإتقانا في الصنعة، الفطرة بتاعك أين تنزع، أين تميل؟ تميل إلى مدح الصانع، قل ما الله صانع، صنع هذه اللي استحح فتن بورك فيه الصنعة ذي، قديش صنع متقن، وقديش صنع عنده رؤية وعنده خيال وعنده دقة في الصنعة، هكذا. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، عندما الإنسان يرى نعمة الله سبحانه وتعالى، أول ما يذكر المنعم. لكن الشيطان يجي بطبيعة على ويوسوس في وينزغ في قلب الإنسان، وتراه يجعله معناها ينسى ربه وينسى المنعم. ثم إن علاش قلنا معرفة الله مغروسة بالفطرة في نحن، أنه ربي أعطانا المظاهر متاع فطرية المحبة، فطرية المعرفة عفوا، فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى، في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون.
1: أي نعم، يعني بالجبر، بالقوة، بالقهر،
2: هذيك المعرفة، هذيك المعرفة الجبلية، هذيك المعرفة الجبلية، هذيك حديث حسين الذي أثرناه في عدة حصص وتحدثنا عنه فيها، كيف استخبر النبي صلى الله عليه وسلم فترة حسين على معناها قمة كفره بالله سبحانه وشركه بالله، قالوا كم تعبد اليوم من آلهة، قالوا 7 6 في الأرض واحدة في السماء، ثم سأله سؤال استخبار الفطرة، وما الذي تعده من بين 7 هذوم الآلهة، ما الذي تعده لرغبتك ورهبتك، إن رغبت في شيء أو رهبت من شيء، ما الذي لمن تلجأ من هؤلاء 7؟ قالوا الذي في السماء، فاستخبر فطرته. لا، عرفنا أن معرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة بالفطرة، لكن محبة الله، إن محبة الله سبحانه وتعالى هي مكتسبة، وجعلها الله عن قصد مكتسبة لكي يتفاضل الناس في الترقي في الدرجات الإيمانية. كلما تعرفت على الله بأسمائه الحسنى وصفاته الفضل، كلما ذكرت الله جعل الله محبته مرتهنة باش بالذكر. ولذلك ربي فرقنا بين قلب ينبع بالمحبة وبين قلب الله جاف متكلس، القلب الجاف الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم، فجاءت عبارته مادية خالية من الروح، خالية من المحبة، وهذا هو القلب الذي سيحذرنا الله منه عز وجل. من بعد ذلك مش قلنا ربي سبحانه وتعالى في الذكر، في الأمر بالذكر في الأيام المعدودات، وبين قوسين فرق بين الأيام المعدودات، أيام المعدودة، الأيام المعلومات التي كنا تحدثنا عن الذكر فيها الحصة السابقة هي الأيام العشر من العشر الأوائل من الحجة، بينما الأيام المعدودات هي الأيام التشريق، 11 بعد العيد، اليوم الأول بعد العيد، 11 و12 و13، هذوم الأيام المعدودات. أمرنا الله بذكره، أمرنا الله بذكره بعد الأمر بذكره. لو شفت كيفاش معناها بعد ما ربي سبحانه وتعالى أمرنا بذكره في الأكل المناسك متاع الحج كله في الأيام العشر من الحجة، أمرنا بذكره ورانا ثم فريقان، رأوا الأيام العشر ثم فريقان، رأوا ردوا فريقان، هذوما فريق دعا ربه وذكر ربه بقلب لاهي متكلس جاف ما هو حاضر، وقلب آخر ذكر الله بمحبة، وربي سبحانه وتعالى وعد، توعد الأول ثم وعد الثاني. بعد ذكر الله في الأيام المعدودات كذلك ذكر لنا فئتين، تذكر فئتين متناسبتين مع الفئتين الأولتين، يعني قلنا ربي بعد ما قال واذكر الله في أيام معدودات، قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه
1: وألد
2: الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حذفين ربي سبحانه وتعالى ردوا بذلكم رأوا عندما يكون القلب فارغا من المحبة يوشك أن يكون قلبا فيه نفاق النفاق وهذا هو المنافق الخالص. ثم الله بعد هذا الفريق ذكر الفريق الآخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وهكذا عنها ربي يبالغ في قضية الذكر تفصيلا مذهلا حتى يتبين الإنسان أمره ويغرس عنها محبة الله في قلبه ويكون فكره عامرا بمحبة الله سبحانه وتعالى وليس مجرد صوت يعجب المستمعين بل هو سريرة في القلب تفيض بالمحبة.
1: هذا هو شيخنا، الله يبركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور ومأجور جدا على كل ما تفضلت وذكرت، إن شاء الله في أعداد قادمة نلتقيكم. شكرا لكم شيخنا هشام. وصلنا الختام لقانا بكم اليوم الأحد السابع من شهر ذي الحجة الموافق للرابع والعشرين من ماي 2026. تحية لطيف الفرشيشي في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحس عايدة بالي كانت معكم منذ السابعة. نلتقيكم إن شاء الله ثاني أيام العيد في صباحك أجمل بشائر العيد من السابعة إلى العاشرة بإذن الله تعالى. نخليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: ورقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 500 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 9 إلى الآية 14 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
4: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
1: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.
4: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.
1: وما النصر إلا من عند الله.
4: وما النصر إلا من عند الله.
1: إن الله عزيز حكيم.
4: إن الله عزيز حكيم.
1: إذ يغشيكم النعاس

0: أمركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
1: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
0: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
1: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
0: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم

0: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
0: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.
0: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
1: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
0: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
1: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
2: فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
2: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
2: أحسنت بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، نواصل كلامنا على متن الجزرية وما ذكره الناظم في هذه الأبيات المباركة، حيث قال في بقية البيت 24 ومطلع البيت 25: واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. يريد أن صفة اللين تختص بالواو والياء إذا سكنتا، وكان ما قبلهما مفتوحا، والألف في قولهم وانفتح للإطلاق وليست للتثنية، تولدت من إشباع الفتحة لأن المعنى وانفتح ما قبلهما. فإذا جاءت واو وياء وقبلهما مفتوح، وطبعا كانتا ساكنتين، فنجد هنا صفة اللين، وإذا وقفنا عليها يقال لها كذلك بمد اللين، ويجوز فيه الأطوال الثلاثة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
4: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين،
2: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم،
4: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم،
2: وما النصر إلا من عند الله،
4: وما النصر إلا من عند الله،
2: إن الله عزيز حكيم.
4: إن الله عزيز حكيم.
2: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.
4: إذ يغشيكم

0: يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
1: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
0: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
1: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
0: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
1: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
0: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
0: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
1: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
0: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
1: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
0: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
1: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلتقي في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.

0: تنسوني.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
2: رسول

0: الأهل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

0: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. كما عودناكم كل يوم أحد نزور بكم ولاية من الولايات ونزور بعض الفروع. زرنا عديد من الولايات. اليوم نعود مرة أخرى نزور ولاية تونس. زرنا في الأسبوع الماضي ولاية تونس، نعود اليوم نرجع لولاية تونس، وبالتحديد اليوم سنزور الفرع المحلي زيد ابن ثابت بالكرم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابع للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. والهدف من هذا البرنامج هو التعريف بكل الفروع المحلية والجهوية في كامل تراب الجمهورية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خليني في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذة ليلى هادف نائب الرئيس بهذا الفرع، فرع زيد ابن ثابت بالكرم. السلام عليكم أستاذة، أهلا وسهلا ومرحبا بك في إذاعة الزيتونة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يحفظك وربي يبارك لك وربي يبارك في أعمالكم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الطاعات، ربي ينوركم بنور القرآن. نرحب بكل مستمعينا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشرفينا ربي إن شاء الله يزيدنا شرف بكتابه وبقرآنه العظيم.
1: شكرا، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يزيدكم نور وعلم وشرف في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفوا هذا البرنامج كل مرة يزور فرع من الفروع سوى جهوية وإلا محلية في كامل تراب الجمهورية ويسلط الأضواء ويعرف بهذه الفروع التي تعتني بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم. إن شاء الله اليوم نحن ضيوف عندكم في الفرع المحلي زيد ابن ثابت بالكرم، وأنت اليوم تنوب رئيس هذا الفرع ليلى هادف. خلينا نتعرف عليك وعلى مستمعيك يعرفوك أكثر. ليلى هادف، شكون هي ليلى هادف؟
2: ليلى هادف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا وبدء مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الزيتونة في جمعيتنا، إن شاء الله ربي يسر أمرنا الناس الكل. أنا ليلى هادف، نائب رئيس الجمعية. نعم. طالبة من أولي في من اللي بديت الجمعية أنا طالبة فيها.
1: نعم.
2: معنى الجمعية تاعنا هي جمعية زيد بن ثابت للقرآن الكريم.
1: نعم.
2: تأسست في 22 فيفري 2013 في الكرم، هي الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن.
1: معناها تأسست 2013.
2: 2013 تأسست في فيفري 2013.
1: هذا تقريبا 10 سنوات أو 12 سنة تقريبا.
2: أي.
1: نعم. قبل ما نبدأ في الحوار معك على نتحدث على هذا الفرع، نتحدث على المحتوى اللي قدم فيه، نتحدث على الدروس، خلينا قبل كل شيء، أنت نائبة رئيس هذا الفرع، شكون هو الرئيس؟
2: رئيسي محمد العش، ربي يبارك في عمره.
1: هو على رئيس الهيئة اللي تسير في هذا الفرع. والهيئة تم تذكر الهيئة اللي متكونة في هذا الفرع اللي تسير في هذا الفرع مع السيد الرئيس.
2: نعم. محمد العش هو رئيس الجمعية.
1: نعم.
2: الأخت ليلى هادف معكم نائب الرئيس.
1: نعم.
2: سيسليم الدريس دريسي أمين المال.
1: نعم.
2: سعاد العساوي نائب أمين المال.
1: نعم.
2: أنا سي مهدي محفوظ هو كاتب العام.
1: نعم.
2: وعنا الأخت إكرام عميرة نائب كاتب العام، وعندنا من الأعضاء عندنا الأخت مروة زروق، وعندنا نعم. أخوات معنا أعضاء في الجمعية.
1: يذكر ميساج بنوجه لهم تحية باش ما ننسوا حد ما يتغشوش علينا.
2: إن شاء الله ما ننسى حتى عندنا الأخت آمنة الصابط، هي كلنا معنا طالبات، كنا من أول ما
1: بدأت
2: الجمعية كنا طالبات، وأعضاء نتاعها كلهم من معنا خارج
1: نعم.
2: نبع
1: الجمعية. من هذا الجمعية معنا أنتم الهيئة تكاد تكون الكل من أصل هذه الجمعية.
2: الأكثر هي الأعضاء معناها من الجمعية، من أول ما بدأت الجمعية احنا طالبات فيها
1: نعم.
2: وطوعا أعضاء كل الأخت مروة زرق هي عضوة
1: نعم.
2: الأخت إكرام عميرة هي عضوة، هي زادة كانت طالبات في الجمعية
1: نعم.
2: زادة طالبة في الجمعية. الأخت آمنة الصامت هي مدرسة
1: نعم.
2: وحمد لله طالبة زي طالبة ومدرسة ومن من من أعضاء الجمعية.
1: نعم، تحية لكل أعضاء اللي سيروا في هذه الجمعية، بارك الله فيهم، وإن شاء الله ربي يجعل هذه الأعمال هي في سجل حسناتهم يوم القيامة. أنت قلت الفرع تأسس 2013، الفرع قبل كل شيء مقر هذا الفرع هو على وجه الكرة وإلا ملك هذا الفرع؟
2: الفرع صدقا كنا في الكرم
1: نعم.
2: الكرم بحذا جامع في الكرم
1: نعم نعم.
2: للكرة
1: انتم قاعدين كريم،
2: فرع تبع وحدنا معناه كل هو فرع للكراء
1: نعم.
2: انتقلنا خطر الأوضاع غاديك معناها للكراء
1: أسباب أخرى نعم. زيتوا كريتوا هوني،
2: كرينا هوني
1: نعم.
2: حق الحمد لله زاد كيف للكراء،
1: إن شاء الله ربي يعاونكم، وفي يوم من الأيام نجي ونلقى عندكم مقر قار ومقر ملك هذا الفرع.
2: أمنيتنا أمنية لكل الطالبات وكل أعضاء، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يسر أمرنا، إن شاء الله ربي يسر لنا في
1: إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله.
2: تابع للخطر صدقا هي جمعيتنا أول جمعية بدأت في منطقة الكرم.
1: الكرم
2: أي جمعية زيد بن ثابت أول جمعية بدأت في منطقة الكرم،
1: درس أول فرع تابع للرابطة الوطنية قرية حفظ القرآن الكريم في الكرم.
2: أي نعم، أول فرع في الكرم بدأ.
1: نعم، تقريبا الناشطين ولا الدارسين في هذا الفرع في فرع زيد بن ثابت قدان شخص تقريبا مع بعضها من ساء ورجال وولاد تقريبا؟
2: عندنا في العدد الجملي
1: نعم.
2: نعطيك بالأعداد الجملية
1: نعم.
2: عندنا 130 طالبة
1: نعم.
2: نساء عندنا الرجال 20
1: نعم. دي مش مشكل نعرف الحكاية.
2: عندنا الخاتمات، عندنا خاتمات 7 خاتمات
1: ما شاء الله،
2: وعندنا في طور الإجازة 10 معناها 10 أخرين طالبات في طور الإجازة.
1: قلت لي الخاتمات ختموني في هذا الفرع؟
2: أي أي.
1: وقاعدين توا يعملوا في الإجازة؟
2: أي فما اللي خاتموا يعملوا في الإجازة مع
1: والصغيرات تقريبا قداش عندك؟
2: الصغار عندنا ما شاء الله الصغار ما عنا معناها
1: تقريبا
2: عنا يمكن أكثر من 30، عنا 30 ولا 40 صغير
1: نعم
2: قاعدين يقرأوا حسب معناها. وانت تعرف صغار نعملوا لهم أيام الأكثر هي السبت والأحد،
1: السبت والأحد
2: بالدراسة متاعهم.
1: وفي الصيف؟
2: في الصيف عنا دورات
1: نعم،
2: عنا دورات كاملة معناها من أول الصلاة العطل من المدرسية
1: نعم.
2: عنا دورات معناها للأطفال
1: الصغيرة تاع المدارس.
2: أي
1: وتو في سير الأيام فصل السنة أطفال المدارس يجوا يقرأوا عندكم؟
2: يجيوا يقرأوا ما شاء الله يجيوا، معناها قلت لك الأكثرية السبت لحد ما الصغار أكثر من الكبار
1: نعم أي. نرجع للخاتمات نعم. اللي تو ختموا في هذا الفرع قد تقريبا دامت المدة نتاعهم باش ختموا كامل كتاب الله؟ تقريبا ديما نحكيوا تقريبا باش ما نحدوش تقل.
2: احنا جاتنا توقيفات شوية في
1: نعم
2: كل معناها عنا تو اللي ختموا عندهم 3 سنين التالي
1: نعم.
2: عنا اللي بعدهم عامين، عنا سناخ ختموا 5 طالبات أخرين
1: نعم.
2: ومازال في طور معناها قاعدين كل مرة يزيدوا
1: نعم. ويختموا. والمشايخ اللي قروا عندكم تقريبا قدان شيخ؟
2: عنا الشيخ سفيان ربي
1: شيخ سفيان ربي بتحية ليه نعم،
2: وعنا الشيخ أحمد اليحياوي
1: نعم تحية ليه نعم.
2: هو المتاع الإجازة،
1: هو اللي يعطي الإجازة،
2: هو الإجازة
1: نعم
2: الخاتمات، هو معناها يعطي عمل لنا دورات في إجازة في تحفة الأطفال
1: نعم،
2: في دورات في الجزائرية
1: نعم،
2: الجزائرية بالإجازة
1: نعم،
2: وعندنا معناها تول إجازة في ختم القرآن إن شاء الله
1: نعم. والتدريس اللي درسوا فيه في هذا الفرع على كامل أيام الأسبوع ولا مخصصين كم باستثناء كان سبت واحد؟
2: أيام الأسبوع، كامل أيام الأسبوع عندنا معناها متابعة تامة، عندنا نعطيك الروح
1: نعم نعم
2: الرؤية العامة نتاع الجمعية هي الاعتناء بالقرآن الكريم بتحفيظه وإتقانه وتلاوة حسب برامج علمية مخصصة لضبط معنى القراءة والتجويد بالسند المتصل والعمل بالقرآن إن شاء الله.
1: نعم.
2: رسالتنا إعداد جيل قرآني فاعل يحيي سنة الإقراء.
1: نعم.
2: ويقرن بين العلم والعمل ويتميز بالإتقان ومتانة الحفظ وفهم القرآن والانضباط.
1: نعم.
2: بضوابته.
1: نعم. وهوني درسوا كان تحفظوا كالقرآن الكريم فقط ولا عندكم دروس أخرى كما الفقه كما السيرة حاجات كما كما القرآن درسوا في هذا الفرع؟
2: عندنا كالقرآن صدقا عن
1: تقتصر على القرآن
2: والمخصصين على القرآن حفظ تحفيظ القرآن. عنا دورات زاد كاملة في عنا نعمل تكوين في عملنا تكوين تاع مدرسات.
1: نعم.
2: عملنا تكوين تاع
1: دورة تكوينية معنا.
2: أي دورة تكوينية في الحفظ الحفظ الميسر
1: في تحفيظ القرآن دورات في تحفيظ القرآن وفي القواعد وفي
2: القواعد والأحكام.
1: نعم.
2: في الدورات في الصفات في المخارج في
1: نعم. يشرف على هذه الدورات التكوينية شكون؟
2: السيدة عنا المشرفة العامة متاعنا السيدة سعيدة بن عربية ربي يبارك في عمرها إن شاء الله.
1: نعم.
2: هي اللي تشرف على دورات النساء وعلى معناها كل ما يخص التحفيظ والمتابعة والكل.
1: نعم. ما تجيبوش مشايخ من برا يعملوكم دورات تكوينية لهنا للمشايخ اللي درسوا لهنا؟
2: لا ما جبناش.
1: ما جبتوش؟
2: لا.
1: تقوموا بمسابقات ساعات؟
2: اي نقوم مسابقات للاطفال قمنا مسابقات معناها بيناتنا بين
1: مشيناش داخليه مسابقه داخليه
2: داخليه في وسط الجمعيه نعملوا مسابقات.
1: نعم.
2: الاطفال ديما الاكثريه الدورات نتاع الاطفال وحتى في التحفيظ وكل ديما توفى بمسابقات ومعناها وجوائز وما
1: تنفعش
2: لك الاطفال هذو.
1: اي ما عندكمش فكره اخرى انكم تطوروا اكثر تدخلوا مواد اخرى مع تحفيظ القران كما الفقه؟ لان الفقه هو حاجه اساسيه.
2: هذا هو هذا نحب ونحب ان شاء الله ان شاء الله في في في, في القريب عندنا برامج جديده ان شاء الله ربي يسر امرنا. عندنا معناها نحبوا الفقه نحبوا نعملوا دورات في في في كل المجالات اللي ما يخص معناها الحياه اليوميه والحياه الانسان المسلم معناها.
1: نعم.
2: من ضمن برامج جمعيتنا.
1: نعم. ما عندكمش علاقات بفروع اخرى تابعة للرابطة محليه سواء محليه ولا جهويه تعمل زيارات لفروع اخرى؟ ما عندكم زيارة؟
2: ما صدقا ما عندنا احنا قراب معناها الجمعيات اللي جمعيه نون معنا عندنا تشاور بعض بعضنا عندنا معناها مش نمشي ونقعدوا ما باش نعملوا باش نعملوا.
1: نعم.
2: ممكن مخمين باش نعملوا دورات نتاع تحفيظ نتاع مسابقات قران.
1: نعم.
2: نعملوا معناها عندنا مع الفرع نتاع عين زغوان.
1: نعم.
2: وهو فرع سيدي داود فما
1: نوعية. نعم. هناك فرع في سيدي داود زادة؟
2: ياي فما فرع في سيدي.
1: نعم.
2: هذا هما هذا الفروع الموجودة.
1: وما تعملوش رحلات ترفيهية اللي خاصة الصغيرات اللي يقرأوني؟
2: للصغار نعملوا لهم حاجات تنشيطية داخل الجمعية.
1: نعم.
2: لا رحلات ترفيهية ما عملناش الحق.
1: نعم.
2: ما عملناش لا للكبار لا للصغار معناها.
1: نعم. وفي المستقبل شنو الرؤية نتاعك باش نجموا الحاجات تزيدوها؟
2: والله ماذا بينا احنا ماذا بينا نزيدوا فقه احنا قاعدين ان شاء الله عندنا معناها في البرنامج الجديد عندنا معناها شكون باش يزيدونا نساء ولا رجال.
1: نعم.
2: نحبوا معناها باش نزيدوا باذن الله دروس في الفقه عنا نحبوا تدبر القرآن عنا دروس في التدبر.
1: نعم.
2: القرآن معناها علم وعمل لازم لازم التدبر نتاعه قبل حفظه. عنا نحبوا نعملوا هالمشاركات نتاع مع اعضاء الرابطه الكل اللي باش الجمعيات الموجوده نتاع مسابقات قرانيه هذا هو معناها.
1: نعم. شكرا استاذه ليلى. قبل ما نمر نمشي وهذه تقريبا الحوصله وسيره ذاتيه لهذا الفرع وما يقدمه هذا الفرع قبل ما نمشي ونمر للمشايخ والطلبه اللي يقراوهوني باش ناخذوا عينات منهم شنو تحب رسالتك الاخيره تقولها في هذا البرنامج؟ شنو تحب تقول؟
2: ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. احنا جمعيه معناها قائمه الذات.
1: نعم.
2: عندها عندنا شويه نقائص
1: نعم.
2: عنا معناه عنا الكريم تعرف الكريم.
1: نعم.
2: كما كل الجمعيات الماء والضوء معناها ساعات نقاو إشكالية في الـ في الـ في الـ الموضوع هذا احنا ماذا بينا معناها.
1: نعم خليني أقول هذه رسالة دائما نوجهها أنا نقول لا هي الفروع المحلية والجهوية الناس اللي يقرأوا في القرآن ضوما عندهم كثير من المصاريف عندهم كثير من المشاكل ساعات تلقاها في الكراء تلقاها في الجوائز تلقاها في برشا حاجات ونحن نعرف الفروع هي واقفة على الناس الخيرين. خليني أقول هذا الفرع اللي يسمع في هذه الحصة ولا في هذا البرنامج برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه نحن لنا قاعدين نسجع على تحفيظ القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللي نجم يمد يد المساعدة لهذه الفروع في هذه الحصة اليوم نحن زرنا فرع زيد ابن ثابت بالكرم اللي نجم يمد يد المساعدة لهذا الفرع حتى بالكلمة الطيبة ما يبخلص وماذا بين الناس اللي يسمعوا فيه يجوا لهذا الفرع ويزوروه ويتعرفوا عليه أكثر ويشوفوا النشاط اللي يقدم فيه ويتعرفوا على التلامذة ويتعرفوا على المشايخ اللي قرروا لهنا وكذلك يتعرفوا على الهيئة التي تسير في هذا الفرع. عندك مضيف استاذة ليلى؟
2: والله هذيك معنى أكثر اهتمامنا هذا هو إن شاء الله ربي يتقبل منا. حبيت نزيد نعطيك لمحة.
1: تفضل إيه تفضل.
2: إحنا بخلاف معنى عن بعد روا عن
1: الدرس عن بعد
2: عن معنى معناها التكرار محسوب مقسوم على القرآن الأربع القرآن
1: نعم
2: الأربع
1: نعم
2: نعملوا تكرار لكل ربع معناها
1: كل شيخ عنده مجموعة عن بعد يكرروا عليه فيه
2: أي طالبات والمدرسات متاعنا متاع الجمعية تابعين متاع الجمعية احنا المشرفة متاعنا العامة قلت لك شيخة سعيدة بن عربية واحنا معناها الطالبات متاعها ونقعدوا
1: معناها حتى اللي يدرسوهون ويحفظوهون ويقرأوهون قاعدين تتبعوا فيهم وتشرفوا عليهم حتى عن بعد معناها في داره وفي في الجامعة اللي يدرس فيها ولا في أي بلاصة قاعدين تراجعوا فيه وتتبعوا فيه
2: بالطبيعة نتبع متابعة عامة نعملوا في دورات معناها متاع تثبيت القرآن الكل مش واحد يحفظه ويخليه معناها
1: نعم
2: القرآن عزيز مش باش تعب عليه وجاهد وتحفظ
1: في الأخر سيب
2: قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب
1: رضي الله عنه نعم
2: نعم قرأت القرآن فغلبني ثم غلبته فغلبني ثم غلبته ثم غلبني خاطر الغلبة ديما تكون الكلام
1: ربي لازم ديما الإنسان يكرر اللي يحفظه والعبرة مش أنه باش يقرأ برشا العبرة باللي يحفظه اللي يقرأه ويحفظه ويحافظ عليه
2: ويطبقه
1: نعم أكيد
2: ويعمل به هذا
1: نعم.
2: إن شاء الله ربي يسر أمرنا إن شاء الله ربي يتقبل منا الطاعات إن شاء الله.
1: شكرا أستاذة ليلى بارك الله فيك نائبة رئيس الفرع زيد بن ثابت فين باش نمشيو توا شنو باش قد منا شيخ شنو باش نمشيو
2: باش نشوفوا فما تحب تسمع تلاوات وإلا نحب
1: نحب نتحدث مع المشايخ اللي درسوا نحب نسمع التلاوات أكيد نسمع عينات إن شاء الله
2: إن شاء الله نشوفوا
1: نعم
2: استنى وربي يبارك لك
1: شكرا أستاذة بارك الله فيك خلينا نمر للموالي شكرا بارك الله فيك نمر للشيخة أو الشيخ اللي باش نلقاه موجود نبدأ معه حوار ثاني بعد ليلة هادف بارك الله فيك حبيبنا الكرام فاصل ثم نواصل
0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه دعوة خيرة لرفع راية الخير راية القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه الذي تبث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم خلينا نرحب بالأستاذة شيماء عياري هي المشرفة على التحفيظ في هذا الفرع فرع زيد ابن ثابت السلام عليكم أستاذة
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: شيماء عياري
4: نعم
1: عرفنا نفسك أكثر شيماء
4: شيماء عياري بديت في جمعية زيد بن ثابت يعني في الحفظ بدينا سنة 2013 تقريبا قسم اسمه المثابرة خمسة صفحات في الأسبوع
1: ما شاء الله.
4: أي الحمد لله عندنا في الحافظ من ربع ياسين.
1: نعم.
4: وبعد أخذنا في نفس الوقت الأحكام.
1: نعم.
4: هذه السنة الأولى يعني أخذنا تقريبا نصف الربع.
1: ولا قسم المثابرة قداش فين نخط تقرأ معك؟
4: تقريبا ما شاء الله يمكن 16 أخت هكذا
1: ما شاء الله،
4: لكن بعد العدد يمشي وينقص.
1: ينقص.
4: أي.
1: نعم.
4: بعد كملنا زاد أصول الرواية، رواية
1: نعم.
4: القانون، وكملنا في الحفظ. بعد جيت نكمل واحد الحق معناها في الحفظ.
1: نعم. ختمت معناها المجموعة فشلت ما كملتش كامل القرآن.
4: ما كملتش الحق.
1: تقريبا قداش واحدة حفظت؟
4: اللي كملوا كملوا يعني ختموا ثلاثة.
1: ثلاثة ما شاء الله.
4: ودرسوا معناها بعد زيد يعني دخلوا في التدريس.
1: نعم.
4: كملوا إيه وما زالوا معناها في التدريس معانا إن شاء الله.
1: نعم.
4: هذا هو. وبعد عملت كيف كملت الختمة الأولى، بديت في الإجازة.
1: نعم.
4: عملت ختمة إجازة مع الشيخ أحمد اليحيوي.
1: نعم. تحية لي. نعم.
4: ربي يبارك له. دامت هي ثلاثة سنوات الإجازة.
1: والحفظ قداش دام؟
4: تقريبا خمس سنوات.
1: خمس سنوات الحفظ وثلاث سنوات إجازة. إجازة في أي رواية؟
4: رواية قالون.
1: نعم.
4: كذي هو يعني تقريبا.
1: وأنتي تدرس وأنتي قلتش عندك كم سنة درس في هذا الفرق؟
4: بديت ندرس تقريبا بعد عام اللي بديت نقر.
1: ما شاء الله.
4: أي الحمد لله معناها وقتها عنا نقص في المدرسات، كان أول ما بدينا في الفرع كان عنا نقص، وعملونا اختبارات شفوية.
1: نعم.
4: قرأوا القرآن واختبارات كتابية زادة الحمد لله، كي ربي وفقني.
1: نعم.
4: أعطوني زادة خدمة أني نعمل الكتاب متاع تجويد وحدي، معناها شنو هو الحاجة اللي أنا خرجت بها قريتها، نعمل كتاب وحدي متاع تجويد.
1: نعم.
4: المستوى كيف عجبهم مستوى، أعطوني بديت نقري وقتها 2014.
1: نعم. المشايخ اللي حفظت عليهم شكون؟
4: شيخة سعيدة بن عربية.
1: نعم.
4: هي اللي خذيتني معناها بديت تحفظ فينا. قريت عند شيخة حميدة ليرياني.
1: نعم.
4: أخذت معها معناها الكتب متاع الدكتور أيمن سويد، عاودت قريت يعني التجويد.
1: نعم.
4: قريت مع شيخة درة جراية.
1: نعم.
4: عملت دورة تأهيل مدرسات مع شيخة سعيدة بن عربية. والشيخ أحمد اليحيوي هو اللي عملت معه الإجازة.
1: تحية لهم كل ذكرتهم، مش رب يبارك لهم ربي يوفقهم. وأنت الآن تدرس في هذا الفرع؟
4: ندرس في الفرع هذا وندرس في فرع بيرصا زادة.
1: نعم. طريقة اللي تحفظ بها ولا تدرس بها كيفها؟ باللوح، بالإملاء، في الصبورة، كيفها؟
4: الحقيقة هو يختلف من
1: المصحف
4: لقسم ومن مستوى إلى مستوى.
1: نعم.
4: المستويات اللي سيستنسنا معنا، فما اللي نبدأ بس بالصبورة.
1: نعم.
4: ونخدم حتى بالبيسي داتا شو معنا على.
1: نعم.
4: الصبورة يكون عندي أنا المصحف فيه الآيات من الأول ظاهرين، وبعد يبدأ تتفسخ معنا بشوية بشوية الآيات.
1: نعم.
4: يعني نقعد نكرر الآيات نكررها، بعد نبدأ نفسخ في الآية وهما يبدأوا يقرأ.
1: نعم.
4: غيبا.
1: طريقة انت حفظ معنا.
4: طريقة انت حفظ. أيه.
1: نعم.
4: وإلا طريقة إلو نقرأ الآية خمسة سبعة مرات، وبعد نتعديه الآية اللي بعدها، وبعد نجمع بين الآيتين.
1: نعم.
4: ونكمل.
1: أي طريقة للدرس بها؟ المستويات اللي عندك، العمار اللي عندك كيف؟
4: الأعمار الأكثرية تولى عنا النساء معناها فوق الأربعين، الأكثر الأغلبية كانوا عنا برشا شابات.
1: نعم.
4: وتوا الحقيقة نقص برشا العدد متاع الشابات.
1: نعم.
4: الأكثرية عنا النساء وما شاء الله عليهم مجتهدات نساء.
1: إلى 40 حتى 40 شابات، رد بالك.
4: ما شاء الله عليهم الحق.
1: ودرسي على كامل أسبوع ولا ثم يومات في الأسبوع؟
4: حصص معناها عندي مثال الاثنين، عندي حصص تكرار.
1: نعم.
4: حصص متاع تكرار.
1: نعم.
4: عندي الاثنين ولا خميس فيهم تكرار.
1: نعم.
4: نهار فيه ربع.
1: نعم.
4: عندي نهار الأربعاء فيه إملاء.
1: نعم.
4: وتحفيظ يعني. زاد نقري في مقرأة زيد بن ثابت هي الافتراضية معناها.
1: نعم.
4: بالإنترنت كيف نفس الطريقة، الإملاء يحفظوا بعد يجي ويعرضوا. فما أقسام اللي هي معناها تاخذ الأحكام التجويد كتابيا نظريا.
1: نعم.
4: معناها وتعدي اختبارات. وفما.
1: نعم.
4: اللي يكتفيوا بالحفظ فقط.
1: واللي يدرسوا عندك يحفظوا عندك في هذا الفرع قاعدة تتبع فيهم عن بعد تكرر لهم كيف؟
4: يجيوا هنا يعني حضوريا.
1: حضوريا.
4: عندي معناها تلامذة أخرين بالإنترنت اللي على تليجرام.
1: نعم.
4: على المقرأة.
1: ضم المستويات اللي تقري فيها. تعملنا في مسابقات ساعات؟
4: عملنا مرة بركة مسابقة حقيقة.
1: مرة بركة مسابقة. ناوي تعمل مسنا مسابقة ولا لا؟
4: والله ما
1: أكيد مستختبر الحفظ تاعها.
4: نحبوا احنا عندنا ديما اختبارات نتاع التسميع.
1: نعم.
4: كل شيء يبدا مسجل، ورقة تسجيل معناها التسميع نتاعهم تبدا موجودة، كل عام يسمعوا المحفوظ نتاعهم.
1: نعم.
4: جديد والقديم يعملوا عليه اختبارات نتاع مواضع.
1: نعم.
4: هكاك باش نقعدوا ديما تبع الطالبة وديما تقعد تراجع في المحفوظ.
1: نعم. وتلقى معهم صعوبة؟
4: في في بعض الأحيان خطر التسميع ماهوش سيء المعنى. فما ناس تخاف من التسميع، تقول عندك تسميع تخاف، قل راه هو التسميع ماهوش اختبار، هو باش انا نشجعك
1: وراجع،
4: انت ديما تراجع ما تضيعش، معني هذا هو الهدف من الاختبار.
1: نعم. وتقريبا في السنه قداش تحفظ الحزب تقريبا؟
4: بالنسبه للامهات يعني تقريبا كيما سناخذنا الي عمران، صرت الي عمران كامله ودخلنا في النساء طبعا،
1: ما شاء الله
4: ناخذ حزب من النساء يعني تقريبا ثلاثة احزاب ونص
1: السنه كامله.
4: اي
1: نعم.
4: وفما اليوم عندي قسم مفتوح، هذيك مفتوح يعني تحفظ الطالبة اللي تقدر عليه وتجي تعرض عليا.
1: واضح. شكرا بارك الله فيك استاذة شيماء. نجم ناس معينات من اللي عندك
4: ان شاء الله؟ نعم.
1: شنو باش تقدم لنا؟
4: عندنا الاختي فوزية الفهري.
1: نعم تفضلي. السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: لاباس عليك؟
5: عايشك.
1: الاسم الكريم
5: فوزية الفهري.
1: فوزية قداش حافظة فوزية تقريبا؟
5: والله إن شاء الله أنا توا ختمت عندي ثلاثة جمعات.
1: ما شاء الله لست جديدة مع خاتمة الكتاب الله.
5: أي أما معناتها تثبيت توا يلزمني.
1: لازمك تثبيت توا الخدمة الصحيحة معناها.
5: برشا خدمة يلزم.
1: ربي يعاونك.
5: وحمد لله شيختي يبارك فيها والشيخ أحمد اليحيى ويسمعني وقال لي أما شيختك اللي قراتك هي اللي يلزمها تكمل معاك، أو بدينا إن شاء الله في
1: التثبيت
5: طوى معناتها باش نزيد في الحفظ نتعلم
1: الاتقان. نعم قد قعدت باش حفظت باش ختمت؟
5: والله أنا دخلت كبيرة في العمر ودخلت عمري
1: هو السر غادي ما شاء الله. أنت هكا في العمر هذا ما شاء الله وتقولي ختمت القرآن الكريم حاجة تفرح معناها.
5: الحمد لله خاطر كنت نخدم وخدمتي خدمة شاقة والكل
1: ما شاء الله.
5: خدمت 36 سنة وخرجت معناتها تقاعد مبكر.
1: نعم.
5: شديت الحق قرآني قلت ذي مع
1: هنيئا لك. والله هنيئا لك. هذه رسالة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا خاصة الناس الكبار. الأستاذة اللي قاعدة تسمعوا فيها امرأة كبيرة وقالت لكم خدمت في الوظيفة 36 سنة وبعد هذا العمر الكل فرغت روحها للقرآن الكريم. لهي نعمة الفراغ نعمة كبيرة برشا وله ربي سبحانه وتعالى بس يحاسبنا عليها. رسالة للجيل اللي عنده وقت ويضيع في الوقت نتاعه في المقاهي وفي الكورة وفي أشياء ما تفيده حتى بشيء. أسمعوا لأختنا ما شاء الله عليها بعد 36 سنة خدمة مرة كبيرة، إن شاء الله ربي يوفقها وربي يثبتها وكرست عمرها باش تحفظ القرآن الكريم. وهي قالت لك منين ختمت عندي ثلاثة جماعات ما شاء الله عليها ربي يثبتها وربي يبارك لك في عمرك وفي وقتك وربي يبارك لك في عائلتك إن شاء الله يا رب، وربي يجعل القرآن شاهد لك يوم القيامة. شكرا. شنو بسمعنا أستاذة؟
5: إن شاء الله باش نسمع 30 من سورة الأنعام.
1: تفضل للي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: تضحك فرحانة؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله. عايز
1: تقري تاخذني شنو تعمل؟
2: أي نقرأ؟
1: فين سنة تقرأ؟
2: تخوزيم أني سيكل انجينيور.
1: ربي ينجحك إن شاء الله. قداش حافظة؟
2: 20 حزب.
1: ما شاء الله. شنو اسمك؟ خلي نسيت اسمك. نعم؟
2: فدوى البريكي.
1: فدوى، قداش بقيت بصح حفظت 20 حزب؟
2: هذا عامي الثاني، عامي.
1: ما شاء الله. وناوي تواصل حتى تختم كامل القرآن؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي ينجحك. شنو باش تقرأ لنا تو؟
2: باش نقرا من أوائل سورة طه.
1: متى يسر من سورة طه؟ تفضلي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي.
2: أعوذ

0: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم، مرحبا،
2: بيبارك فيك إن شاء الله يا رب.
1: شكرا بارك الله فيك. الاسم الكريم.
2: ذكرى الدغبوش.
1: مرحبا ذكرى، لاباس عليك؟
2: الحمد لله ربي يبارك فيك يا رب. الحمد لله.
1: قداش حافظة ذكرى؟
2: تقريبا 35 حزب إن شاء الله.
1: ما شاء الله، هيك قريب تختم
2: إن شاء الله. ربي يرزقنا يا رب
1: يا رب. قد قعدت باش حفظت 35 حزب؟
2: تقريبا 5 سنين.
1: 5 سنين ما شاء الله عليك. على من حفظتي؟
2: قريت عند الشيخ سعيد بن عربية.
1: نعم. مش بك خايفة؟
2: تخاف؟ مش خايفة.
1: فرحانة ب 35 حزب؟
2: نعم.
1: فرحانة ب 35 حزب؟
2: إن شاء الله رب يرزقنا الختم إن شاء الله يا رب.
1: يا رب والإخلاص يا رب.
2: أمين أمين يا رب العالمين.
1: أمين. شنو بسمعنا؟
2: نعم.
1: شنو بسمعنا؟ شنو بتقرأ؟
2: نقرأ ما تيسر من سورة الرحمن إن شاء الله.
1: فضلي ما تيسر من سورة الرحمن، عروس القرآن، تفضلي.

0: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. نعود الأستاذة شيماء عياري. أستاذة مرحبا بك.
1: شكرا، بارك لك.
0: طبعا احنا سمعنا التلامذة، لازم نسمع الأستاذة
1: إن شاء الله.
0: سالش
1: بعيد،
0: تفضلي.
1: أعوذ

0: ترون.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك، وربي يجزيك كل خير، وربي يوفقك ان شاء الله في اعمالك، وربي زاد يحفظ لك التلاميذ اللي يقراوا عندك، وربي يوفقهم. احبابنا الكرام.

0: أم خلينا نمر للعنصر أو للشيخ الموالي. شكرا، بارك الله فيك أستاذة شيماء. أحبابنا الكرام، نواصل معكم هذا الحوار في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خلينا نمر للأستاذة الشيخة اللي يتحفظ في القرآن الكريم في هذا الفرع، فرع زيد ابن وثاب بالكرم، آمنة الصامت. السلام عليكم أستاذة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: صحتك بخير؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله والشكر لله. آمنة الصامت، شكون هي آمنة الصامت؟
1: نبدأ نستفتح إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: أمين يا رب. نعم.
1: أمنا الصامت مدرسة قرآن.
0: نعم.
1: خاتمة لكتاب الله. ندرس عندي زوج أقسام في زيد بن ثابت.
0: نعم.
1: القسم الأول اللي بديت معاه من 2017.
0: نعم. قبل نمشي للقسم، على من قريت أنت؟
1: قريت على الشيخة مش نذكر مشايخ الكل.
0: نعم نعم تفضلي.
1: الشيخة أسماء السيوري.
0: نعم.
1: وقريت على الشيخة أسماء بوغانمي.
0: نعم.
1: وقريت على الشيخة سعيدة بن عربية.
0: نعم.
1: وقريت حاليا نعمل الإجازة بأوجه قالون على الشيخ سيدي اليحيوي.
0: نعم، تحية لهم وكل الناس يقرأوا عند الكل، ربي يجزيهم عنا كل خير. تفضل نواصل. قلت يعني أنت تقري تحفظي هون؟
1: عندي جزء أقسم.
0: نعم.
1: بديت بالقسم هذايا من الأول، هما كانوا يعني يحفظوا بالشطر وجه، والحمد لله يعني توفقوا ووصلوا أنهم يحفظوا زوز أوجه.
0: نعم.
1: في الجمعة حاليا الحمد لله يعني عندهم نصف القرآن.
0: كنت تقول لي جوز أوجه معناها صفحة نص، وجه صفحة، وجه صفحة.
1: صفحات يعني.
0: نعم.
1: نقولوا وجه يعني نقصد به صفحة.
0: نعم.
1: أي حاليا هما كملوا نصف القرآن
0: ما شاء الله. قد عندهم تو أنت درسيهم حتى وصلوا نصف القرآن؟
1: من اللي بديت.
0: قداش عندك تقريبا سنة؟ قداش سنة تقريبا؟
1: 17 أخت.
0: قداه 17 أخت؟ قداه سنة؟ بقى المدة اللي حفظتي فيها نصف القرآن قداش جامت؟ عام، عامين، 3 سنوات تقريبا؟
1: من 2017 هما معايا يعني عندهم
0: ما شاء الله
1: 9 سنوات
0: معايا ما شاء الله. نعم.
1: خطر هما من الأول ما مش نيتهم يعني الحفظ، يعني من الأول النية إنه معناه باش يتعلموا قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنهم.
0: نعم.
1: سبحان الله يعني، لكن بعد بشوية بشوية
0: عملوا برنامج باش يحفظوا كامل القرآن.
1: صحيح. كي يلقاو شكون اللي يحفظ بداوا في المسيرة نتاعهم.
0: نعم.
1: كل واحدة تنافس في الأخرى وفي ذلك
0: إن شاء الله
1: تنافس المتنافسون ولاو يحفظوا.
0: نعم.
1: من الأول بدينا نحفظوا في نصف وجه باش ما يكثرش عليهم.
0: نعم.
1: ومن بعد وصلنا نحفظوا وجه، ومن بعد الثمن.
0: نعم.
1: ومن بعد حاليا عندنا توا قرابه 3 سنين هكاك.
0: نعم. قداه اخت عندك يقراوا في هذا القسم؟
1: قداه؟
0: قداه اخت؟
1: 17 اخت
0: ما شاء الله. أي. كلهم وصلوا 30 حزب.
1: اي الحمد لله من فضل الله
0: ما شاء الله. قداه مره في الجمعه تقري؟ مره مرتين قداه تقريبا؟
1: لا عندي حصه واحده فقط.
0: نعم.
1: يوم الثلاثاء.
0: نعم.
1: والحصه الثانيه يوم السبت.
0: نعم.
1: كيف كيف زاد هما بديت معاهم من 2015.
0: نعم.
1: لكن معناها فيهم اللي خرج فيهم اللي دخل يعني ماهوش نفس
0: ما شاء الله.
1: لكن حاليا سنين ان شاء الله كملنا 45 حزب
0: ما شاء الله. 45 حزب.
1: أي.
0: معناها من 15 سنه من 2015 الى يومنا هذا تقريبا 11 سنه وانت قعدت حفظ ما قلقوكش المده هذه كل؟
1: الحمد لله يا ربي، هذا من فضل ربي. انا كما تقول شيختي يعني امهم الروحانيه يعني
0: ما شاء الله. انت اصيلتك
1: عائله يعني
0: انت اصيلتك رم؟
1: انا بنت قرقنه.
0: بنت قرقنة، تحية ليك ولكل أهلنا في قرقنة، إن شاء الله نزورها قرقنة.
1: مرحبا بكم.
0: إن شاء الله يا رب نزورها في يوم من الأيام. شكرا، بارك الله فيك. تو بس نسمع بعض العينات اللي يقرأوا عندك النجمو.
1: أيه.
0: تفضلي مرر الميكروفون، نمر للأخت اللي باش نسمعوا منها. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الاسم الكريم.
2: سامية سويسي.
0: سامية قداش حافظة؟
2: ما تيسر.
0: ما تيسر، شنو بيسمعنا؟
2: والله هي سورة الأنعام.
0: ما تيسر من سورة الأنعام. تفضلي تفضلي.
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
0: لاباس لالا؟
1: الحمد لله.
0: الاسم الكريم؟
1: مروة بن زروق.
0: مروة قديش حافظة؟
1: الحمد لله ما تيسر.
0: ما تيسر شو سقرالنا؟
1: أواخر سورة الزمر إن شاء الله.
0: ما تيسر من سورة الزمر تفضلي لالا.

زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش

0: صدق العظيم شكرا بارك الله فيك. استاذة عندك مضيف؟
1: الحمد لله ربي يحفظك ان شاء الله.
0: شكرا نكتفي معك بهذا القدر بارك الله فيك
1: ان شاء الله.
0: شكرا احبابنا الكرام. خلينا نمر للشيخ او الشيخة الموالية نواصل معهم هذا الحوار. الشيخ مهدي محفوظ في هذا الفرافرع زيد ابن ثابت بالكرم هو طالب يقرأ عند الشيخ سفيان. خلينا نواصل معه هذا الحوار. السلام عليكم استاذ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اسمك؟
2: اسمي مهدي محفوظ.
0: اسمي مهدي محفوظ. مرحبا. شو تعمل في الدنيا هذه؟
2: نحن في شركة خاصة.
0: نحن في شركة خاصة.
2: اي نعم.
0: وتحفظ القرآن في فرع زيد بن ثابت.
2: ان شاء الله في فرع زيد بن ثابت. بدينا من عام 2019 مع بعضنا مع الشيخ سفيان بن صالح ربي يبارك له.
0: ربي يبارك له نعم.
2: واتمينا الحمد لله معناتها لحد الان اختمنا ربع ياسين.
0: ما شاء الله.
2: وسورة البقرة. وحاليا بدينا في سورة آل عمران.
0: ما شاء الله.
2: بفضل الله تعالى.
0: نعم. قداش مرة تقرأوا في الأسبوع تقريبا؟ مرة مرتين.
2: احنا عندنا حصة.
0: نعم.
2: عندنا حصة في الأسبوع ناخذ فيها ثمن.
0: نعم.
2: ثمن هذا كنحاولوا نراجعوه بالكدا يعني في وسط الأسبوع.
0: نعم.
2: وبعد نرجعوا نعرضوه على سيدي سفيان. نعم. في يوم الأحد القادم وناخذ ثمن جديد من عنده إن شاء الله.
0: الله يبارك. باي أنت اليوم سمعنا ما تيسر. أنت بعض العينات اللي يقرأوا عن الشيخ سفيان بن صالح تحية لي هو يتعذر عليه باش يكون موجود معنا. أنتم بتمثلوه اليوم. أنتم طلبة تحفظوا عنده. شنو
2: صعيبة باش نمثلوه إن شاء الله ما يعني هو ربي يبارك له عذر عليه الحضور.
0: نعم.
2: اليوم
0: نعم
2: بسبب السفر فاحنا نحاولوا
0: شنو باش تقرأ لنا انت
2: إن شاء الله. نقرأ من سورة الملك إن شاء الله.
0: متى يسلم سورة الملك تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

0: عذاب جهنم وبئس المصير.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. خلينا نمر للعينة الموالية لنسمع منه ما تيسر الطالب الموالي. تفضل.
2: تفضل عم حبيب.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
3: خوف الله الحبيب بن دبيب.
1: مرحبا سي الحبيب.
3: العمر 70 سنة.
1: ما شاء الله. قدر تحفظ؟
3: نحفظ ما تيسر من سورة البقرة.
1: نعم.
3: وبدينا الآن في سورة آل عمران. مازلنا بدينا الأسبوع الفارط.
1: نعم. تقرأ على الشيخ سفيان بن صالح.
3: الشيخ سفيان. نعم.
1: نعم. شنو بس قرأ لنا تو سمعنا؟
3: سنسمعك جزء من سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة. نعم. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

0: الناظرين.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. اسم الكريم
2: محمد أمين عشيش.
1: مرحبا سي محمد أمين. قداش حاول سي محمد أمين؟
2: بدينا من أول ما بديت بدينا من جزء عام.
1: نعم.
2: ومن بعد بدينا من جزء الملك.
1: ما شاء الله.
2: بدينا من جزء الأحقاف وربع ياسين وتوا كملنا سورة البقرة ودخلنا في آل عمران.
1: ما شاء الله. شنو بسمعنا أنت؟
2: ما تيسر أواخر سورة البقرة.
1: أواخر سورة البقرة ما تيسر من سورة البقرة. تفضل. هاي.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نمر للشيخة الموالية راوية بن عبيد. السلام عليكم أستاذة.
2: وعليكم السلام والرحمة.
1: مرحبا بك. شكون هي راوية بن عبيد؟ تعرف عليك أكثر.
2: راوية بن عبيد طالبة بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية، ثانية دكتوراه.
1: نعم.
2: فقه وسياسة شرعية.
1: ربي يوفقك إن شاء الله.
2: شكرا، بيبارك لك. نعم. مدرسة قرآن بالمدرسة القرآنية زيد بن ثابت.
1: نعم.
2: وأستاذ تربية وتفكير إسلامي.
1: إن شاء الله. تدرسي أنت في الجامعات؟
2: في الجامعة ما زلت حتى ناخذ الدكتوراه.
1: ما فين درستو؟
2: مدرسة في
1: المعاهد.
2: في المعاهد وال
1: نعم
2: الإعدادية والثانوية.
1: حافظة ما تيسر من القرآن؟
2: عندي ما تيسر.
1: على من قريت؟
2: عند الشيخ أحمد اليحيوي.
1: نعم.
2: والشيخ سامي الفريدي يا ربي يرحمه.
1: الله يرحمك الشيخ الطيب محلاه، إن شاء الله ربي يرحمه يا رب.
2: إن شاء الله يا ربي. نعم. هما أكثر ذوب قيام.
1: نعم. وأنت توقع تدرس في هذا الفرع؟
2: أي.
1: نجم نسمع عينات من اللي يقراوا عندك؟
2: أي بالطبيعة.
1: شكون بس نسمع؟
2: نبدأ برقية بالكبيرة.
1: نبدأ بالكبيرة طبعا. تفضلي رقية، خايف أعطيها الميكروفون. السلام عليكم رقية.
3: وعليكم السلام.
1: لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 14.
1: فين سنة تقرأ؟
3: سنة 9 أساسي.
1: شنو بس تسمعنا من القرآن؟
3: بس نسمعكم سورة الكهف.
1: متى يسمع سورة الكهف؟ تفضلي.

0: في أسف.
1: صدق الله العظيم، قداش حافظ رقية؟
0: حافظ حتى الذريات.
1: نعم.
0: عندي شو العشرية الأولى من سورة الكهف.
1: نعم.
0: كيكة شوية.
1: طريف طريف، ما أحلى صوتك، تبارك الله عليك.
0: عايشك.
1: إن شاء الله نرجع المرة الجاية نلقاك حافظة 20-30 حزب.
0: إن شاء الله.
1: تبارك الله، واصلية.
0: إن شاء الله.
1: ما شاء الله عليك. نمر للطالبة الموالية. استغرونا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: اسمك؟
2: تسنيم.
1: تسنيم، ما أحلى اسمك يا تسنيم. قد عمرك تسنيم؟
2: 8 سنين.
1: 8 سنين، وشنو بستقرال؟
2: سورة القارعة.
1: اتفضل.

0: حامية. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيك التسليم. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: لبس عليك. شو اسمك؟
2: لينا.
1: مرحبا لينا. شو بتقرأ لنا لينا؟
2: نقرأ سورة القارعة.
1: نعم تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: صدق الله العظيم. شكرا لينا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
1: الاسم الكريم.
3: ياسمين حمروني.
1: ياسمين مرحبا بك. ياسمين شنو باش تقرا لنا؟ ياسمين
3: شويه من سوره مريم.
1: متى يصل من سوره مريم؟ تفضل ياسمين.
3: اعوذ

0: واجعله ربي راضيا.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود للأستاذة أروى بن عبيد. مرحبا أستاذة مرة أخرى.
2: يعيشك وبيك.
1: عندك مضيف؟
2: لا، فقط هذه عينة من المطالبة. نعم. والموجودين في الجمعية.
1: نعم.
2: حبيت نحكي شوي على الفئات العمرية المستهدفة.
1: أي تفضل. صحيح. أي تفضل.
2: عنا من 6 إلى 8 سنوات، عنا فيهم زوز أقسام. لتحفيظ حزب الأعلى ومخارج الحروف، هذية مخصص للصغار اللي عندهم صعوبات تعلم.
1: نعم.
2: وحنا الحزب الأعلى للصغار العاديين، معناها يحفظوا حزب الأعلى. عنا من الفئة متاع من 8 إلى 10 سنوات حزب النبأ.
1: نعم.
2: عنا من 9 إلى 11 سنة حزب الملك.
1: نعم.
2: وحزب الجن الزوس مقسومين، معناها
1: صوت الجن. نعم.
2: وعنا التحفيظ، دورة في تحفيظ سورة مريم اللي سمعنا منهم.
1: نعم. عينات. نعم.
2: عينات. وعنا من الشباب زادة والشبان، الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة زادة، مع سيدي سفيان باش يحفظوا في حزب النبأ.
1: نعم. يعني. نعم. شكرا أستاذة أروى بن عبيد، بارك الله فيك. نختم معك هذا اللقاء أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، في فرع جديد سواء جهوي ولا محلي في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان، من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية، ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في برنامج منتدى البيئة اليوم الأحد الموافق للسابع من شهر ذي الحجة 1447 هجري، والموافق كذلك يوم الأحد 24 ماي 2026 ميلادي. الحصة عدد 68 بعد 600 في سنتها 13، ديما نقول فضل من الله ونعمة في هذه الأيام المباركة. ربي يتقبل منا ومنكم من حجيجنا الميامين. اخترنا هذا الأحد في خضم الأحداث، تقريب المتتبعين للشأن البيئي الكل قاعدين يشاهدوا في حراك نقول هام وهام جدا للنشاطات البيئية، الأحداث البيئية المتسارعة. إذن موضوع اليوم هو اختتام مشروع بيوداف 2030 في مرحلته الثانية. هام برشا وأن نتبع هالمشروع، هذا تبعناه في مرحلته الأولى واليوم في مرحلته الثانية. اختتم المشروع أخيرا بتنظيم ورشة بأحد إذن نزل العاصمة، حبينا نشوفوا مخرجات المشروع. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة هالة فاطمي، هي منسقة المشروع، إذا المشروع بيوداف 2030 في مرحلته الثانية بالصندوق العالمي للطبيعة الفوفويف، نعرفوها الكل، وحديث عن أهم منجزات المشروع وعن أهم التوصيات والمخرجات من خلال فعاليات الورشة الاختتامية. مرحبا بك سيدة هالة فاطمي، تقريب في نفس التوقيت نتاع السنة الفارطة مع المرحلة الأولى.
2: صحيح، صباح الخير سي توفيق، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة.
1: نعم.
2: وصباح الخير لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الزيتونة
1: ومشاهدينا كذلك، لأن على المباشر نحن ممنونين جدا، نحب نعرفوا إذن هل المخرجات والنتائج نتاع المشروع الثاني. نحبكم تركزوا معنا وتقعدوا تتبعوا في هالة الفاطمي اليوم شنو باش تحكي لنا على اختتام المشروع هذا. كذلك ما ننساوش المداخلات الهاتفية، بدءا ب الفقرة التأصيلية اللي يثثها اليوم فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي حول موضوع عيد الأضحى بين قيمة الشعيرة ومتاح الواقع نكتشفوها بعد. إذن فما برشا غلاء في الأسوام، فما أهمية الشعيرة، فما ناس متأثرة، شنو موقف الشرع في هذا المضمار. كذلك باش يكون معنا ومتابعة لحدث آخر هام برشا وبارز، باش يكون معنا بالهاتف الدكتور زهير الحلاوي، وحديث عن أهم مخرجات ورشة المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية الفناك حول المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة CDN 3.0، معروفين هذوما، وهذايا هام برشا ويكون ربما يتماهى ويتماشى مع اللي باش نحكيه فيه اليوم الكل. فما ديرو كوبمون، معناه كل شيء متقاطع مع بعض. ونختمك العادة بالفقرة الإخبارية القارة اللي عديدة باش تكون غزيرة الأخبار اليوم، باش تكون حبلة بالأخبار. هذا معنا في دليل برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد. في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي كالعادة أختنا كريمة أعتيق. قبل ما نخرج إلى فاصل وومضة كالعادة، نرفع أيدينا في الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا من كل شر ومن كل إذن كارثة على القيلة تكون. نحكيه على البيئة، الكوارث الطبيعية، ربي إن شاء الله يحمي بلادنا كذلك من ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ومن حرائق الغابات. هذا معنا في برنامج اليوم، ما تبعدوش على إذاعة الزيتونة القرآن الكريم برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟
2: زعما شنو السبب؟
1: استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة،
2: زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
3: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى في صميم الموضوع والتنوع البيولوجي والمحافظة على التنوع البيولوجي. نذكروا باللي تحقوا بينا في الإبان أن موضوع اليوم هو اختتام مشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية. ضيفتي الكريمة هي هالة فاطمي، منسقة المشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية عن الصندوق العالمي للطبيعة الفوفويف. قبل هذا باش نمشيو كالعادة إلى الافتتاحية والفقرة التأصيلية كما العادة مع فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي حول موضوع اليوم يهم التوانسة الكل، عيد الأضحى، بين قيمة الشعيرة ومتاح الواقع. نتبعوا فضيلة الشيخ الصدقاوي باش نزيدوا نفهم الموضوع أكثر عن قرب. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك. كما كنا نحكي فضيلة الشيخ، إذن المقاربة والمعادلة ما نقولوش الصعبة، لأنه العيد الأضحى هي سنة مؤكدة، سنة أبيكم إبراهيم كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أكدها سيدنا عليه الصلاة والسلام. لكن واقع اليوم يقول غير هذا، فما شوية تذمر خاصة من غلاء الأضاحي. كيفاش ترى فضيلة الشيخ ورأيك في الموضوع؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هي المسألة هي لو أردنا أن نؤصل لهذه المسألة
4: نعم
5: ونضعها في إطارها ونزيلها في إطارها، يعني للمسألة تحوم حول غلاء التسعيرة، حول غلاء التسعيرة من جهة، أداء الشعيرة
4: نعم،
5: يعني من جهة ثم غلاء متاع التسعيرة متاع العلوش متاع الأضحية، ومن جهة عنا واجب تعظيم الشعيرة هذا وأداء الشعيرة متاع الأضحية باعتبارها من أجل المناسك التي شرعها الله بديه المؤمنين. الإشكال أن المعادلة بالحق أنا معك ونقول المعادلة، بل أقول بأن المعادلة صعبة معادلة. من شير العلوش معناها وصل إلى أسعار فلكية، صراحة فلكية غير قابل للتصور، ما يقبلش العقل. ولذلك احنا لمعالجة هذه القضية سمعنا أطراف تتدخل، يجب هناك أطراف وينبغي عليها أن تتدخل في مقدمتها أجهزة الدولة اللي تملك، مش نجم تحدد التسعيرة في العلوش وتنجم تكسر العباد مثل ما تدخلت في تحديد أسعار بعض المواد. كان ينبغي عليها أن تتدخل مش تحدد الأسعار في العلوش، هذا هي طرف متاع الدولة. لكن عندنا طرف آخر اللي يهمنا، احنا يهم المؤمن
4: نعم،
5: يهم المؤمن والمسلم. شنو هو موقف المسلم أمام هكذا ظاهرة
4: نعم،
5: غلاء التسعيرة ومن جهة عنده واجب أداء الشعيرة. أنا أقول تم خلق واحد رب يعطهون سبحانه وتعالى خلق الخلق الأول، هذا هي خلق الخلق الأول اسمه خلق الحياة
4: نعم.
5: الحياة أن نستحي من ربنا سبحانه وتعالى، كل من البائع والمشتري
4: نعم،
5: علينا أن نستحي من ربنا في مقام في معنى من موقع البائع اللي يمشي بيها، سواء قشار ولا صاحب معناها غنم ولا البائع، عليه أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى. هذا رزق رزقه الله، رزق هذه الأضحية هذه مش متاعك أنت، خلقتهاش أنت، هو خلقها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
4: نعم.
5: يا رب خلق الأنعام هذه، فليستحي من ربه البائع، ويا رب يعرف سبحانه وتعالى في يعرف ما في سريرته، ويعرف قديش ربح في العلوش، هامش ربح اللي عنده في العلوش قديش، ربي يعلم به. وربي سبحانه وتعالى سيعرض أمام ربه يوم القيامة وسيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. مش يسألوا ربي سبحانه وتعالى علاش غليت في العلوش، علاش غليت في الأسعار، علاش شلته بسعر هكا وبعته بثمن هكا. هذا كل يجب أن يستشعره البائع، لو استشعر البائع خلق الحياة واستحي من ربه من أن يغالي في أسعار في رزق أعطاه ربي سبحانه وتعالى، وعليه أن يفيض بتلك بذلك الرزق على العباد.
4: نعم.
5: عد نفعه للعباد وكذلك المشتري عليه أن يستحي من ربه كذلك في أداء الشعيرة. وما يشيش لعلوش على خطر الأولاد وعلى خطر الصغار يشتي في علوش والضحية. فما شكون يقول لك والله كمش الصغار والله ما نشلها.
4: نعم نعم يوصلوا يتسلفوا يوصلوا يتسلفوا يوصلوا يدينوا بشي
5: يشي. ما هي السنة مؤكدة على القادر.
4: نعم.
5: وليعلم المشتري إذا كان ما توفرتش الظروف متاع شراء الأضحية فقد ضحى عنه النبي
4: عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.
5: نعم. كم شيني أملحيني أقرنيني كبش عنه عن نفسه وعن عن أهله وكبش ضحى به
4: عن أمته
5: التي لا تستطيع أن تضحي. شوف رحمة ربي سبحانه وتعالى كيف ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
5: رحمة العالمين.
4: نعم.
5: فيجب علينا استشعار خلق الحياة. والله ما عنا حتى خلق مع أن حتى أداة وسيلة لمعالجة هذه الظاهرة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها أسوام خيالية معناها ما يعجزوا حتى الإنسان اللي عنده دخل قار متوسط شيء خطر. فما بالك بالإنسان ما عندوش.
5: ومشايخنا علمان الأفذاذ والله إن شاء الله ربي ينفعنا بعلمهم.
4: أمين أمين. نعم.
5: زهير جندوبي قليلهم رأوا قليلهم أعطاهم الحل الفقهي. قالهم أمام غلاء الأسعار وكل شيء راهو تسقط السنة المؤكدة.
4: سبحان الله. نعم هذا خلينا نوصلوه باش الناس تفهم.
5: تسقط السنة المؤكدة وهو حكم فقهي تأصيلي.
4: نعم.
5: هذا عن علم راسخ. يتق الله ربه كما قال المولى سبحانه وتعالى. يتق الله ربنا. وإذا كان الإنسان مش يضحي وعنده احنا لا ندعو لا للمقاطعة ولا نكرف الناس على الأداء الشعيرة هذه برغم غلاء الأسعار. تحلوا اتقوا الله في هذا الرزق وخاصة المشتري رد باله يشرك بالله في الأضحية.
4: واضح.
5: ويقول لك أنا مضحي على خطر الأولاد والصغار.
4: واضح
5: إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل هذا العيد مبارك علينا وعليكم وعلى أسرة الزيتونة وعلى جميع المستمعين لإذاعة الزيتونة الكريمة وعلى جميع أفراد الشعب التونسي.
4: اللهم آمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ هشام السدقاوي على كل هذه الإنارة وخاصة التوضيح باش تبدأ الأمور واضحة وبينة. الناس ما تقعدش معناها معلقة لا إلى الشعيرة أداء الشعيرة ولا إلى غلاء الأضحية. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نرجع إذن مع فاصل ومضة تحسية ثم نعود الحوار مع ضيفتنا الكريمة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم
2: زعما شنو السبب؟
1: استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة
2: زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
3: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى ديما المدخل المحافظ على التنوع البيولوجي والتحسيس إذن كل المستمعين كل التوانسة إلى أنه التنوع البيولوجي أصبح إذن مؤشر إذن تقدم مؤشر سلامة أو صحة البيئة في المقاربة العالمية أو المقاربة الجديدة القديمة عالم واحد صحة واحدة. مرحبا بك سيدة هالة فاطمي من جديد باش نحلوا الحوار مع أكتوى وأنت منسقة المشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية بالصندوق العالمي للطبيعة. هات ناخذوا فكرة مبدئيا باش نحطوا مستمعينا ومشاهدينا كذلك في الإطار حول مشروع بيوديف. برشا ناس تقرأت مشروع بيوديف نذكروا وانت كنت معايا عمناو قلنا تقريبا في نفس السنة فاتت نذكروا بعجالة بنتائج المرحلة الأولى بيه. ثم نمر إلى تفسير ووضع نقاط الحروف للمشروع مرحلة بيوديف في مرحلته الثانية. لكن الكلمة سيدتي
7: يعيشك بارك الله فيك سي توفيق. نعود نجدد السادة المستمعين صباح الخير متاعي.
4: بارك الله فيك يعطيك الصحة من عايش. كرم أخلاقك. نعم
7: فلا. مشروع بيوديف هو مشروع تمت الميزان نوفر متاعه من الصندوق العالمي
4: تنفيذه. نعم
7: تم تنفيذه من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا دعما لوزارة البيئة التونسية.
4: أي
7: المشروع هذي هو صارت فيه فترتين الفترة الأولى متاعه تمت من 2020 ل 2023.
4: نعم.
7: والفترة الثانية اللي اختتمناها الجمعة اللي فاتت تمت من 2023 ل 2026.
4: نعم.
7: المشروع هذية بكله الفكرة الرئيسية متاعه جوهرية هي كيفاش نجمو ندمجو فكرة التنوع البيولوجي والمحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية.
4: نعم.
7: في القطاعات الخاصة.
4: واضح.
7: بيه. علاش الفكرة هذه؟ خاطر تم التساؤل اليوم مش في تونس معتها
4: في العالم
7: بصفة عامة. القطاع الخاص هو اللي يستهلك الأكثر الموارد الطبيعية.
4: نعم.
7: لإنتاج معتها منتوجات مختلفة.
4: واضح.
7: دي سيرفيس مختلفين.
4: خدمات
7: وصناعة والكل. ويحقق منهم مرابيح. أما ما هوش مطالب أو كامو معناتها باش يرجع المنظومات البيئية شنو هو استخرج منها
4: بالضبط، ولا شنو هو الإخلال اللي عملوا للمنظومة
7: بالضبط،
4: هو
7: إخلال ولا الإخلال اللي انجرت عندنا الأنشطة هذية.
4: ممتاز.
7: حد اليوم هما الدول بصفة عامة اللي هي تصرف باش تعاود ترجع تحاول
4: التوازن
7: البيئي.
4: نعم.
7: اليوم يقول لك فوالا
4: الحكومات بالضبط.
7: اليوم الحكومات وحدها ما عادش تقدر معناتها تحقق التوازن هذية بحكم السرعة الكبيرة اللي قاعد يصير بها الاختلال،
4: معناها استغلال الموارد الطبيعية
7: استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة.
4: يعطيك الصح. معناها دو فيتيس،
7: فما دو فيتيس معناتها لا فيتيس دو ديتيريوراسيون اقوى بيسر،
4: تراجع
7: اقوى بيسر من السرعة بتاع الريستوراسيون.
4: واضح.
7: فيلزم نضافر الجهود الناس الكل. دونك هذه هي الفكرة الرئيسية.
4: الرئيسية. نعم.
7: وهذا شنو احنا باش نحاولوا اتخافير المشروع هذايا. حاولنا ان ندمجوا فكرة التنوع مع الاحتفاظ على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية. في القطاعات الخاصة نتاعنا، والحقيقة لقينا تجاوب
4: كبير
7: وبه ونعتز به
4: بالضبط. ونحن كنا حضرنا ورينا ادماج القطاع الخاص بما فيهم معناها حتى المؤسسات المالية، تو نحكيوا عليه بشوي. نعم.
7: بالضبط.
4: ايوا.
7: دونك في الفترة الاولى خلينا نبداو بالفترة الاولى باش نفهموا نحن وين معناتها الاطار.
4: نعم. بالضبط. التسلسل
7: مع وكيفاش يرتبط مع الفترة الثانية.
4: يعطيك الصحة.
7: الفترة الأولى كانت فترة بتاع 3 سنين بالإساس تحسيسية. تحسيسية.
4: نعم.
7: لشكون؟ مش معناتها غران بيبليك، أما
4: واضح.
7: تحسيسية للقطاعات الاقتصادية اللي هي ناشطة عنا في البلاد واللي عندها معناتها elle offre des biens et des services وتأثر زادة بحكم الأنشطة نتاعها على المنظومات البيئية. واللي هي حاجة وبدير هذيك المعمول بيه معناتها هذيك هو نستهلكوا دي ريسورس دونك بالضروره باش ناثروا على المنظومه.
4: اكيد.
7: في الفتره هذه شنو صار؟ دونك صاروا كانت مرتكزه هي على ورشات. ورشات اجتمع فيها معناتها قطاع خاص، قطاع عام، سوسيتي سيفيل، جميع الاطراف.
4: نعم.
7: معناتها باش وحكينا على الاهميه نتاع الانظمه البيئيه وعلاقتها بالقطاعات المنتجه.
4: بالضبط.
7: شنو ما كانوا المخرجات نتاع الفتره الاولانيه هذيا؟ كانوا فما زوز مخرجات كبار. الحاجه الاولانيه صارت دراسه فيها جرد برسك شامل على القطاعات الاقتصاديه نتاع البلاد اللي عندنا في تونس الناشطه واللي عندها تاثير على المنظومات البيئيه والتنوع البيولوجي.
4: نعم.
7: ولي ريسورس زيد ايجالمون خاطر كله مربوط ببعضه.
4: الموارد الطبيعيه.
7: الموارد. نعم. الطبيعيه.
4: واضح.
7: هذه حاجه. دونك الدراسه هذه خولت لنا ان نعرفوا نتمكنوا باش نعرفوا شنو ما القطاعات اللي الانشطه نتاعهم عندها تاثير مباشر والا غير مباشر على هالانظمه البيئيه والتنوع البيولوجي بصفه عامه.
4: واضح.
7: دونك الهدف هو ان نوضحوا الصوره وين يلزمنا اوناجي
4: بالضبط
7: باش نقصوا هالتاثيرات هذيا، نحاولوا نغيروا طرق العمل باش نقصوا التاثير السلبي على المنظومات البيئيه.
4: ممتاز.
7: هذه هي الفكره الرئيسيه.
4: نعم.
7: الحاجه الثانيه اللي المخرج الثاني هو ان تمكن كصندوق عالمي للطبيعة بشمال أفريقيا صححنا التزامات طوعية مع 3 قطاعات ناشطة وقطاعات مهمة في البلاد, وعندها زادة تأثير وبالالتزام هذية تعبر على رغبتها واستعدادها باش تغير طرق العمل نتاعها حتى تاخذ اكثر بعين الاعتبار مساله التنوع البيولوجي والمحافظه على المنظومات البيئيه.
4: نعم,
7: 3 التزامات طبيعيه هذوما صححناهم. الالتزام الاول مع مع القطاع اكستراكتيف
4: لسيمنتير, معنى قطاع الاسمنت,
7: بالضبط. القطاع الثاني هو تعليب المياه المعدنيه,
4: بالضبط,
7: بحكم اللي هو
4: معناتها
7: فلا ثم برشا بلاستيك
4: واستنزاف كذلك الموارد المائيه.
7: كذلك شوي شوي. اما الحاجه اللي هي هو قطاع ملتزم تو معناتها
4: الحمد لله
7: قاعدين يحاولوا يمشيوا معناتها
4: انا حكيت على ما قبل تو باش تولي امور. نعم,
7: والقطاع الثالث هو القطاع البنكي.
4: البنكي, نعم.
7: علاش القطاع البنكي؟ القطاع البنكي هو ماهوش من القطاعات الملوثة.
4: أيوة.
7: هو سان سيكتور دو سيرفيس, ماهوش ملوث بروبرمون دي, معناتها ما عندوش تأثيرات كبيرة, ماهوش
4: شويه كويغ فوكا هو
7: أي.
4: كي يعمل الرقم ما عادش يولي ملوث. اذا ماهوش معتبر ملوث. نعم,
7: ماهوش معتبر قطاع ملوث برشا ولا من اهم القطاعات الملوثة
4: باللومبرانت كربون اللي نجم نعرفوه هذاك.
7: بالضبط. Par contre, هو القطاع اللي يساهم في تمويل ولا هو القطاع الأساسي اللي يمول القطاعات الأخرى الكل.
4: أنا نحب نفيق بحاجة اللي يتبعوا فينا توا باش يتبعوا كما يقول لك الغرزة, معناها التمويل. باش نجموا نربطوا بعد بالمرحلة.
7: بالضبط.
4: نعم,
7: دونك القطاع البنكي عنده دور جوهري.
4: نعم,
7: وقت اللي القطاع البنكي يكون هو ملتزم وصح معنا معناتها التزام طوعي.
4: هو تحية لهم لما حالة نحن وحضرنا نحن في الواحد تحية كبيرة على خاطر معناها فما انتقال في العقلية. أيه. نحن بنغيروا السلوكيات وهذا ما وصلتوا له. يعطيكم صح.
7: نعم, هذا اللي وصلنا له زاد بالخدمة اللي خدمناها مع الكونسي بانكيري فينانسي اللي هو يمثل القطاع البنكي واللي كان الحقيقة شريك مهم في الفترة الثانية بتاع المشروع و نوزا اكومباني معناتها دون طول لو بروسيس
4: تقريبا في
7: رافقنا في الفترة الثانية هذه الكل, خاصة الجزء اللي يتعلق بتحسيس القطاع البنكي.
4: القطاع البنكي ممتاز جدا. هذايا تو
7: المخرجات
4: الفترة الأولى.
7: بالضبط.
4: تو ندخلوا في العمق
7: ندخلوا في الفترة الثانية. الفترة الثانية شنو صار؟ الفترة الأولى خدمنا على التحسيس واللي زانجاجمون فولونتير هذوما الالتزامات الطوعية واللي هي حاجة هيلة ياسر. الفترة الثانية داكوردو الالتزام به لانجاجمون به لا سنسيبيليزاسيون به أما التفعيل. ففي الفترة الثانية الأهداف الرئيسية كانت كيفاش نجم نحولوا هالالتزامات الطوعية هذية وهل لا بريز دو كونسيونس الديزانجاجمون ريال سور لو تيران
4: مشاريع معناها
7: مشاريع
4: قوانين على كل شيء بالضبط.
7: دونك خدمنا على حاجتين. كيفاش هذايا نجموا نجسدوه؟ الحاجة الأولى هي كانت التفكير على الانسترومنت دو بوليتيك بوبليك سيكتوريال معناتها آليات
4: السياسات العمومية
7: والقطاعية
4: زادة.
7: دونك شنو هو نجموا نحسنوا في السياسات نتاعنا حتى تكون تاخذ أكثر بعين الاعتبار مسألة التنوع البيولوجي
4: والبيئة
7: معناتها ليزيكيليبر ايكوسيستيميك
4: التوازنات البيئية المنظومات البيئية
7: بصفة خاصة.
4: نعم.
7: الحاجة الثانية هي كيفاش على أرض الواقع نجمو نرافقوا دي زوبيراتور دي معناتها القطاع الخاص في حد ذاته حتى يغير
4: الفاعلين بالضبط
7: على أرض الواقع حتى يغيروا طرق العمل نتاعهم.
4: ممتاز,
7: معناتها هو الالتزام به اما هي
4: التكنيك
7: باش نجبدوهم لي بون براتيك. وحنا الحقيقه لقينا تفاعل كبير وتجاوب كبير, معناتها احنا في الفتره الثانيه خدمنا اساسا خاطر ثم ان تيريتوار بيلوت يلزمنا باش نخدموا عليه. دونك اخترنا باش نخدموا على
4: الشمال
7: على الشمال برسك الشمال الكل اللي هو الباسان فيرسون تاع مجردة.
4: مجردة, نعم.
7: دونك مجردة كاملة. وخدمنا على الموارد المائية. وخدمنا زادة على القطاع الفلاحي بحكم اللي هو في الدراسة الأولية اللي تعملت في الفترة الأولى معناتها ظهر القطاع الفلاحي والأنشطة الفلاحية
4: هي
7: من ضمن الأنشطة الاقتصادية اللي عندها تأثير
4: على التنوع البيولوجي,
7: على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية, على التربة زادة, على المياه, مش على مش هيش هي حاجة خايبة أن سوا, أما هو الاكتيفيتي هذيك هو شنية ينجر عليها توا. ويلزمنا باش نلقاو حلول
4: نحكيو بالتنسيب ديما كل شيء بالتنسيب
7: يلزمنا باش نلقاو حلول مع بعضنا
4: بالضبط
7: باش نحاولوا نغيروا طرق العمل هذية فيغ طرق صديقة للبيئة
4: بالضبط هذا
7: هو ثم طرق معناتها
4: حلول مبنية على
7: الحلول ثم حلول بديلة اللي هي موجودة واللي نجموا نروجوا لها ونجموا نعملوا فيها بها اكومباني فيها اكومبانيمون
4: للمرافقة الفلاحة
7: مرافقة للفلاحة لي زي سي ميساج زيد لي زورغانيزاسيون
4: التعاونيات
7: الفلاحية هذا كله ممكن وموجود ومعمول بيه في تونس حتى في تونس معمول بيه اما ماهوش معمم
4: انا بديت بلور الحمد لله فما نواتات فما دي دي دي نويو
7: فما دي نويو اليوم الحقيقه برشا فلاحه خدمنا معاهم وتفاعلنا معاهم وكانوا رافقونا هما زاد نوجه لهم تحيه
4: جبنا منهم برشا
7: تحيه كبيره وحضروا معاكم
4: حضروا معنا برشا ممتاز يعطيكم الصحه في هذا لانه الديفيرغاسيون قاعده بخطى ثابته ماشي حتى وان كانت بطيئه اما ماشي بخطى ثابته
7: المهم واحد يقدم
4: هذا باش نخلطوا له في الاخر الخلاصه باش نحكيوا فيها نعم
7: دونك الحقيقه فما تجاوب كبير من من عندهم وثما وعي كبير زاد ديجا موجود هو عند الفلاحه وبالحق يستحقوا اكومبانيمون
4: مرافقه معناها
7: ودعم سورتو برشا دعم باش ينجموا يغيروا طرق العمل نتاعهم وهما بيدهم ياخذوا معناتها il se libère شويه من الديبندانس معناتها لي زانتران
4: كيميك معناها على القيله
7: بصفه عامه ينجموا ينقصوا استهلاك والا يرشدوا الاستهلاك
4: نعم ممتاز برشا ولينا تجارب ناجحه حتى في حواراتهم في في, في الورشه الاختتاميه اللي نظموها يعطيكم الصحه باش وريتونا النتائج رينا ارتقاء في المستوى وتقدم في مستوى التعامل وتبني الحلول مبنيه على الطبيعه نحكي على معناها الانتاج

0: دونك ميوتواليزاسيون نتاعها اترافير لي اس ام اس ولا لي زورغانيزاسيون بروفيسيونيل تحاول لهم انهم
1: يتلموا مع بعضهم باش يوليو فادرين حاجه ما يجمش يعملها واحد وحده يعملها في مجموعه ممتاز.
0: دونك في في الفتره الثانيه هذه نتاع المشروع بيوديف تم كتابه مشروع ترابي
1: انجاز
0: مع المتدخلين
1: المحليين
0: المحليين تاع مجرده
1: نعم
0: الموين فالي خدمنا عليها دونك عندنا مشروع توا مكتوب وحاضر وقاعدين نلوجوا له في تمويلات
1: ان شاء الله. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا اليوم
0: ان شاء الله حاولنا نروجوا له بالكدي وهدايا ومنصه اخرى
1: معناها
0: اي هاجين
1: انا جايين
0: انا جايين
1: لا نحب نوصلهم توا ما دام انت طرحت التمويل من توا ما يسالش وصلهم بعد نحكيوا عليهم معناها باكثر تفصيل. نعم
0: صحيح هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي عملناها معناتها لو ريزولتا الثاني نتاع مشروع بيودي هو نخدمنا مع القطاع البنكي باش حاولنا نعملوا دليل مرجعي لتقييم المشاريع الاقتصاديه au vu des impacts نتاعها sur la biodiversité.
1: Voilà, بالضبط معناها التداعيات نتاع المشاريع الاقتصاديه اي بالضبط. مشروع اقتصادي تداعياته بربي خلني نوضح حاجه وانت ذكرت كلمه دليل اللي انجزتوه هذا الدليل المرجعي اللي مازال في نسخته تقريبا الصفر الاولى الاولى قولوا الاولى نسخه خاطر تنظفت تجاوزنا الكوبي زيرو هي النسخه الصفر ولينا نسخه معناش نحن سابقه انه موجود اطار فيه مرجعي فيه الجانب هذا حتى إطار قانوني معناه فيه عداء دراسة المؤثرات على المحيط اللي تعتمدها مثلا الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
0: بالضبط هو في الورشات اللي انعقدت معناتها في بين 2025 و 2026 في إطار مشروع بيوديف دونك معناتها تم النقاش على مدى قدرتنا اليوم في تونس على تقييم المشاريع الاقتصادية والأنشطة نتاعها تقييم تأثيرها على المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي بصفة خاصة. اليوم في القطاع المالي والقطاع البنكي ما ثمش معايير وإلا مؤشرات خاصة بالتنوع البيولوجي وبالمنظومات البيئيه
1: على زوز مستويات بالضبط.
0: على زوز مستويات دونك هذوما ما ثماش غالما دونك اليوم كيف يجي في بنكة يجي باعث مشروع عنده مشروع باش يمولو والبنكة تحب تقيمه حسب تاثيره على التنوع البيولوجي والا على البيئه ما عندهمش الاليات
1: بالضبط
0: الاليات مش موجوده دونك في اطار الورشات نتاع بيوديف
1: هو ملأ فراغ ممكن سد فراغ نعم
0: فوالا تم التعبير على الفراغ هذا سامحني
1: تفضل خذ راحتك
0: تم التعبير على الفراغ هذايا وظهر اللي ثم اليوم ان بيزوان غير
1: حاجه واقعيه ملموسه
0: باش يكون عندنا دليل من النوع هذا ومرجع من النوع هذا. وهذا على شنو خدمنا نحن في الفتره الاخرى باش نقولوا الاربع شهور الاخرين
1: ممتاز جدا رغم اللي الوقت كان ضيق لكن وصلنا النتيجه باش نكملوا نحكيوا عليها بعد ما نمشيوا الى مداخله هاتفيه ثانيه في البرنامج. يكون معنا الدكتور زهير الحلاوي وحديث عن اهم مخرجات زاده باش نحكيوا ورشه المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية حول المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة. نمشيو للهاتف. ألو السلام عليكم.
2: أهلا أهلا سي توفيق مرحبا.
1: أيا مرحبا بك دكتور زهير حللت أهلا وعدت سهلا حتى عبر الهاتف. إذا كما كنت تسمع نحكيو برشا على اليوم ورشة اختتامية لمشروع بيوديف في مرحلة الثانية مشروع اللي حافظ واللي شجع واللي يحاول يقحم القطاع الخاص في المحافظة على التنوع البيولوجي. كذلك ورشة ما تقلش أهمية على إذا اللي نحكيوا عليه التنوع البيولوجي هي ورشة المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية ولسيادة كنت حاضر فيها ومساهم فيها حول المساهمات الوطنية المحددة وطنيا في نسختها الثالثة وكانت تعطينا فكرة لغالب الوقت شوي. وعنا سؤال ثاني يخص القرار الأممي الأخر في معناها تفعيل إلزامية معناها قرارات اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية. هات نبداو ساعة بالورشة الأولى بالسؤال

0: قول لك الكلمة سي زهير.
1: هو فعلا التأمت نهار 26 أفريل 2026 في تونس العاصمة الورشة نتاع المنتدى زي منتدى التأقلم مع التغيرات المناخية اللي هو منتدى يجمع عديد الأطراف كسوة تاع الدولة التونسية ولا الجمعيات ولا الخبراء ولا حتى القطاع الخاص حتى الأفراد خبراء إذن
0: البلديات قطاع الإعلام نعم واضح
1: قطاع الإعلام يجمع هذوم الأطراف هذه كل اللي مهتمة والغاية نتاعه أساسا هي التأقلم مع التغيرات المناخية. وهنا المنتدى هذا اللي صابها 26 كان مركز على على ما سميناه احنا الاستديان 3.0 هو التعهدات
0: المساهمات المحددة وطنية
1: 3.1 ولا
0: نعم
1: إذا السيديان نسميها contribution determinée nationale هذه هي تدخل في إطار الخطة الوطنية اللي قدمها تونس في إطار اتفاق باريس. تعرف أنه تونس صادقت على اتفاق باريس سنة اللي
0: 2015
1: وبمقتضى المصادقة هذه ملتزمة أنها تقدم كل 5 سنين لا يمكن أن تقدمه معناها تبين المجهود نتاعو اللي عازمة أنه تقوم به في الفترة المقبلة في إطار المجهود الدولي للتصدي للتغيرات المناخية.
0: نعم
1: قدمنا سنة 2015 المساهمات المحددة وطنية رقم 1 وثم بعد عملنا تحسين نتاعها في سنة 22 والآن قدمنا المساهمات المحددة وطنية في نسختها 3 اللي تمتد على الفترة 2026-2035
0: نعم
1: في الفترة المقبلة هذه وكانت والغاية نتاع المساهمة هذه انه تبين انه تونس كطرف شريك في التصدي للتغيرات المناخية مهتمة بانها تساهم في المجهود الدولي من خلال تخفيض انبعاثات الغازات الدافئة والرغم اللي احنا معنا مساهمتها ضعيفة برشا تقريبا ما تفوتش 0.7% لكن طبيعة الحال متضررين برشا من التغيرات المناخية بصفة عامة ثم تبين ماذا ستقوم وكيف ستقوم الدولة التونسية للتكيف مع التغيرات المناخية
0: نعم
1: وخاصة تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لأنه نعتبر أنه التصدي للتغيرات المناخية يتماشى أيضا مع التنمية المستدامة.
0: شنو المجالات تقريبا اللي وقع الحوار هو معناها كانت ورشة لتبادل الندوة هذه كانت ورشة لتبادل المقترحات والوصول التوصل إلى على قيلة مجالات يتفقوا فيها الناس الكل تقريبا أهمها سي زهير
1: أهم فما ثلاثة مجالات.
0: نعم.
1: هو التقليص من إفرازات غاز الدفيئة وما نسميه إحنا الانتقال
0: الطاقي
1: والتخفيض من إفرازات غاز الدفيئة.
0: بيه.
1: العصب الثاني أو الجانب الثاني هو الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية. معناها ساعات وكيفاش نجمو نوصلوا أنه نتكيفوا ونتأقلموا مع التغيرات المناخية وخاصة تصمد بلادنا بمختلف مشاغلها القطاع الفلاحي قطاع الماء قطاع الصحة قطاع المنظومات البيئية وكما كنت تحكي مع الأخت
0: التنوع البيولوجي نعم
1: بيولوجي المدن والهياكل البنية التحتية
0: واضح.
1: حتى الجانب الثقافي والتراث الثقافي دونك هذوما كلهم كيفاش ينجموا يتصدوا يتأقلموا مع التغيرات المناخية والعنصر الثالث الكبير اللي كان العمل فيه هو التحديات الأفقية كنحب نسميها اللي تطير مع التغيرات المناخية كما الحوكمة المناخية كما الشفافية كما التمويل المناخي وما أدراك ما التمويل المناخي
0: في ممتاز نعم أيوة.
1: هي بصفة عامة ثلاثة محاور الكبار اللي كان الاشتغال عليها في المنتدى
0: ممتاز جدا يعطيك الصحة لغالب الوقت ما يسمحش نمشي نمروا للنقطة الثانية حول معناها ما سمعناه البارح وتداولته برشا إذا وسائل إعلام معناها اتفاق باريس معناها يتحول الالتزامات اتفاق باريس من مجرد تعهدات معناها إلى مسؤولية قانونية هذا معناها أدخل برشا معناها ردود أفعال شنو كان موقف تونس سمعنا اللي فما اختيار التحفظ على حول معناها التصويت لهذا القرار نفهموه شوية هكا بعجالة سي زهير
1: بعجاله بشكل سريع برقي كان حاب نسميوه، هو انه فما مجموعه من الدول قدمت المقترح او مشروع نص للجمعيه العامه المتحده، معناها مش المجلس العام، الجمعيه العامه المتحده. بمختصر النص هذا يصير انه ما تتعهد به الدول يصبح موجب قانوني او زمية قانونيه. وطبيعة الحال هذا باش يكون فيه ضغط على الجوانب الاقتصادية في بعض لبعض البلدان، وذلك علاش صارت المصادقة. صارت المصادقة هي فعلا في الجمعية العامة بتقريبا 141 دولة تقريبا موافقة، واحتفاظ عدد معين من الدول من بينها تونس، باعتبار أنه المصادقة هذه بتفرض على الدولة التونسية ضغوطات اقتصادية.
0: مثلا مثلا ناخذ مثال بالمثال يتضح الحال،
1: بالمثال مثلا انك تفرض عليك انك تنقص من الافرازات غاز الدفيئه، ونعرفوا انه الافرازات غاز الدفيئه مرتبطه بالنمو الاقتصادي والصناعه،
0: اذا مربوط زاده بالطاقه بمصادر الطاقه كما الطاقه الاحفوريه، وحاطين 2030 هكا ولا حاطين ديدلاين 2030، معناها مشكله كبيره.
1: احنا في تونس رانا ساعين بكل طاقتنا للتخفيض من افرازات غاز الدفيئه نتاعنا، لكن احنا نسبتنا ضعيفه برشا، وبالتالي ما نجموش نحطوا عراقيل النمو الاقتصادي نتاعنا. ولذلك كان التحفظ نتاع الدوله التونسيه، لكن هذا ما يعنيش اني ماناش سايرين في الطموح هذايا، لانه هذا ما كان موجود في كما قلت لك في الديان 301 اللي يبين بكل قوه بكل نجاعه انه مثلا كما نقول لك مثلا انه في باش نقصوا كثافه الكربون الى نسبه 62% 62% من هنا لسنه 2035، معناها تقريبا ضغوطات كبيره برشا. لكن رغم ذلك ما يلزمش يكون طبيعه الحال، هذا رايي انا الشخصي، ممكن الدوله التونسيه طبيعه الحال صارت في الاتجاه هذايا، هو انه ما يلزمش يكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي وخاصه على الفئات الهشه في المجتمع التونسي.
0: مشكور جدا الدكتور زهير الحلاوي، نائب اذا كاتب عام الجمعيه التونسيه للتغيرات المناخيه والتنميه المستديمه على هاته الايضاحات الكل، ومشكور جدا. ان شاء الله في ان شاء الله مستقبل الايام ناخذ اكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وحول موضوع المساهمات المحددة وطنيا قبل الكوب جاية. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل تحسيسي باهي مازال شوية وقت مثالش، رأيك في الموضوع في موضوع السديان هذو موال، هل فما تماهي مع ما تقومون به من عمل؟ معناها واضح العملية معناها في التنوع البيولوجي، وذكرها المحافظة على التنوع البيولوجي، معناها كي تبدأ العملية أفقية وتبدأ مثلا المساهمات متاع المؤسسات كما مؤسستكم معناها والقطاع الخاص متماهي مع السياسات العمومية، هذا يهم برشا. هذا ايش حبيت نقول لك أختي هالة؟
2: اي بالطبيعه هو
0: ما فماش تضارب بالضبط، يلزم ثم تكامل في العمل بالضبط.
2: فوالا هو فما تكامل وطوميو اللي ثم تكامل. والحقيقه هي الجمعه هذه كانت الاسبوع اللي تعدى واللي قبله كانوا
0: حافل بال
2: معتب
0: ليزيفينمون النشاطات
2: والانشطه على التنوع البيولوجي والبيئه بصفه عامه، وهذا ثم المنتدى صار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي زاد نهار 22 ماي
0: بالضبط
2: الكلوتشر نتاع البروجي بيوديف،
0: وكيف كيف مساهمين فيه بالضبط. وخلينا توا ذكرت انت ليفينمون نتاع البارح اللي باش نذكروه في الفقره الاخباريه، وقع تقديم كذلك الدليل المرجعي، معناها ثم خدمه كبيره للتحسيس به والتعريف به. نحن باش نحكيوا بعد الدور الاعلام في هذايا ومناصره مثل هكذا مشاريع اللي من شانها باش ترتقي وتعطي إيلان جديد، معناها تعطي قفزه جديدة ومعناها ربما مساحة جديدة للتشريع وللتمويل، التمويل الأخضر، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الدائري، هام برشا.
2: صحيح هو الإعلام عنده دور كبير ودور مهم، أما قبل ما نحكي على
0: مازال الإعلام أكيد أنا ذكرت
2: جست نرجع شوية لا على الدليل المرجعي هذايا اللي هو ريفيرنسييل ناسيونال دو فينانسمون فافورابل على بيوديفيرسيتي. شنو هما الأهداف نتاعو؟ شكون موجه؟ كيفاش يتم استعماله؟ شنو هما لي زافونتاج نتاعو؟ وشنو من الإفاق
0: بالضبط. هيت نبدأ بشوية بشوية
2: أما
0: في وقت بالعادة.
2: أي أتوا نختصر على الأخر.
0: شكرا.
2: هو دليل هذي دونك كما قلنا بكري هو دليل مرجعي فيه المعايير والمؤشرات اللازمة للقطاع البنكي والمالي باش ينجموا يقايموا المشاريع الاقتصادية على ضوء تأثيراتها على التنوع البيولوجي.
0: ممتاز.
2: بي علاش يقول القايل باش يمشي واحد يهز مشروعه للبنكه باش البنكه تقيمه على حسب تاثيره على الم... على
0: التنوع البيولوجي.
2: على التنوع البيولوجي بون ا بروميير فيو
0: مثلا علاش
2: احنا الهدف من هذية انه المشاريع اللي تكون تاثيراتها قليله والا اقل والا حاول بيعث مشروع عمل ايفور باش ينقص التاثير نتاعو على التنوع البيولوجي يكون عنده ان افونتاج.
0: بالضبط.
2: يكون عنده ان افونتاج فيسكال, يكون عنده ان افونتاج فينانسي, ينجم
0: يبي بينيفيسي
2: تعطيه بوتيتر دي تو بريفيرونسييل, بوتيتر اون بيريود دو غراس حسب نوعيه
0: المشروع.
2: نعم. حسب التزام زاد البنكه والاستعداد نتاعها, وحنا الحقيقه رينا استعداد كبير في القطاع البنكي باش يمشيوا في هذايا. وبخلاف القطاع البنكي ثم زاد القطاع المالي بصفة عامة معناتها حتى لي ريغولاتور مينيستير دي فينانس نحييهم زاد هما رافقونا وكانوا
0: متواجدين معنا. بالضبط. اي مؤسسة تشريعية كانت ممثلة معناها حاضرة بقوة.
2: كانت ممثلة وحاضرة والحقيقة حتى هما متبنين je peux pas dire متبنين اما
0: ثم استعداد
2: ثم استعداد وثم
0: للحوار
2: ثم ce besoin زاد كي ا ايت اكسبريمي de disposer de ce genre d'outil.
0: نعم.
2: دونك الحاجه الاولى اللي قلت الدليل هذايا يكون مهم والا يصلح للقطاع البنكي وثم زاد القطاع العمومي اللي نجم يعتمد على المعايير هذوما والمؤشرات هذوما باش يحسن معناتها مش يحسن ما يريغول ولا
0: يعدل
2: يعدل ولا لي بوليتيك فيسكال لي بوليتيك دو تاكساسيون دو سوبفونسيون. اليوم ينجم يكون مثلا دوله تعطي منح الانشطه الاقتصاديه اللي هي بتاتر تاثيرات نتاعها
0: كبيره برشا على وما فماش ريكوبيراسيون
2: لا لي شيء الا انه ما نعرف مازلنا ما عندهمش الاليات باش ينجموا يقيموا مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية على القطاع على
0: نعم.
2: على الميليو بصفة عامة
0: والتنوع البيولوجي بصفة خاصة. نعم.
2: بصفة خاصة. دونك اليوم كي بدا عندنا هالمؤشرات والمعايير هذوما نجمو نعملو عليهم باش نقيمو شنو ما الأنشطة اللي تستحق بالحق الدعم وشنو ما الأنشطة اللي يا ما تستحقش الدعم يا بتاتر نعملو فار اون لا سورتاكس على خاطر التأثير نتاعها كبير ياسر
0: كبير برشا على
2: وعلاش معناتها سورتاكسي سي با معناتها ماهوش
0: حاجة ماهوش عقاب
2: باش يولي معناتها
0: القطاعات عدالة فما عدالة جبائية
2: وفما إمكانية يا توجور اون بوسيبيليتي باش واحد يبدل طريقة العمل نتاعو وكيبدل طريقة العمل نتاعو يكون عنده أن أفونتاج
0: أخرى.
2: دونك هذه هي
0: معناها في نهاية الأمر وفلسفة وروح الدليل هذايا والتوجه هذايا أنه نقراو حساب التداعيات على التنوع البيولوجي بالذات باش ناخذوهم بعين الاعتبار باش ونحن قاعدين ندفعوا نقولوا نحن معناها المجتمع الإعلام المجتمع المدني إلى آخره الفاعلين الكل باش يتقنن الشيء هذايا ولي عنده أفضاج على الأقل في مستوى امتيازات وحوافز.
2: بالضبط. هو هذا الهدف. دونك هذا هو مرجع باش يسهل ان نوجهوا التمويلات للمشاريع
0: اللي تحافظ وتقرا حساب
2: التنوع البيولوجي والمنظومات البيئيه خاصه خاطر المنظومه البيئيه راهو ماهوش خاطرها منظومه بيئيه جوست خاطر منظومه بيئيه نحبوها لا المنظومه البيئيه هي الركيزه لكل
0: شيء تواصل الحياه
2: معناتها الكاليتي نتاع الماء اللي نشربوها مربوطه بالتوازن البيئي
0: الهواء
2: اللي نتنفسوه
0: التربه
2: اللي هي
0: أساس
2: الغذاء نتاعنا. احنا في بلاد اللي عملنا مهدين بجفاف المنظومات البيئية
0: هي
2: اللي تساعد وتساهم بارشة مش شوية معناتها في الكاليتي نتاع الماء والتربة اكسيتيرا. دونك فوالا هذا علاش
0: يعطيك الصحة. باش نختموا معاك بعد ما نمشيو الفقرة الإخبارية لكن فاصل ثم نعود الفقرة الإخبارية.
3: قطرة ماء تعطيك الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
4: من القيم إلى القيم.
5: أخر
4: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الخبرية القارة اليوم الأحد في برنامج منتدى البيئة. الخبر الأول، الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس كان يوم الجمعة 22 ماي الفارط، إذن أول أمس، بحضور وزير البيئة وعدد الشخصيات الإقليمية والدولية وممثلي منظمات إقليمية كذلك ومحلية، كان متميزا جدا. أهم ما جاء فيه هو تقديم 4 تقارير وطنية تنفيذا لمقتضيات اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها. نذكر على سبيل ولا نذكر الأربع، إذن هالأربع تقارير: التقرير 7 حول التنوع البيولوجي وهذا محل حوارنا اليوم، التقرير 5 لتنفيذ بروتوكول كارتاجين حول السلامة الإحيائية سيكوريتي إذن بيولوجيك، ثم بروتوكول ناغويا المتعلق بالنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم العادل والمنصف للمنافع، والرابع هو تقرير المنظومة المعلوماتية لاتفاقية برشلونة. كما تم استعراض مبادرات مستقبلية ومكتسبات ذات معناها محلية، منها مشروع التوسع في شبكة المناطق البحرية المحمية، برنامج الحزام الأخضر، تعزيز مرونة المناطق الرطبة إلى آخره. إذن هذا ما جاء تقريب في بعجالة وبصفة برقية في الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. نمشي للخبر الثاني، حول مشروع المدينة المستدامة. في إطار البرنامج الوطني للمدن المستدامة تعمل وزارة البيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية لفائدة بلدية القيروان. إذن وثلاثة محاور كبيرة في المشروع هذايا هو الاقتصاد في الطاقة، دعم المدن الإيكولوجية، تطوير التصرف في المعطيات لتسهيل اندماج المدن في نموذج المدينة المستدامة. على سبيل المثال، سيساهم هذا المشروع في التقليص من كلفة استهلاك الطاقة بحوالي 110 آلاف دينار سنويا. هام برشا هالمشروع هذا. نمشير للخبر الثالث، الخبر الثالث كذلك يتعلق باختتام مشروع واحد آخر. المشروع هذايا هو مشروع بومبات في مرحلته الثانية، مشروع بومبات المتعلق بدعم المنتوجات التقليدية التونسية من ناحية، وإذن تطوير سلاسل القيمة من ناحية أخرى. كان ذلك يوم الأربعاء الفارط 20 ماي بأحد نزل العاصمة، وتنفيذ المنظمة الأممية للنهوض بالصناعة لونيودي، كذلك كتابة الدولة السويسرية وسفارة سويسرا بتونس. المشروع في مرحلته 2020-2026 طور آليات تثمين المنتوجات الغذائية التقليدية، ولنا عودة إن شاء الله على هذا المشروع بأكثر تفاصيل. نمشي للخبر الرابع بعجالة، تنظيم ورشة أخرى لكن مرة هذه مش اختتام، إعطاء إشارة انطلاق مشروع جرين أمباكت فيردورا والمتعلق بالبنية التحتية الخضراء والذكية لإعادة تغذية الموارد أو الموائد المائية والتصرف المستدام في مياه البلاد التونسية. المكان كان إدارة العامة للموارد المائية بمونفلوري، كان ذلك بمشاركة عديد الشركاء من المعهد الوطني لعلوم الفلاحة، معهد البحوث تكنولوجيا المياه، المدرسة الوطنية للمهندسين وعديد المؤسسات الوطنية. إذن عنا مادة إذن هامة برشا في إعادة إذن تغذية الموائد المائية، باش نرجعوا له كذلك في قادم الأيام. وهاو رينا برشا محاور باش نرجعوا لهم بأكثر تفاصيل. نمشيوا للخبر الأخير، الخبر الأخير حول ندوة وطنية حول استراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد بالبلاد التونسية، وهذه دعوة أكثر منها. إذن خبر هذا باش يصير يوم الثلاثاء 2 جوان القادم، التوقيت بداية من الساعة 9 صباحا. المكان المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس في النين رات في الإديتوريوم، وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل إذن يكونوا حاضرين أكثر. التنظيم باش يكون جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت بالشراكة مع الشبكة العربية البيئة والتنمية رائد، والتي تهدف إلى إنتاج 1 تراوات من الطاقة النظيفة في أفاق 2030. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية، وفيما بقي من وقت باش نرجعوا لضيفتي الكريمة السيدة هالة فاطمي باش نختموا معها إذن اختتام مشروع بيوديف 2030. إذن باش نختموا معاك بعد ما قدمته وهالمجهود مش يذكر فيشكر، لكن باش يقعد ريفيرنس، انتم عملتوا ريفيرنسيال معناها مرجع او دليل مرجعي، باش يقعد ان شاء الله مرجعي. خلينا نحكيوا شويه على الافاق، كيف ترون الافاق المستقبليه لمثل هكذا مشروع انتم عملتوا الاسس نتاعو؟
2: يعطيك الصحة على السؤال.
0: ما هو نستشرفوا باش نختموا بيون بون
2: خاطر سي تريز امبورطون، وهذا تطرح نهار الاختتام المشروع وحكينا فيه معناتها مع الشركاء نتاعنا الكل، وكانت الفكرة واحدة معناتها
0: أي
2: كيف الـ هو ال الفيرسيون هذيا اللي عندنا هي كما قلت انت
0: النسخه
2: في ان الفي ان هذيا صحيح تم انشائها بشراكه مع المتداخلين الكل، اما مازال ما صارش استعمالها الفعلي في القطاع البنكي مثلا، معناتها ما فماش اليوم مازال حتى بنكيجي ما شد مشروع وقيمه
0: بالجد نعم بالطريقه بالدليل باللوتي
2: هذاك اي وباللوتي دو سكورينغ اللي فيه، خاطر نعم. الفكره فما تابلو يتعمر ويعطيك سكور،
0: نعم.
2: معناتها البروجي هذايا قداش عنده نوت باهي ولا مش باهي،
0: نعم.
2: دونك الفكره انه في العام الجاي دقيقه نكمل لارجمون في دقيقه، الفكره انه المشروع الريفيرنسيال هذايا تكون له فتره نتاع تجربه،
0: نعم.
2: على ارض الواقع مع
0: ناخذوا حاجه بيلوت بالضبط
2: اي بروجي بيلوت باش نجموا باش نحاولوا معناتها اون لو تيست
0: نجربوا
2: دي كونديسيون ريال نشوفوا لي ليميت نتاعو ليرغونومي نتاعو المؤشرات واللي زانديكاتور معناتها يفهموهم البنكيجين ينجموا يستعملوهم ولا لا، اسكو لي بروف كي سون دوموندي معناتها لي دوكيومون اللي مطلوبين على باعثي المشاريع ينجموا يلقاوهم بسهوله ولا لا، ينجموا يقدموهم ولا لا، معناتها الفكره
0: الاحاطه بالتفاصيل الكل
2: انه الوتي هذايا يتعدل ويتصلح على حسب الواقع
0: او
2: الامكانيات غير دو تيغان، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الدليل هذايا اليوم هو يركز على النشاط الفلاحي والاندستريال معناتها اندستري هذوما زوز قطاعات نجموا نوسعوه زاد على اكثر من زوز قطاعات هذوما
0: ونجموا يكون شامل
2: للقطاعات الاقتصاديه الكل
0: والنشاط
2: الكل، هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه زاد كيف باش نجمو ندمجوا هل المعايير والمؤشرات هذوما في القطاع المالي بصفه عامه حتى في القطاع العام
0: ويكون الجي بي اي معناها
2: بالضبط
0: باش يكون تحفيز بالضبط
2: باش ينجم يكون تحفيزي والا يكون تعديلي،
0: معناها فما شانتي ان شاء الله يتخدم وان شاء الله فما امال كبيره
2: هذا هم الافاق القادم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه سيده هاله فاطمي منسقه مشروع بيوديف 2030،
2: شكرا
0: في مرحلته الثانيه على حضورك ومعناها واستجابتك الدعوه رغم معناها يوم بالعكس لا بالعكس نحن نحبوا ننوروا الناس ونشوفوا كل حاجه جديده تفيد البلاد خاصه تحافظ على البيئه. كذلك الشكر موصول الى كل من ساهم وتدخل في برنامجنا اليوم بدءا بفضيله الشيخ هشام الصدقاوي وكذلك الدكتور زهير الحلاوي، الشكر موصول لكم انتم متابعينا ومشاهدينا كذلك على صبركم ومتابعتكم للبرنامج، كما اشكر المخرجتين سيده لطيفه الفرشيشي في الاخراج الاذاعي وسيده كريم عطيك في الإخراج الرقمي. إن شاء الله عيد إضحى مبارك، إن شاء الله ربي يتقبل من حجيجنا الميامين حج مبرور وذنب مغفور، حتى نلتقي الأسبوع القادم في محور جديد وموضوع جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: أحاديث نبوية
1: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: نبي الشريف عفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: الشيخ لحبيب بن حامد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. رب يحفظكم مما كنت، وسادة المستمعين يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا سيدي، منورنا.
1: بارك الله فيك، الله ينور قلبي وقلبك وقلوب جميع المؤمنين وكل من يستمع إلينا بجاه النبي الكريم في هالأيام الطيبة الطاهرة العظيمة نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
0: آمين،
1: آمين يا رب العالمين.
0: كما قلت، احنا في هالأيام المباركة العشرة من ذي الحجة، أفضل الأيام يعني في نجم يعيشها الإنسان بقلبه، وإحنا رحلتنا رحلة قلوب، فيقولوا لأن القلوب تتعب وسط زحمة الدنيا، فتأتي هالأيام المباركة كنافذة رحمة من مولى سبحانه وتعالى يعيد فيها للروح صفائها وللنفس طمأنينة متاحة وللقلب قرب الحقيقي في مواسم الضعف الضوضاء الداخلية، ويهدأ التعلق بالدنيا فيشعر الإنسان أنه أقرب إلى نفسه وإلى الله، وكأنه هالأيام خلقت باش تضمد ما أرهقته الحياة داخلنا من مسؤوليات ومن مشاغل. فكما قلنا، إن شاء الله اليوم حصتنا باش تكون وحديثنا في طريق القلوب سيكون عن هالأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، هي مواسم كيف نستغل هالمواسم هذه باش تكون شفاء لقلوبنا.
1: نعم، الموسم العظيم هذا الله سبحانه وتعالى يعيد علينا كما هو معلوم على العيد. ربي سبحانه وتعالى أقسم بهالأيام هذه، الموسم العظيم والفجري وليال عشر وشفع الوتر، العشر أيام من ذي الحجة. الوتر هو يوم عرفة وما أدراك، والشفع هو اليوم، هذاك اليوم انتع يوم النحر. معناها الأعظم المواسم هذه جعل الله ميدان لإحياء الأرواح وشفاء القلوب. تنشوف كيف شفاء القلوب، يعني ما هوش السر العظمة نتاعها في كثرة الأعمال فقط، بل هي أيام يجتمع فيها الذكر، التوبة، التجريد، التوحيد، الافتقار، الإنابة، مجاهدة النفس، يعني تعود القلوب إلى أصل فطرتها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج كذلك، وما أدرك من الحج، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.
0: يعني سبحان الله، يلتقي فيها كل الطاعات والعبادات.
1: نعم،
0: يستحب فيها الصوم.
1: نعم،
0: مع الحج.
1: نعم،
0: مع يوم عرفة اليوم.
1: نعم،
0: العظيم هذا، يعني سبحان الله أيام كلها نفحات إيمانية.
1: نعم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا هالأيام هذه، الأيام العشر. فهالأيام هذه ليست مجرد موسم عبادات فقط، بل موسم إعادة بناء القلوب. يعاود الإنسان
0: يرمم قلبه
1: يعاود يرجع. علاش يقول القائل، علاش القلوب تحتاج إلى مواسم؟ قلب هو
0: لأنه يسأل برشا علاش قلوبنا تحتاج لهالمواسم هذه، باش تشحن أكثر، باش تحس بالطمأنينة بالراحة، باش تبعد شوية على ضجيج الحياة الدنيا ومسؤولياتها.
1: نعم، لأنها نفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. هذه نفحات. القلب يمرض كما يمرض الجسد، يمرض بالغفلة، احنا نحكيه على الأمور اللي هي متصلة بالروح أكثر، بالغفلة، بالتعلق، كثرة التعلق بالدنيا.
0: نعم،
1: بكثرة الذنوب. بالاعتماد على النفس، يظن الإنسان اللي هو اللي قاعد يعمل في كل شيء، بينما هو توفيق من الله. بالركون إلى الأسباب، حتى يولي إنسان يعبد في الأسباب من غير ما يشعر.
0: نعم،
1: فجعل الله أيام العشر من ذي الحجة مجمع النفحات. الشفاء هنا يكون بأنفاس صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم. المؤمن في هالأيام يعيش كأنه في حجر نبيه، متبعا لسنته، يفيض عليه من كوثره ما يحيي أموات القلوب. فأهل المعرفة يرون أن أصل السير إلى الله هو إصلاح القلب.
0: سبحان الله، أول ما تبدأ في السير. نعم.

0: قوله سبحانه وتعالى
1: هو إصلاح
0: القلب.
1: القلب، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل العارفين وأهل الله والناس أهل التربية وكل كلهم إنما يستندون إلى تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرنا باش نجد هالشفاء في القلب. القلب لما يبتعد عن الله يتعب ولو مالك الدنيا كلها، وحين يرجع إلى الله يلقى الشفاء ولو كان مثقلا بالذنوب. سبحان الله، العبد معناها لما يرجع إلى الله الله يفرح به، فلا يحل للعبد أن يغفل ولا يجيه الفتور على مراقبة ربه في أي عمل كان، لأن الله هو محركه مسكنه. ليعتمد على الله ولا يريد إلا الله، مهما كان يحب يقول غلطاته وهفواته لابد يكمل الله فيه المعرفة ويجذب جذبة قوية تحيي قلبه. ومن هنا نفهم السر تاع المواسم، كما قلت سيادتك، المواسم الإلهية، أن الله لا يريد هلاك عباده بل يريد يحب يرجعهم فقط، يريد إرجاعهم إليه. يريد الله بكم اليسر، قرآن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذا معنى خص الله هالعشر هذه بالشفاء. علاش خص الله بالشفاء سبحانه وتعالى؟
0: أي مهم جدا باش نفهموا علاش الأيام والنفحات هذه. شوفوا ابن عطاء الله السكندر يقول: ما من وقت أقرب لفتح القلوب من الأوقات التي عظمها المولى سبحانه وتعالى، لأن الأرواح فيها تكون ألين لقبول النور. يعني الأوقات اللي عظمها المولى سبحانه وتعالى تكون أقرب للقلوب.
1: نعم سبحان الله، يكون معناها يكون القلوب حاضرة، الأوعية عبارة واحد، معناها كما يقولوا معناها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الناس عبارة واحد محضر الآنية نتاعو اللي هي القلب باش تتلقى هاك الأنوار نتاع الشفاء. شوف معناها أولا لأنها أيام توحيد خالص، في هالأيام يعود العبد إلى أصل الدين، إلى الله، لا إله إلا الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هالأيام فيها تكبير، تهليل، ذكر، تجريد، وقوف بعرفة يعني ذبح، يعني ذبائح القربان لله، حج، إنابة، كلها ترجع إلى معنى العبودية. ولذا قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإنكم ما خلقتكم إلا لتكبيري وتسبيحي. عبارة يقول المولى: راني خلقتكم ما خلقت الجن إلا ليعبدون،
0: ما خلقت الإنس
1: والجن خلقتهم إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون. جل المفسرين قالوا إلا ليعرفون. فالذكر في هالأيام هذه ما هوش عمل ثانوي، بل هو بيدو عين دواء القلب، هو الركيزة تاع دواء القلب. ولهذا كان أهل الله والمعنى أهل القلوب كانوا يكثرون فيها من التكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر يطرد ظلمة الغفلة. نعم، ظلمة القلب. نعم،
0: سفيان الثوري يقول: كانوا يعظمون العمل الصالح في العشر ويرونها غنيمة العمر. يعني العشر هذوم العشر أيام من ذي الحجة يراوهم، يحكي على السلف الصالح ويحكي على الناس اللي أهل الله وأهل المعرفة، كانوا يعظموا العمل الصالح فيها ويراوها غنيمة العمر. يعني سبحان الله، الإنسان إذا ضيع هالأيام هذه كانوا ضيع غنيمة، غنيمة عظيمة جدا من عمره.
1: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. ما من أيام، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
0: نعم.
1: إذن نحن توفي خص هالشفاء نتاع القلوب أولا بكثرة ذكر الله، التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني نفهم أنه باش قلوبنا تشفى في هالأيام هذه
1: لابد
0: ما نغفلوش عن التسبيح،
1: بارك الله فيك،
0: التحميد، التكبير، التهليل، تكون على لساننا يعني. نعم. ورد يومي.
1: نعم متواصلة حتى شوف اليوم, اليوم العاشر عرفة. لما يخرج الناس يوم العيد كذلك بالتكبير والتحميد. صحيح. والتهليل. ثم ثانيا هذا يعني تكسر النفس المتكبرة والنفس الهاربة من مولاها وتحيي في القلب الافتقار إلى الله. افتقار القلب إلى الله القوي المتين المختار المتكبر. القلب لا يشفى حتى ينكسر بين يدي الله. بين يدي الله يجي هك معنى التذلل لله المرتبة الإلهية, يجي الاعتراف بذنبه وتقصيره. وهذا يعني كان أعظم يوم في العشر اللي هو يوم عرفة. يوم يقف فيه العباد بلا زينة بلا تفاخر بلا قوة بلا حول, فلا يبقى إلا الفقر إلى الله. فالإنسان العارف بكيفية كيف يقف بباب الله يتجرد من نفسه ولوازمها مصالحها, لا يرى ولا يحب إلا سيده, ولا هم إلا فيه, ولا نظر إلا فيه, ولا حركة إلا له, ولا سكون إلا فيه, ويأكل ويشرب ويكتسي ويركب امتثالا له لغير. فيعني من جملة الأيام هذه العرفة المدرسة الكبرى لتجريد القلب من الكبر والعجب وتربية النفس على محبة الطاعة. إذا كان نزيد ونقدم شوية نشوفوا كيف يعني تشفى القلوب. قلناها يعني قلناها بالتسبيح إلى آخره, ولكن كذلك
0: بالذكر
1: بارك الله فيه
0: بالأعمال الصالحة
1: بكثرة الذكر. نعم لأن الذكر هو يقول حياة الأرواح. الروح تحيا بكثرة الذكر, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالشجرة تاع التوحيد اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها تفرعت الأعمال, والأعمال أغصان الشجرة شجرة التوحيد والجنة كلها وغيرها ثمار الأعمال. المكلف يعني هو صاحب الشجرة, كل واحد ينبت شجرة وكيف يغذيها.
0: كيفاش يغذيها؟
1: نعم كما شفنا سيدنا إبراهيم الخليل في الإسراء والمعراج يوصي في النبي صلى الله عليه وسلم يقول راه الجنة راهي حلوة وخضرة وفيها كذا كذا, وصي يا محمد أمتك يكثروا من غراسها, وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا, وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخره. فالذكر ما هوش مجرد ألفاظ, هذا اللي بيلفادة, لابد أنه يعني يعمل التأثير تاعه في القلب, ويكون القلب هو نفسه فيه رجوع إلى حضرة الله. يكون ذكر فقط باللفظ, فمن ذكر الله باللسان فقط فكأنه الله يجالس لسانه فقط. الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. فلابد الإنسان يجلس ويذكر الله بلسانه وقلبه. فالعشر هذه الأيام فرصة لغسل القلب. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة ما هيش فقط من المعصية, بل التوبة العودة إلى الله. شوف الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته, كان على يعني على مركوبه بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. عبارة إنسان عنده كما نقول احنا فرسة ولا بغلة ولا ناقة في الخلاء, فالصحراء هربت له بالماكلة وبالماء وكل شيء, وقعد وحده لا ثم قوافل حتى شيء, جاء تحت شجرة وقعد كأنه أيس من كل شيء يستنى
0: في الموت ربما.
1: يستنى في الموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده تك غمض عينيه حل عينيه لقاه واقفة بعده, فأخذ بخطامه شدها من الحبل المربوط به ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم. معناه ما عادش يعرف يقول قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المهم وأنه قوة الفرح هذه الإنسان اللي أشرف على الهلاك فرجعت إليه رحلته. الله أفرح
0: بتوبة
1: العبد ورجوع إليه من هذا يعني في
0: أي نعم. يقول الحسن البصري عن أيام العشر أدركوا مواسم الخير فإن لله فيها رحمات لا ترد خلينا نفهموا شنية هي الرحمات التي لا ترد في هالأيام هذه العظيمة اللي يقول عليها الحسن البصري أدركوا مواسم الخير، يعني يستحق الإنسان أن يبذل جهد باش يدرك هالمواسم بتاع الخير لأنه فيها رحمات لا ترد.
1: نعم، فيض الرحمات، قبول الدعاء خاص. شوف الناس تبدأ في مكة، في مكة الصلاة في مكة ما هيش كما الصلاة في غيرها.
0: صحيح،
1: الصلاة في البيت الله الحرام ما هيش كما الصلاة في غيرها. الناس كل مجموعة صلاة، قال صلى الله عليه وسلم في مسجدي، مسجد النبوي بالمدينة المنورة، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه.
0: نعم،
1: هذه رحمة عظيمة، هذه
0: 1000 مرة من صلاة.
1: نعم،
0: مسجد أخر.
1: إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. تشوف أنت هالملايين تاع الناس اللي هي داخلة خارجة على المسجد النبوي ويصليوا، والملايين تاع الناس اللي داخلة يعني وتطوف بالكعبة وتصلي وتركع، هل الصلوات الكل والمضاعفة نتاعها والنظر يعني إلى الكعبة وحضور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغيره كيف يرجع بالخير العميم العظيم. ولذلك كان من أسرار الحج أن الناس هذوما يرجعوا وينتشروا في كافة العالم الإسلامي، فأنوار التي اقتبسوها واخذوها من الكعبة والمسجد النبوي ومن يوم عرفة ومن أيام الحج ومنى والدعاء وكلها تلك الأنوار القلوب يجي ويبثوها في العالم أجمع. هذا من أسرار الحج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنا ازربوا ومشيوا للحاج قبل أن يدرك بيته واطلبوه باش يستغفر لكم، لأنه حط الله عنه كل شيء وأصبح
0: عاد كما ولدته أمه.
1: نعم، بارك الله فيك، حج مبرور، فعاد كيوم ولدته أمه ورجع بتلك الأنوار العظيمة، فيسرع الناس ويستقبلونه بالتحميد والتهليل وكذلك بطلب الدعاء، ويبث هاك النور الذي اقتبسه واختزنه في قلبه يفيض على الناس، يعني الإخوان المسلمين.
0: نعم،
1: يعني إخوانه وأخواته وعائلاته وكذا، كل واحد في بلاده، كل واحد في قرية.
0: نعم،
1: كل واحد، سبحان الله. فعلامة الاعتماد على الله أنه الإنسان لا ينقص رجاؤه في الله بالزلل.
0: بمعنى لهنا ما ينقص رجاؤه في
1: الله، معناه يغلط الإنسان ما يقنطش من رحمة ربي، يرجع. أو قلنا شفنا التوبة كيفاش ربي يحب من يرجع إليه،
0: يفرح
1: الله سبحانه وتعالى ما حكمش علينا بعدم يعني الذنب، إنما يحبنا نرجع ليه كلما يعني أما غفلنا أو أذنبنا. هذا اللي بيه الفائدة، الرجوع. فما ينقص الرجاء تاع الإنسان في الله بالزلل، ولكن لا يزيد كذلك رجاؤه بالحسنات واللي يسخي بروح الإنسان وأنه في شيء خاص. لا، أنت عبد من عباد الله، يستوي رجاؤك وخوفك في الأحوال كلها. فما خلقنا لئلا نعصيه، البشر إنس والجن ما خلقنا لئلا لا نعصيه، إنما الملائكة لا تعصيه وأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما خلقنا لنرجع إليه ونعرفه في الحالتين، في حالة الخوف وفي حالة الرجاء. فخوفه نخافه ناشئ عن شهود جلاله وعظمته وقهره سبحانه وتعالى، ورجاؤنا فيه ناشئ عن شهود جماله ورحمته وخيره ورأفته.
0: نعم،
1: بنا. فلا بد الإنسان يتجرد من الدنيا، يسقط الأغراض، يحقق هالعبودية هذه المحضة
0: خالصة لله.
1: وهالأيام هذه هي أعز وأفضل وأحسن وأقوى يعني فرصة باش الإنسان يعاود ينور
0: يجدد
1: قلبه. نعم،
0: قلب.
1: يجدد القلب.
0: يقول أبو حامد الغزالي قولة جميلة جدا، يقول القلب إذا أكثر من الذكر في هالأيام الفاضلة رق بعد قسوته وأبصر بعد غفلته. يعني نعم، شوف سبحان الله أنه الإنسان كي يكثر من الذكر في هالأيام هذه القلب يرق بعد قسوته، يرق بعد ما ربما يكون شديد في غيرها، ويبصر بعد غفلته. كلام عميق جدا ونفهمه.
1: كما الحاج يتجرد من المخيط، المؤمن يتجرد من حظوظه. هالأيام هذه هي تعاود تعيد ترتيب القلب، يكتشف الإنسان أن الدنيا ليست هي الغاية، فيسعى إلى تجريد القلب عما يشغله عن الحضور مع ربه. شوف قالوا توانتي تحدثت على الغزالي رحمه الله، معنى شوف أمثال الغزالي يقولوا أن الطواف الحقيقي هو طواف القلب بحضرة الربوبية. فالذي يقدر على الطواف الحقيقي هو اللي تزور الكعبة وتطوف به. لذلك قالوا من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه وأقبل معه جميع خلقه. ومنه الكعبة، لأن ورد في الخبر إن لله عبادا تطوف بهم الكعبة. فظهر الفرق بين من يقصد صورة البيت وبين من يقصد رب البيت. فما واحد من العارفين تهيأ للحج، قالوا ولده أين تريد؟ قال إلى بيت الله. قالوا إلى بيت الله، قالوا هزني معك، احملني معك. قال له لا تطيق، فبكى. لما بكى حمله معه، فلما وصل البيت مات. مات الطفل هذاك، الولد هذاك مات. قال هاتف من زاوية البيت، أنت طلبت البيت وهو أراد رب البيت. إذن القلب له العظمة، وأنه يقرب الإنسان إلى العبودية المولى عز وجل حقيقة وليس. فإذا طاف فإنه يطوف يعني امتثالا لرب البيت، وإذا طلب فإنه يطلب رب البيت، وإذا تجرد من المخيط وكذا فإنه يتجرد من كل غرض مع الله. فمن أعرض سره عن الجهة في توجهه إلى الله صار الحق تعالى قبلة له.
0: هذا حتى الإنسان في حياته اليومية مش بضرورة
1: ينجم
0: حاج، معناته احنا في هالأيام هذه
1: نعم
0: باش يبصر بعد غفلته كما قال، ويرق القلب بعد قسوته.
1: نعم، هذاك علاش تشوف في هال يعني في هالأيام كثير من الناس تنقص الخصومات، يقل تعلقهم بالشهوات، يقبلون على القرآن، يستأنسون بالمساجد، لأن نور الموسم يحيي فيهم وفينا يعني يوقظ فينا الفطرة الأولانية. وأعظمها وأجملها تشوفها كذلك في خدمة الخلق يعني بالإحسان. يعني من أعظم شفاء القلب الرحمة هذه اللي ربي خلقنا في قلبنا. ولذا شرع الله الأضحية، فيها أضحية لأنها يعني لا ما يذبحش الإنسان إلا بعد ما تطلع شوية الشمس، إذن الضحى. وفيها كذلك لأنه سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان هو يعني ضحى بنفسه، الله جعله هو يحب يقول أضحي لجميع الخلق، ثم هو بيدو افتداه بذبح عظيم. إذن لابد فيها الأضحية هذه من إطعام وبذل وتوسعة وإحياء لمعنى الرحمة القلب. قلنا حتى العامة تاع الناس يصلهم شيء عظيم من هالرحمة هذه، القلب القاسي يلين بالعطاء كما قلت سيادتك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا جبناه على الغزالي اللي قالوا أنه القلب القاسي معناه
0: يرق بعد قسوة.
1: نعم،
0: مع من الذكر. نعم
1: نعم، والنبي وصانا قال قولوا وادخروا وتصدقوا، هذه من جملة ما
0: يلين القلب.
1: نعم، يلين به القلب. إذن شفاء القلوب في المؤسم يأتي من هالرحيل المعنوي. فكما يرحل الحاج بجسمه، السالك اللي فركس في إنعاش وإحياء قلبه
0: القلب.
1: نعم، يسلك بقلبه من ظلمة الأكوان إلى نور المكون، من الأكوان إلى المكون، من الأسباب إلى المسبب.
0: نعم، والله
1: نظر بنور الله في هالأيام يجعل الإنسان يشاهد فعل الله في كل ذرة من ذرات الوجود، يستريح من تعب التدبير والاختيار اللي ماهوش في مكانه. هذا هو كمال الرضا، يوصل إلى شيء من الرضا والتسليم اللي هو غاية شفاء الصدور. فالرجوع إلى الله في البدايات علامة النجاح في النهايات. فيرجع الإنسان من بدايته، ودائما عندنا في المواسم بداية جديدة. يرجع في بداية ما يريد وكله إليه من غير شدة، يعني يرى نجاح كبير. ولذا هذه مواسم الرجوع، والرجوع إعادة نعم إعادة
0: توبة.
1: بناء نعم. فالمطلوب ليس الكمال، هذا الإنسان ما يبدأش يفركس في الكمال، الكمال لله
0: سبحانه
1: وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
0: وإذا حس بالتقصير فضيل الشيخ يقول لك أنا وكأني مقصر في هالأيام هذه، مع احنا مشينا فيهم خطوات، يعني مقبلين على يوم عرفة ومقبلين على العيد، إن شاء الله ربي بلغنا وإياكم بكل خير. يقول والله ما زلت حاس روحي مقصر، تقولوا ما زال عنا يعني تقريبا يومين، يعني الإنسان نجم يقبل على الله أكثر، ونجم إذا حس بالتقصير ما زالت الساعات وما زالت.
1: نعم،
0: اللحظات.
1: الله لم يفوت سبحانه وتعالى، مدام الله لم يفوت ما لم يفوت شيئا ولو لحظة
0: سبحان الله.
1: ولو لحظة ولو ساعة ولو يعني ركعتين في
0: ليلة بقلب صادق.
1: نعم ليلة عرفة أو التروية أو ليلة النحر كلها أيام عظيمة وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم باش نحيوها، حتى يعني من أحياها فقد أحيا الله قلبه يوم تحيا قلوب وتموت قلوب، فلا يموت قلب من رجع إلى الله خاصة في المواسم ولو بعمل قليل، المهم الصدق والاستمرار. ففي هذه المواسم خاصة في إحياء ليلة العيد وليلة عرفة والتروية كذلك الله يحيي فيها القلوب كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الله يجعل لها الأيام إلا رحمة بقلوبنا، لأن القلوب تتعب وتصدع صديد وتغرق في الدنيا، فإذا جاءتها العشر هذه الموسم هذا نادى الحق عباده عودوا إلي أكثروا من ذكري جردوا قلوبكم لي توبوا إلي أرجوني ادعوني نعطيكم إلى آخره، اتركوا عنكم ظلمات الغفلة. فلذا كان شيوخ التربية يقولوا من دلك على الله اللي به الفائدة نصحك، ومن دلك على كثرة العمل ربما أتعبك. فالمقصود يعني من القلب ومن إصلاح القلب ومن مربي القلب إراحتك لا إتعابك، من دلك لقد الله على غير الله فقد غشك. فلا بد الإنسان يجتهد باش يقبل قلبه إلى الله وحده سبحانه وتعالى، يلقى الراحة ومعناه لا يقنط من رحمة الله ويستغل هالفرص هذه، والله معنا إن شاء الله يعاوننا سبحانه وتعالى.
0: هذاك عش قالوا العارفون أنه ما يشوفوش هالأيام مجرد عبادات موسمية بل فرصة لعودة القلب إلى أصله النقي قبل أن تثقله الدنيا أكثر. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، بارك الله لكم زادكم الله نفعا وعلما. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتسوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: عليك ركب
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام
3: بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه الإمام البخاري.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
2: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
2: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
1: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني.

0: محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات 7 للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم. هذا عن الإدغام من السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش يكلمنا على الإشمام، شفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا؟ سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقرأها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا 3 ورش فيه لا يخفى. شنو معنى 3 ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك 3 أوجه. فدرأوا فدرأوا فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام، والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام، وقرأ الحرميان وبصري. شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمر البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله

0: إلى رأس الحزب، ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

وفيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما

من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا ما سألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم. آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه، انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه وخذاه الخير الكثير حبة من حبة وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوم اخوي ربي يبعدنا عليهم اخوي، هالهموم هذوم ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو ناتي الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمه. مشاو مساكن هم مشاو الامر ربي، انت تزيد تعفص فيه. هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك تقول يا ربي ترحمهم، يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف، يا ربي ما تخيبهمش، يا ربي انت الغفار هما المذنبين. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسال في عمره امل تزيد تعفص فيه، هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الغيط، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي، مع انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لهالدرجه؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك، في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمرات، يلقى روحه مبحبح مع تغفر ذنوبه بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه، ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة،

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها أم ما نخليوش الحج؟ الحج وين؟ لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، راه هذا برشا ما يعرفوش. الحرف الشديد راه درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب، ها مش نطول فيها، شو ما أنت فهم شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة، 40 رخاوة. والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قد بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره. هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس. والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة، والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيدي علي.
2: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افضتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
1: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية.

0: وكالواو سهالا،
1: وفي غيره كالياء وكالواو سهالا،
0: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما،
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما،
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا،
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا.
0: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين، ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح، أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم، يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء، وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو. وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين، فما كان هذا المثال في القرآن لا غير. وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا، أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو، ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة. أما لو كان قل لك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف، بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي، يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام، ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء وتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين. وقوله ليس مقفلا، هذا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها. علاش؟ لأنه هو مات قبل ابن الجزري، نحبكم تفهموا، الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833، مع أنت بعاد على بعضهم. هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات معناتها لا مثيل له، لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون. أي ليس مقفلا ولا مقلقا، معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات. ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم. متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم، اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك، شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا سليمان ايش قال؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين. اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة، اللهم لا تخيبنا، اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية، يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا، اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، نواصينا بيدك، ليس لنا غيرك، لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك، يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا، آمين آمين آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تسامح واعتدال ووسطية.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحد

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عمن واله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. هناك قراء يقرؤون القرآن، وهناك من يجعلون الآيات تسافر في الوجدان. وحين يذكر النغم القرآني المهيب والانتقال الساحر بين المقامات، يبرز اسم القارئ المصري الكبير الشيخ راغب مصطفى غلوش.

0: الشيخ راغب مصطفى غلوش صاحب الحنجرة الذهبية وأحد فرسان العصر الذهبي للتلاوة، ولد بقرية بيرما التابعة لمحافظة الغربية سنة 1938، وأتم حفظ القرآن صغيرا ثم باع صيته في القرى المجاورة وهو ما يزال فتى يافعا. كان والد الشيخ راغب مصطفى غلوش يحلم أن يرى ابنه موظفا كبيرا، لكن القدر كان يكتب له طريقا آخر، طريقا يبدأ من الكتاب وينتهي في سماء التلاوة. حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، ثم اتجه إلى طنطا ليتلقى علوم التجويد والقراءات على أيدي كبار الشيوخ، وهناك لم يدرس مخارج الحروف فقط، بل بدأ يتعرف على عالم المقامات وأسرارها. وفي الرابع عشر من عمره صار أهل القرى يتنافسون على استدعائه للقراءة في المناسبات والمآتم والاحتفالات الدينية، فكان الطفل النحيل يحمل في حنجرته صوتا أكبر من عمره بكثير.
1: الله أكبر ولله الحمد ولله

فسبح بحمد ربك واستغفر.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: وفي عام 1958 التحق الشيخ راغب مصطفى غلوش بالخدمة العسكرية، لكن قلبه كان دائم التعلق بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، فكان يتردد على المسجد، وهناك حدثت اللحظة الفارقة. غاب الشيخ طه الفشني ذات يوم عن القراءة، فسنحت الفرصة للشاب مصطفى غلوش، فتقدم بخطوات مترددة ووقف أمام الميكروفون وبدأ التلاوة. في تلك اللحظة كان بين الحضور مسؤولون وشخصيات بارزة، فأخذوا بهذا الصوت العذب الجديد، صوت قوي متمكن لكنه يحمل روح المدرسة المصرية الأصيلة، فكانت تلك اللحظة بوابة عبوره الكبرى نحو الشهرة.

وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

فتقبلها ربها

دخل الشيخ راغب باختبارات الإذاعة المصرية عام 1962، وهو ما يزال يرتدي الزي العسكري ليصبح أصغر قارئ معتمد في العصر الذهبي لإذاعة القرآن الكريم بالجمهورية المصرية، ولهذا لقب لاحقا بشاويش القراء. وهناك جاور عمالقة كبار مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي وطه الفشني، لكن الشيخ راغب غلوش لم يكن نسخة من أحد، بل كان مدرسة مستقلة. كان يمتلك قدرة نادرة على الانتقال بين المقامات دون أن يشعر المستمع بحدود الانتقال. كان بوابة دخوله المفضلة مقام البيات، يبدأ بهدوء ووقار وكأن الصوت يمهد للقلب قبل الأذن. وكان يستعمل مقام رست الذي فيه قوة وهيبة واتزان، وكان يستخدمه في الآيات ذات المعاني العظيمة وآيات التمكين وآيات الوعد والوعيد. أيضا كان الشيخ راغب مصطفى غلوش يستعمل مقام الصبا، وهنا تتغير الملامح ويتحول الصوت إلى مساحة شجن عميق عند آيات التوبة والقيامة. كان الصبا عند الشيخ غلوش أشبه ببكاء خفي، أما عن مقام الحجاز فكان يحمل رائحة السفر والحنين والرهبة، وكان يبدع فيه خصوصا في آيات المشاهد الأخروية. وكان وفيا أيضا إلى مقام النهوند، وفيه ينساب صوته بسلاسة عاطفية مدهشة، كأن التلاوة تتحول إلى مناجات روحية. ولعل السر الأكبر عند الشيخ غلوش لم يكن في معرفة المقامات فقط، بل معرفة متى يستخدمها. فالمقام عنده لم يكن استعراضا موسيقيا، بل تفسيرا وجدانيا للمعنى القرآني. بعض الأصوات مستمعينا الأعزاء تنتهي بانتهاء التلاوة، وبعضها يبقى بعد عقود كأن صاحبه ما زال أمام الميكروفون. رحل الشيخ راغب مصطفى غلوش سنة 2016، لكن حنجرته ما زالت تقرأ في ذاكرة الملايين. كان فارسا للمقامات، لكنه قبل كل شيء كان عاشقا لكتاب الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقي في مقامات وحكايات، نترككم مع مقام جديد وحكاية جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: نداء من القلم. نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب. نداء من القلب. رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب. نداء من القلب. من إعداد وتقديم سندس هلالي.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين مشاهدين الكرام، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 3:02 في الاستوديو. إن شاء الله نبدأ رحلة اليوم تحت عنوان نداء من القلب، وهي رسالة مضمونة الوصول إلى قلوبكم الطيبة مستمعين ومشاهدين الكرام. رحلة إن شاء الله تكون برفقة أهل القرآن، برفقة أهل الذكر وأهل الاختصاص، حتى نستفيد منهم، حتى يقدموا لنا المعلومة الشافية والضافية في مختلف المواضيع اللي إن شاء الله بتكون موجودة معنا تباعا من الآن إلى حدود الساعة 5. نداء من القلب لحلقة اليوم، يرافقكم فيها زهير المسعودي في مستوى الإخراج التقني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي خلف المصباح. إن شاء الله نوفق في تقديم مادة تنال رضاكم واستحسانكم، وتكون في مستوى تطلعاتكم، خاصة ونحن في أيام فضيلة، في أيام العشر من ذي الحجة. إن شاء الله يا ربي يتقبل صالح أعمالكم. نعرف أنه الهمة عالية والحمد لله لأغلب المسلمين والمسلمات، وهذا شيء أكيد أو أمر نحمد عليه الله سبحانه وتعالى، وهو من شيم المسلمين أن يكونوا على هذا الدرب، درب الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو بالابتسامة في وجه من يستحق وفي وجه من لا يستحق، كذلك جبر الخواطر، الكلمة الطيبة وحسن انتقاء العبارة التي تصل من القلب إلى القلب، هذا بالإضافة إلى الأعمال الصالحات. ونعرف أنه التوانسة رحماء ببعضهم، وبرشة برشة تعاون الحمد لله قاعدين نراو فيه في هالأيامات هذه الفضيلة، كما الناس اللي قاعدة تعاون في أضحية العيد رغم غلاء سعرها، إلا أنه فما ناس تكب بدت مشقة السفر وتحولت إلى على عين المكان حتى تفرح الأرامل، حتى تفرح الناس اللي هما في أمس الحاجة إلى السعادة وإحياء هذه السنة النبوية. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع أولى ضيوفنا في هذا اللقاء، وأكيد أولى الضيوف بشتكون من أهل القرآن.

0: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا،
1: قرآننا حياتنا، أولى أركاننا في منوعة اليوم. طبعا نستضيف فيها طالبة من طالبات دار القرآن منوبة سيدي عمر، هي الأخت والطالبة في مجال الحقوق فاطمة العياري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك. سعدت جدا بهذا اللقاء.
2: وأنا زيد.
1: بارك الله فيك. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة والحضور بيننا في ركن قرآننا حياتنا.
2: شكرا مدام سانس.
1: طيب ننطلق في رحلة الأسئلة، وأكيد كل سؤال يخفي وراه إجابات ومجموعة من المعطيات اللي نجم الناس كل نستفاد منها على لسان أهل القرآن، على لسان طالبة بدأت رحلة الحفظ في سن 8. لو نرجع للبدايات، كيف كانت؟ فيها نوع من التردد، فيها نوع من اليسر أو العسر؟ شكون اللي شجعك في الرحلة هذه من سن 8 إلى سن 20؟
2: أول ما شجعني كان أمي الفاضلة، يعطيها الصحة وربي يبارك لها،
1: ربي يحفظها إن شاء الله،
2: بعد فضل ربي سبحانه
1: أكيد
2: اللي اصطفاني القرآن وجعلني من حافظات كتاب الله.
1: نعم.
2: بديت من اللي عمري 8 سنين، بديت نمشي للجامعة.
1: تتذكر أول نهار؟
2: لا ما تذكرش الحق أول نهار، أما بديت هكيك في مجلس الملة بتاع قصر السور.
1: طيب.
2: وكل لين عرضتني استناجات أنت، وأحلى صدفة ولقاء اللي كملت معها رحلتي في ختم القرآن الكريم.
1: مدام نجات شخصية فريدة من نوعها وشخصية استثنائية، وإحنا في الكواليس دردشنا شوية مع بعضنا وحكينا على شخصية مدرس القرآن، يعني شخصية تجمع بين
2: الشدة والرخاوة.
1: بالضبط.
2: بالضبط.
1: ولكن ديما في المصلحة، حتى كان فما
2: أكيد
1: شدة
2: أكيد على مصلحتنا. احنا صحيح قبل كنا نشوفها معناها كيفاش تعمل معنا هكيكة وكلها، من بعد كي كبرنا
1: وشفت النتيجة، خاصة
2: شفنا النتيجة.
1: هذا كان حال مدام نجات اللي نعم. بديت معاها رحلة الحفظ، كانت صعيبة وكانت في نفس الوقت الأم الحنونة بالنسبة لي.
2: بالضبط.
1: طيب كذلك شيخنا حمادي الأطرش، شيخ منظر الجدلي، شيخ أسامة بن العربي، كلها أسماء سجلت حضورها في حياة الطالبة فاطمة العياري. أكثر ما شد انتباهك وأكثر ما استفدت منه في هذه الرحلة، لو نعطي عنوان لهذه الرحلة مع القرآن.
2: والله استفدت برشا حاجات في حياتي اليومية، اكتسبت العلوم، ويعني كيفاش
1: شنو تعلمت من القرآن مثلا؟
2: علمني القرآن كيفاش ننظم حياتي، علمني صبر وثبات، علمني كي تضيق بيا الدنيا وكل نرجع للآية إن مع العسر يسرا.
1: نعم.
2: فهو كان مثابة الراحة النفسية لي أنا، نرجع ديما ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: كان بالنسبة ليك هو المؤنس والرفيق والسند في هذه الحياة.
2: أكيد أكيد ديما. نعم. نرجع الملجأ متاعي القرآن.
1: أقرب الصور إلى قلبك وأقرب الآيات إلى قلبك زيد؟
2: أقرب الصور هي سورة طه اللي كانت سبب في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب.
1: نعم. وأقرب آية؟
2: أقرب آية وعنت الوجوه للحي القيوم في نفس السورة.
1: نعم. طيب القرآن هو كل نور، يعني في مستوى المقاصد، في مستوى الكلمات، في مستوى أيضا القصص اللي فيها أكثر من عبرة نجم نستفاد منها في حياتنا اليومية. وقت اللي تقرأ القرآن بين سن 8 واليوم، شنو اللي تغير؟ شنو اللي اكتشفت جديد؟ أو هل أنت قاعدة يوميا تكتشف في سر من أسرار الكتاب أو لا؟
2: نعم وهو كذلك، مش كما قريت القرآن وأنا عمري 8 سنين، كما توا كأني يعني فما آيات كنت نمر عليها مرور الكرام ما كنتش نتدبر فيها، أما توا مع كل آية نكتشف فيها حاجة جديدة، وكل ما نغوص كل ما نجيد نكتشف أكثر معناها معانيه، خاصة مع زادة اكتشاف الوقف الهبطي.
1: نعم.
2: الوقوف على معاني الآيات على حد قول وسنة الوقف برأس الآية صحت عن النبي في الرواية فتلك قسماني فعلم يا فتى إن تم معناه فقف واثبت.
1: نعم.
2: في تمام المعنى ذاك اللي يزيد يعطيه معنى تخليك تتدبر تمام معنى الآيات
1: وتخليك تفهم أكثر المعاني الموجودة في خفايا القرآن
2: بالضبط.
1: الكريم بالضبط. نحكيه شوية على مجالس الذكر وال ربما اللقاءات الأسبوعية اللي تصير على مستوى دار القرآن منوبة سيدي عمر.
2: دار القرآن سيدي عمر بمثابة العائلة الثانية متاعي، نتلم فيها نتلموا فيها نقرأوا فيها يعني الجامعات ما شاء الله بالرسمي نستفيد منها في كل شيء.
1: علاش شبهت دار القرآن بالعائلة الثانية؟ لأنه هما ولاو جزء لا يتجزأ من حياتك.
2: بالضبط، هما البيئة متاعي يعني انتوراجي اللي خالطهم صحابي ومعلميني زادة، يعني كل واحد ناخذ منه حاجة خصال به.
1: نعقب على كلامك وفي الدردشة قبل ما نبدأ والحوار المباشر اللي قاعدين تسمعوا فيه مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاطمة العياري حكيت على أنا سألتها قلت لها شنو مواهبك في الحياة كيفاش تقضي أوقات الفراغ، تقول لي نخرج مع أصحابي اللي هما من أهل القرآن والكتاب هو هواية المفضلة. بالفعل أنت أحسنت الاختيار لأنه القرآن جامع لكل شيء يمكن أنه يحتاجه الإنسان.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين.
1: نعم، عنوان فقرتنا فاطمة العياري قرآننا حياتنا، كيف أصبحت حياة فاطمة قبل وبعد الحفظ والتمكن من القرآن وأنت ما زلت مواصلة الرحلة؟
2: به
1: بل شنو تغير مثلا في شخصيتك، نظرتك للحياة، نظرتك العامة الناس المحيطين بك من قريب ولا من بعيد؟
2: القرآن يخلي فينا أثر حتى في التربية، معناها في المعاملات مع الناس.
1: نعم.
2: الكلمة الطيبة يعني كيفاش نقول لك
1: بالنسبة للسلوك وللمعاملة اليومية،
2: هي سلوك لي بدل لي برشة برشة في سلوكي الحمد لله، معناها
1: خليك أكثر صبر مثلا.
2: أي وخليني معناها كيفاش هي
1: مقبلة على الحياة.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: طيب في مجال الحقوق وهذا الاختيار اللي إن شاء الله يكون بالنسبة ليك موفق وانت مازلت كي كملت اجتياز الامتحانات، احنا اخذيناك على الطاير باش تكون ضيفة من ضيوف فقرة قرآننا حياتنا. الحقوق والقرآن تقريبا فما رابط وثيق بيناتهم.
2: نعم.
1: نعم. في أيضا نحب نحكي شوية على قيمة السند العائلي وقيمة الدعم العائلي في حياة أي إنسان، فما بالك بالإنسان اللي اختار طريق القرآن؟
2: لي كانوني سند كبير برشا، عائلتي شجعوني برشا، حتى كي كنت نتكاسل وما نحبش نمشي وكل كانوا يشدوا بيدي ويهزوني حتى الباب المدرسة متاعي، حتى المدرسة متاعي كان عندها معناها
1: فضل
2: كبير في الموضوع هذا.
1: مدام نجات.
2: أي حتى كي كنت نغيب ولا ما نحبش حتى نجي ساعات وكل جيني الباب الدار. يعني
1: تحكي هذا يعني السنوات الأولى ومن بعد تعودت أكيد بالنسق الأسبوعي.
2: نحكي لك على السنوات الأولى وقت لي صغر معناها كانوا كل هي شدت بيدي باش أنا ما انقطعش معناها.
1: نعم. أمر عادي أنه الحافظ الكتاب وخاصة في البدايات ينتاب شعور التردد أو البخل وإلا النفور أصلا من أنه يمشي الموعد محدد وتوقيت معين باش يحفظ فيه القرآن، ولكن من بعد تصير تغيير أو يصير تغيير جذري في شخصية هذا الطالب فيصبح إقباله على هذه المجالس يعني بانضباط كبير وتنظيم مش ممكن وصفه.
2: بالضبط.
1: هذا لاحظته في شخصيتك؟
2: اي لاحظته، زاد صحبة صالحة عندها دور كبير برشا.
1: كيفاش؟
2: الصاحب صاحب هو يقول لك. بالضبط
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الشيطان هذا حديث السيدنا. يجي على واحد وما يجيش على زوز، يقول لك صاحبك هيا سايب عليك هيا نمشي ونقرا وكذي، خلي تبدا وحدك تخلي لنفسك، فهمت؟ هذا النفس بطبيعتها أمارة بالسوء.
1: صحيح صحيح. هذاك يعني علاش
2: دينا حتى كي كبرت تربيت مع مجموعه من البنات، معناها هذيكم زيد اخواتي في الاسلام وفي كل شيء، معناها
1: وهما كانوا زيد ماخذين بيدك للقران وتشجعوا في بعضكم، زيد
2: تشجعوا في بعضنا، ديما تشجعوا في بعضنا،
1: فما تنافس، نقصد منافسه شريفه اكيد.
2: اكيد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: نعم، فما منافسه بيناتكم،
2: منافسه حلوه برشا. انت ولا في حتى في يوم في اليوميه، معناها في يوميه نتاعنا كنا نتنافسوا على تسميع، على التكرار، نقسموا بعضنا
1: ما شاء الله،
2: حتى نجتمعوا كل مره في دار واحده، نلموا الامهات زايده، كل مره تشد مثلا امي انا تشد صاحبتي تسمع لها، وانا كيف كيف هكيك.
1: ما شاء الله، ربي يجازيكم كل خير. ومحلاها بالفعل مجالس الذكر والحديث ذو شجون مع اهل القران. زهير، نخرج وفاصل ثم نواصل مع السادة المستمعين ومع ضيفتنا فاطمه العياري، باش نزيد نسمع منها الكثير والكثير من المعطيات. تابعونا اثر هذا الفاصل ان شاء الله.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. تمام 3:23 نكملوا حديثنا مع ضيفتنا فاطمة العياري عن دار القرآن من نوبة سيدي عمر. الحقيقة حاولنا ناخذوا الزبدة، ناخذوا من فاطمة تجربتها اللي تواصلت من سن 8 سنوات إلى 20 سنة طبعا في مجال حفظ القرآن، وهي ما زالت إلى حد الآن ترتاد مجالس الذكر والحفظ على مستوى هذه البيت أو هذه الدار اللي اعتبرتها فاطمة عائلتها الثانية، وبالفعل هي كذلك نظرا للعلاقة الوطيدة اللي تجمعها بحفظة الكتاب. فاطمة، كيفاش نجمت توفق بين الدراسة الأكاديمية وحفظ الكتاب؟ هل أمر سهل أنه الإنسان يوازن بين الأمرين أو لا؟
1: لا، مش يعني مش بالأمر المستحيل، وعمره ما كان عائق القرآن، بل بالعكس ما زحم القرآن شيئا إلا باركه.
0: نعم،
1: بالعكس نرى في يعطيني بركة في قرايتي أصلا.
0: بالنسبة لوردك اليومي والتكرار، نعرف أنه القرآن لا يرسخ في الذاكرة إلا بالتكرار والمواظبة المستمرة على الحفظ والتدبر، وإحنا حكينا على أسرار الكتاب، في كل قراءة نكتشف سر من أسرار هذا القرآن.
1: بالنسبة لورد اليومي، كل مرة كيفاش معناه؟ كل مرة أنا والتزاماتي معناها اليومية وكل.
0: نعم.
1: نقرأ بعد الصبح شوية متيسر، قبل النوم زيد متيسر، وكي نبدأ عندي معناها نهار فراغ نمشي فيه المدرسة القرآنية، نكرر شوية، نسمع شوية، هكيك معناها يتعدى يوم.
0: واضح. نسألك سؤال خاص بوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع هذه الوسائل، خاصة وأنت طالبة وفي نفس الوقت حافظة للكتاب، فما التزام، فما ربما انضباط أو رؤية خاصة لهذه الوسائل في شخصك فاطمة؟
1: والله الله مستعان، هي وسائل بضع الوقت على الأخر، ونراها من نفسي معناها.
0: نعم.
1: كتشد تليفون بركة تلقى ساعتين ضاع وطاروا.
0: صحيح.
1: فننصح بأنه الاستعمال يكون مقيد شوية، قد بيش يخذلنا بارشة وقت، ووقت وقتنا ثمين معناها.
0: أكيد باش يكون على حساب برشا حاجات ربما تكون أولوية من أولوياتنا.
1: بالضبط.
0: نحب نختم لقائي معك بتلاوة قصيرة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتذكرون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم.
0: صدق الله مولانا العظيم، جزاك الله كل خير. بسم الله ما شاء الله، صوت وتلاوة رائعة. شكرا لك فاطمة العياري، شكرا كذلك لصديقتك يسرى ساسي اللي كانت موجودة معانا كمشجعة محفزة لك. نخلي لك كلمة الختام، تفضل.
1: شكرا لكم الساعة الكل.
0: العفو.
1: لجميع حضورنا الكرام مستمعين الأفاضل، نشكر كل من علمني حرف، نشكر كل من علمني حرف، وإن شاء الله يا ربي يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
0: أمين.
1: وجلاء همومنا، ويا ربي بارك لنا في أوقاتنا ومجهوداتنا، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
0: شكرا.
1: وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا ليك. أنا نحيي عائلتك زادة، ربي يبارك فيهم وربي يفضلهم، اللي اجتهدوا من أجل أنه يكونوا أفضل سند الفاطمة العياري. كنت جد سعيدة بهذا اللقاء وهذا الحوار معك على المباشر دائما عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يا سمح الرؤى هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى نلت الثواب بجنة الرب.

0: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي.
1: بالقيم نرتقي، هذا ثاني ركن من أركان لقانا معكم مستمعينا الكرام وضيفنا اللي مشرفنا، وأكيد نكون سعيدة جدا بوجوده بيناتنا في الأستوديو، الشيخ والدكتور الأسعد بن حمودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله وبركاته.
1: مرحبا بك.
2: دعوة على هذا الإطار.
1: شكرا لك. إذا ننطلق في موضوعنا لليوم، لماذا نتكلم، متى نتكلم، وكيف نتكلم؟ لأنه اليوم اللسان الحقيقة هالنعمة الكبيرة اللي أنعم عليها ربي علينا مانيش قاعدين نوظفوا فيها في المنحة الإيجابية اللي نجم يخدم المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية ومصلحة الأمة ككل. دكتور.
2: نعم، بسم الله والحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان،
1: نعم،
2: وجعل الكلمة أمانة بين العقل والقلب واللسان. الكلمة هي فعل وليست مجرد صوت من أصوات اللسان.
1: نعم.
2: الله سبحانه وتعالى يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن
1: نعم.
2: الله فقير.
1: نعم.
2: سنكتب يقول سنكتب، يعني في نهاية الأمر الكلام هو الفعل. الكلمة نجم نفرح بها إنسان كما نجم نحزن بها إنسان،
1: نعم.
2: نجم بها نبني إنسان كما نجم نهدم إنسان، نجم نبني قلب كما نجم نكسر قلب.
1: صحيح.
2: الكلمة هذيك تهز إنسان تقول أنت كلمة أثر فيه، تنجم تقولي كلمة نقعد مريض حتى الجمعة الجاية.
1: صحيح.
2: وتنجم تقولي كلمة نقعد فرحان حتى الجمعة الجاية.
1: أما فما فرق دكتور، هو مش نفس الكلمة تحسها بنفس الكيفية من نفس الشخص. مثلا الكلمة السيئة كيف تتقال من إنسان ربما أول مرة تقابله ماكش باش تتأثر بدرجة كبيرة كما باش تحسها من أقرب الناس ليك.
2: بطبيعة الحال، يعني بطبيعة الحال كلمة الصديق ولا الأخ ولا،
1: نعم،
2: أكثر يعني كتجي من الإذاية من شخص تعرفه وتحبه. لكن الكلمة احنا نحب نبينه اللي الكلمة تكشف عن قلب الإنسان وتكشف عن روحه وتكشف عن ذاته.
1: للدرجة دكتور، يعني الكلمة تعكس الباطن.
2: نعم. تكلم لكي أراك، يعني الكلمة

0: الرسول صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: عليه وسلم
0: يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا
1: أو ليصمت.
0: أو ليصمت. الصمت هو الحكمة. يعني أنا مش بتكلم لمجرد الكلام فقط، الإنسان يزم الكلام يكون موزون ونابع من العقل ثم يجري عليه اللسان.
1: نعم.
0: نجم أنت في حديث آخر تستحضروه، أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هل نحاسب على ما نقول؟ قالوا: هل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم الكلمة؟ يعني تلك المرأة، سنذكرها، تلك المرأة التي تقوم ليلها وتصوم نهارها ولكن تؤذي جيرانها بكلامها
1: بلسانها
0: تؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، لا خير فيها. يعني في نهاية الأمر حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحر. تنجم أنت تبريني بالكلام كما تنجم توجعني، كما نجم نجي نبدأ مريض وتقولي كلمتين نجم نبر، ونجم يعني في المقابل تؤذيني.
1: دكتور، هذا في إطار الإجابة على سؤال لماذا نتكلم، ولكن كيف نتكلم؟ فما أسلوب مثالي لابد أن نتصف أو يتصف به كل متكلم؟
0: بطبيعة الحال نعم. يعني الآية، يعني نبدأ بالآية الكريمة تقول: نعم. وقولوا للناس حسنا. الإنسان المؤمن، يعني الكلمة الطيبة، كيف نتكلم؟ الكلمة الطيبة كشجرة طيبة،
1: نعم.
0: أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني لا نتكلم جزافا، دين بتاعنا أنا ما خديتش الكلمة، ما أعطانيش الكلمة، نتكلم بشكاك، يعني نقص على الآخر ونتكلم
1: لمجرد
0: ونتكلم.
1: البروز لأنه هذه ظاهرة جديدة اليوم قاعدين نراو فيها،
0: فقط يتكلم بخاطر يتكلم، ما عنده حد شيء
1: في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الأعلام، حتى في حياتنا اليومية. يعني الناس اللي نقابلوهم تحس أنه فما إنسان يتكلم لمجرد أنه يبرز ذاته فقط ويفرض نفسه بحديث
0: نعم.
1: لا علاقة له ولا
0: يعني
1: معنى له.
0: نعم. نعم.
1: وفما شكون اللي يتكلم كلمة برك في وسط مجموعة داخل حوار ربما يتواصل ل 15 أو 20 دقيقة، كلمة واحدة تؤثر في المجموعة.
0: نعم.
1: عكس تلك الكلمات المتواترة التي تلفظ بها المجموعة أو الآخرون.
0: المؤمن يعلم أنه محاسب على كل ما يقوله،
1: نعم،
0: وأن كلامه موزون، وأن كلامه سيعرض ويكتب ويعرض في صحيفة أعماله.
1: نعم.
0: يعني سواء كان يعني ذكر أو تسبيح أو استغفار، كل ذلك سيعرض في، فما بالك إذا كان يتكلم يعني لإصلاح الناس، أو يتكلم لقول موعظة، أو يتكلم لإثبات حقيقة. يعني المؤمن ينبغي أن يعلم متى يتكلم وكيف يتكلم وأين يتكلم.
1: هل كذلك استقامة اللسان تعني عدم ذكر للآخر وعدم التعرض لأخطاء وبغية الإصلاح مثلا؟
0: ليس بغية الإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: ليه كيفاش تصلح؟
1: تكلم.
0: كيفاش نصلح؟ نتكلم. أما الغيبة، الغيبة يعني معروفة من الكبائر الغيبة.
1: نعم.
0: أيريد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني من أبشع الصور.
1: صحيح.
0: وكأن الإنسان يأكل لحم أخيه ولا يغتب بعضكم بعضا.
1: نعم.
0: يعني الغيبة أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، أذكر بما يكره.
1: نعم.
0: ولكن إذا كان الغاية هي الإصلاح، أنا يعني ليست الغاية هي الإحراج أو يعني أن أنال منه، فقط أحدثه وأمامه وأحاول أن أصلحه، فإن ذلك لا تعتبر يعني غيبة بقدر ما يريد المؤمن إصلاح أخيه. الأمر بالمعروف، النهي
1: نعم.
0: عن المنكر، لا يمكن أن يصمت في هذه المواقف. الجهر بالحقيقة،
1: نعم،
0: لا يمكن أن يصمت في هذه المواقف. يعني ينبغي المؤمن أن يتكلم. ولكن المؤسف يعني أن الناس يعتبروها هين، يحسبوه هينا، وهو عند الله عظيم.
1: نعم.
0: لولا سمعتموه قلتم، يعني حديث الإفك، يعني يقولونه بألسنتهم، يعودوه ويقولوه، انك تتحدث في اعراض الناس وانك تتحدث في يعني مشاكلهم الخاصه وانك تتحدث وتقول والله على سبيل الذكر احنا جبدنا جبدنا حديث. لا المؤمن
1: حذاري من هذا.
0: نعم يحذر ويخاف.
1: نعم.
0: لان من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامه.
1: نعم.
0: ومن فضح مؤمنا فضحه الله يوم القيامه. الله امرنا بالستر وامرنا يعني بان نكون لبعضنا بعضا كالبنيان المرصوص.
1: نعم.
0: ولا ان نفضح بعضنا بعضا.
1: نعم. شيخ الاسعد، هل فما علاقه بين اللسان وبقيه الجوارح؟
0: بطبيعة الحال نعم، اللسان مرتبط بالقلب. الكلمة حتى أثبتوها هذه حتى في علم النفس الحديث
1: يعني. نعم.
0: الكلمة تعبر عما في القلب سواء كانت زلة اللسان أو كانت حقيقة. القول الصادق يذهب إلى القلب مباشرة، والقول الغير الصادق يعني لا لا لا لا يثير النفس ولا يعني يتعدى اللسان. يعني الكلمة لها علاقة بالقلب ولها علاقة ولها علاقة بالعقل.
1: نعم.
0: لأنها ينبغي أن تمر عبر العقل ثم القلب النفس الطيبة لتقول تلك الكلمة الطيبة. يعني هناك في علم النفس الحديث زلة لسان قد يعني أنا أعتذر عن ذكر كلمة، ولكن تلك الكلمة التي لم أتحكم فيها ونطقت بها دون أن أشعر هي تعبر عما في نفسي.
1: نعم.
0: تعبر عن. والمؤمن لا يقول قولا إلا وهو ثابت منه، يعني لا يقول قولا. ما نعرفش برش حاجات، لكن الحاجات اللي نعرفها متأكد منها نعرفها بالكدا. ما نقولش برش حقائق، لكن الحقائق اللي نعرفها باش نقول يزمني ننفذ. الله سبحانه وتعالى يعني قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا، خطب في المؤمنين، لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون،
1: لأنه يعني هذه صورة من صور النفاق.
0: أتكلم نعم أتكلم. المنافق نعم يعني في إذا حدث كذب يعني من صفاته. أنا لا أقول الحقيقة، ولماذا لا أقول الحقيقة؟ نعم. يعني أنا كمؤمن ينبغي أن أكون صادقا. نبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال عليكم بالصدق،
1: الصادق كن الأمين.
0: عليكم بالصدق الصادق الأمين، وأوصانا بأن نتصف بصفة من صفاته وهي الصدق. عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر.
1: نعم.
0: والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
1: نعم.
0: لماذا أتكلم من أجل الكلام أو أتكلم من أجل التفاخر أو أتكلم من أجل الظهور أو أتكلم؟ ينبغي للمؤمن أن يعلم أن علاقته بالله سبحانه وتعالى فهي بالأساس. أما الباقي من وجد الله وجد كل شيء.
1: نعم.
0: يعني أنك علاقتك بالله، الله يعرفني ويعرف خفايا، لماذا أبحث عن أن يعرفني الآخرون بالدرجة الأولى؟ يعني أن أجعلهم هم الأساس، والله في عز وجل جل في علاه يعني نجعل ثاني. لماذا حتى أكذب أو أنافق أو كذا وأنا أعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟
1: نعم دكتور، استشعار الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل أمورنا يجعلنا نضبط الأمور ونلتزم بالحدود. نفس الشيء بالنسبة لاستعمال واستغلال هذه النعمة، نعمة اللسان، وكأنه حديثك يحيلنا مباشرة إلى ضرورة التحري في كل كلمة ننطق بها. هذا من جانب. من جانب آخر وكأنك تدعونا إلى قلة الحديث، قلة الكلام.
0: نعم.
1: إما أن يكون نافعا أو
0: نعم. نلتزم الصمت. أمرنا به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا لا؟ هو الصمت عبادة، هو الحديث تفكر، يعني الصمت عبادة. يعني باش نتكلم باش نغلط، باش نقول أشياء خاطئة، نقول يكفي أن أصمت ولا أتكلم في كلام في مكانة.
1: خاصة في ظروف ووضعيات. نعم. معينة، خاصة في لحظات الغضب، في بعض الأحيان ننطق بكلمات نندم عليها.
0: نعم.
1: مدى الحياة.
0: نعم. حتى وإن كنت وحدي، يعني حتى لا يعني
1: صحيح.
0: فمع بادي يقول كاني وحدي، يعني وحدي يعني
1: معك رب.
0: اي ما ينسى هو اللي ما هرب. يعني او كان مش قدام العباد هاني نقول قول اخر. المؤمن يعني اللسان بتاعه لا يقول الكلام. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول القول الفاحش أن نسب أن نقول القول لله. يقول كان ثبيت هاني وحدي هاني نقول في الكلام وحدي وما سمعني حد وما راني حد, لكن الله تكتب لك الكلام هذاك اللي قلت وأنا وحدي
1: مسجل في الصحيفة,
0: مسجل في الصحيفة كيما الاستغفار يتسجل, كيما الذين قالوا إن لله وإنا إليه راجعون تتسجل, الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون عليهم صلاة. ويقول كي تقول أنت الكلام هذا وكي نسب أنا ولا نقول حكاية ما باش تكتب لي نقول عليه وأوف يا ربي ونعمل في نهاية الأمر المؤمن يزم يستشعر المعية الإلهية هذه اللي الله راه معاه راه مش بعيد علينا, هو أقرب إلينا من حبل الوريد وحاضر معنا تو ويسمع فيه أنا شنقول يا رفيق أنت تعتقدش اللي بعيد راه مش يرى فينا تو يشوف فينا ومش حاضر معنا في بالك وحدنا احنا لا منش وحدنا معنا ربي حاضر باستمرار في وجود أي تحترمه هذاك اللي معك.
1: نعم.
0: أنت كي تجي وتتوجه له وتقول له يا الله في عبادتك وتقول في الكلام ويقول كيفاش تو أنت هكا مؤمن وعبدي وتقول في الكلام هذا وتعمل, ألا تستحي من الله؟ يستحيون من الناس ولا نعم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. المؤمن طيب لا يقول إلا الطيب وفي لسانه لا يؤذي أحدا, يحاول أن يكون يعني بلسما يداوي الجروح, بلسما يعني يطيب بلسانه من كان مريضا. المؤمن هذا هو
1: نعم.
0: المؤمن هو الذي يحاول بكل كلمة من كلماته أن تكون في بناء حق أو في مواساته يعني شخص أو في تأسيس يعني موعظة.
1: نعم المؤمن زاد هو مطالب أنه يكون سفير لهذا الدين قولا وعملا مظهرا ظاهرا وباطنا, وإحنا نحكيه على اللسان. في بعض الأحيان نقابلوا أشخاص حديثهم يجلب الانتباه, حديثهم مقنع ومؤثر, ولكن عندما تتعمق مع هذه الشخصية وتتواصل معها في وضعيات مختلفة وفي ظروف ربما ظروف فيها نوع من الحزن أو ما تلقى شيء دكتور.
0: نعم للأسف,
1: وكأنك عشت حالة غش.
0: للأسف يعني هذه التناقضات والهوة بين ما نقول وما نفعل. يعني المؤمن ينبغي أن يكون يعني
1: هذا خلل
0: نعم
1: دكتور.
0: خلل بطبيعة الحال خلل بين
1: مرض
0: بين نعم بين ما أكونه بين ما أكونه وما أقوله. يعني
1: نعم.
0: ينبغي الإنسان أن يكون منسجما بين المؤمن خاصة, ينبغي أن يكون منسجما فيما يقوله وما يفعله وفيما يعني يفكر فيه, لا يعني ينبغي أن يحذف هذا التناقض بين القول والفعل والسلوك حتى يكون يعني مؤمنا منسجما فيما يقوله وما يفعله وما يفكر فيه. للأسف عندنا برشا العنف هذا اللفظي يعني
1: نعم.
0: سبات في الطريق في الشارع في
1: في أي
0: حتى
1: مكان.
0: في دخول الجامع يعني في الميضة في في الصف يعني في هذه ليست من صفة المؤمن. يعني المؤمن ينبغي أن يكون يعني رصين, ينبغي أن يكون يعني متفهم للآخرين.
1: نعم.
0: من صفات المنافق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول من حدث إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. وصفة رابعة فما حديث صفة رابعة إذ يقول وإذا خاصم فجر, يعني كي تعال أنا عاقل هكا وتكلمني واستفزني يقول الكلمة الأولى الكلمة الثانية
1: هو الخلاف يكشف حقيقة الأشخاص
0: وبعد نولي نجبد تقول هذا تو الشيخ يهدي يهديك هذا ولا يتكلم هكا ويعمل هكا وين وين ولا رصانة كيف وأنت يعني تغضب كيف وأنت الحكيم وديما ساكت الحكيم يزم يكون رصين كطائر
1: نعم.
0: هيك يقول كطائر الليل هذا رصين كيفاش أنت شيخ وتغضب يعني وتتنرفز وتقول كلام خارج على الإطار وخارج على الموضوع وخارج
1: هل أنه
0: لازم يا ربي يروح واحد كل
1: نعم.
0: مرة يجيب شي أنت يدورها الناس قبل يقول لك لسانك صوانك
1: ايه.
0: إذا صنت صانك وإذا هنت هانك وفي رواية أخرى
1: نعم.
0: إذا خنت خانك
1: نعم.
0: يزم واحد يدور الكلمة قلت أو بشي نسألها نجحها بالكلمة هذه هي كذا ونجبدلها حاجة مثلا ما تحبش هي الحديث عن ذات حاجة سبب نجدل عليه باش نغص عليه، وهو في باله هكاك يعني. لكن هي كسرت قلب انتقاد هكا وجبت له موضوع حساس، مثلا فقد أب ولا فقد ابن، ولا ما عندهش باش تشري كذا، ولا ما تجبد له ما عندهش باش تشري كبش، ولا شريت كبش تولي مثلا. واحنا في حديث
1: دكتور الواقع المعيشي في بعض الأحيان يفرض علينا أشياء خارجة على النطاق، فنسير الوضع بما فيه ونلتجأ في بعض الأحيان إلى
0: المدارات.
1: بالضبط،
0: المدارات.
1: هل هذا أمر محمود ولا مذموم، مطلوب أنه نمشي في الطريق هذا ولا لا؟
0: إذا اقتضى الأمر الضرورات، يعني كتبدأ حاجة باش تجلب لي مضرة كبيرة وانا يعني مضطر الى مداراة هذا هذا الشخص، هذا المدير او هذا ان يعني ان احسن اليه، ان اتكلم معه يعني في يعني حتى اتجنب هذا، يعني لان ليست لي يعني سلطة عليه او قوة يعني أجابه بها. ينبغي المؤمن أن يعني يعرف متى يجهر بالحقيقة، يعرف متى يتكلم، يعرف أن يكون كيسا فطنا حتى لا يعني يدخل في مواجهات خاسرة. ينبغي أن يتعقل الموقف قبل أن يتخذ يعني كلام.
1: نعم، قلنا منذ البداية وأكدنا أن الإنسان مسؤول وأمين على كل كلمة يتلفظ بها. نعم. ولكن في بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه يقبل بأشياء لا لشيء سوى لإرضاء مثلا الوالدين، لإرضاء أقرب الناس إليه. أيوه. مع أنه في الباطن هو رفضها الحكاية. أيوه.
0: هذه المدارات يعني هذه تقنية باش تعيش مع العبيد هكا. أنت
1: مغلوبة على أمرك.
0: أيوه. حتى هي قتلك ما نعرفش جارتك ولا أختك ولا ما نعرفش حماتك ولا قال لك كلام، أنت ماكش ترجع لها الكلام وتقول لها أكثر وتجاوبها على الخطأ متاعها، تحسب روحك سمعت وما سمعتش. نعم. خليه يتعدل الكلام، يعني ما تعدلش، ما مش كل كلمة يرد عليها.
1: صحيح.
0: يعني الإمام علي، نستحضر لهنا القول الإمام علي، يقول إنسان بعد ساعات يشتم إنسان، نقف نرجع له الشتم. نعم. نرجع له نقول كاو باش نجاوب، وانا هاني باش كان انت قلت هكا باش نقول لك
1: استعراض العضلات
0: وما نجهل علينا نجهل عليه فوق جهل الجاهلين. هذه من صفات الجاهلين. الامام علي يقول لك دع شتمك مهانا ترضى الرحمن وتسخط الشيطان.
1: نعم.
0: فوالذي فلق الحبه وبرأ النسمه ما ارضى المؤمن وربه بمثل الحلم، ولا اسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. يعني خلي يجي الشيطان حتى بين الزوج والزوج، هي تقول له تقول له تقول له وانا وكذا وانا وانا
1: تكبر الحكاية،
0: وهو الشيطان يقول له رجع لها قول لها كذا وانت كذا وزيد الماء زيد تقير. هو كان سكت وخرج، ولا هي كان سكتت، هو قال سكتت لا كيف نسكت له، ما نسكت لهش. يجي الشيطان يقول لها ما تسكت لهش ما تسكت لهش، هو يقول لها ما تسكت لهش، تسكت لوش ما تسكت ليش، ما تسكت لوش ما تسكت ليش، تنتهي يعني
1: من عنف
0: فاجعة. يعني
1: وفي بعض الأحيان من عنف لفظي إلى عنف مادي،
0: عنف مادي
1: وتنتهي بجريمة في بعض الأحيان.
0: يقتل زوجته، هو يمشي الحبس، هي تمشي الجبانة، والأولاد يأخذوا يتامك. ارتحنا الناس كل تو على حد شيء، يعني تعاركنا على ما نعرفش على فلوق على أسباب كتجي مهما كانت الأسباب تافهة في نهاية الأمر.
1: نعم.
0: يعني انت جيت حتى اسره، هي في بالك سهل باش تبني اسره جديده.
1: لا.
0: انت جبت اولاد باش تعيش لخطرهم هذوك، وباش تتقبل خطرهم، انت تتقبل والزوج يتقبل والزوج يتقبلوا باش تعيشوا على لا يقول كان علاش نتقبل علاش نحمل في روح. وبعد هذوكم نخلقوا ضحايا، الايتام هذوكم ضحايا، ابناء ضحايا.
1: نعم.
0: في المجتمع، وبعد يعني نجيو نلوجوا على الأسباب. وهي كانت تنجم تتعدى بكلمة طيبة، بابتسامة، بالصمت،
1: بالتغاضي أيضا،
0: ما ترجعش علي، بابا يكلمني ما رجعش علي، كيش ترجع الكلمة بالكلمة يقول لك ولين كلمة بالكلمة تكلمني رجع عليك أمه تكلمه يرجع عليها
1: نعم.
0: أستاذي كلمه يرجع لي أهل كلمه يعني يزم تعلم الإنسان أنه
1: التريث
0: وصمت وتكلم في حضرة يعني الأبوين خاصة في حضرة ربي قالك ولا تقول لهما أف مش تحكي معهم برد مش تقولوا أف أف ما تقول
1: نوع من أنواع العقوق
0: مو أي القول هذا أقل قال كان المفسرين يقولوا كان فما قول أقل من الأف رو قالها أما هذيك أقل قول
1: نعم
0: ما قالوش فك علي ما قالوش ماذا كلمة أكثر
1: ايه.
0: قالك أف ليه ما أف ما تقولهاش
1: واضح
0: أي.
1: طيب الكلمة رسالة وهذا يجعلنا ندرك قيمة ما نتلفظ به ويجعلنا أمناء زيد على هذه
0: نعم.
1: النعمة مسؤولين على ما نقول وما نفعل. أختم معك بالحديث عن العلاقة بين القول والفعل.
0: نعم وهو أساسي ينبغي المؤمن أن يكون قوله مطابقا لفعله
1: وإلا
0: فإنه دخل في باب ذلك أولئك الذين قال لهم قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا
1: نعم.
0: عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون خي الكلمة هي تدخل الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة باش المؤمن
1: نعم.
0: الكلمة أنك تقول والله مجاورة كلمة خنقول كما الكلمة تدخل للنار كي أكفى نقول يعني وقد قالوا كلمة الكفر
1: نعم.
0: كبر مغاربي تخرج من أفواههم أي نجم ندخل بها للنار يعني ما تقوليش والله يقول أنت قول عمار بن ياسر قالوا يا رسول الله طلبوا مني نقول فيك قول بوه ما حبش وهم قتلوهم وهو قالوا له أكفر وقول فيه يا أخي أكفر قالوا به مثالش كان جاء وكان مرة جاء مثالش قول يعني الكلمة تدخل لنا كما تدخل للجنة
1: نعم.
0: كما كلمة تقولها تدخلك للجنة كما كلمة تقولها تدخلك لنا
1: وتطابق بين القول والعمل مهم جدا
0: أساسي ومهم لأنه إذا لم يكن هناك تطابق كان اسمه نفاق يعني
1: نعم.
0: هذا
1: وبالتالي يفقد الإنسان ثقته في الشخص هذا
0: لماذا المنافق هو في الدرك الأسفل والله كيف واضح يقولك أنا واضح كيف المنافق لا المنافق يدعي يعني الإسلام ويدعي الصدق ويدعي ولكنه في بطنه يخفي
1: فعل منافي تماما نعم. لما يقول
0: أي ينبغي المؤمن أن يعني يتأدب مع الله وأن يعلم أنه ينبغي أن يكون قوله مطابق لما يقوم به
1: نعم.
0: لفعله
1: رسالة الختام حتى يكون كلامنا وقولنا مؤثر في المتلقي في المشاهدين في المستمعين
0: يعني
1: زاد.
0: في نهاية الأمر راح نذكرهم بقول الله وقولوا ربي خطبنا
1: نعم.
0: وقولوا للناس حسنة ويتذكر أن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة
1: نعم.
0: أصلها ثابت وفرها في السماء ويتذكر أن الكلمة راي هذيك دخل الجنة والكلمة هذيك راي دخل النار على ذاك الإنسان يوزن كلامه قبل ما يقوله ويعلم أن الكلمة هذيك قد يعني تبرئ إنسان وتفيده وكما قد تمرض إنسان وتحزن على ذاك المؤمن يحاول باش يكون صادق مع ربي وصادق مع الناس
1: نعم.
0: وإلا فإنه يعني سيخسر والعياذ بالله يعني
1: نعم.
0: إذا كان قوله غير مطابق لما يقوله
1: نعم. نعم ربي بارك فيك جزاك الله كل خير إن شاء الله
0: شكرا.
1: قولنا يكون رسالة واضحة وسهلة العبور لقلوب السادة المستمعين شكرا لك مرة أخرى
0: شكرا.
1: دكتور لسعد بن حمودة مستمعين الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل وبعد رفع أذان العصر عفوا حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إخراج إلى القيم الأصيلة.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: يد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات. حديث الروح، حديث الروح،
2: حديث الروح. وصلنا إلى تمام الساعة 4:16 باش نهزكم معنا في رحلة ممتعة في اتجاه ولاية جابس، أين نستقبل الأستاذة طبعا لمياء محرز عن الفرع الزيتوني بهذه الولاية، ولاية جابس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة مرحبا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي، عطر الله مساءكم بذكره وشكره وحسن عبادته.
2: شكرا، شكرا على هذه التحية الجميلة منك أستاذة. صحيح السنة الدراسية أوشكت على الانتهاء، ولكن المسار العلمي والتعليمي لن ينتهي، لأنه الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، وأهمية الإنسان تقاس بعلمه وكذلك بأخلاقه. فهل نحن أمة تهتم وتقدر العلم أستاذة؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. ذكرتني بما وقلت أحمد بن حنبل رحمه الله، من المحبرة إلى المقبرة. حاجة الإنسان للعلم حاجة كثيرة بنتي مستمعي الكرام، لأن العلم ليس ترفا في حياة الإنسان، بل هو نور يهديه والسلاح يبني به نفسه ومجتمعه. يميز به ماذا؟ الحق والباطل، والنفع والضر. فالإنسان يولد لا يعرف شيء، ثم يفتح الله له أباب المعرفة ليتعلم ويعمر الأرض. نحن في حاجة أساسية للعلم. لماذا؟ يصلح الدين والدنيا، يرفع مكانة الإنسان، يحمي من الجهل والانحراف، يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة، يبني الحضارات ويطهر الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام.
2: هل هذا
3: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟
2: نعم أستاذة لمياء، هل العلم يحمينا من سوء الخلق على سبيل المثال؟
3: أكيد حبيبتي، من العلم الإنسان يوصل درجة من العلم تكون أخلاقه فاضلة وراقية ورقراقة.
2: نعم.
3: العلم الذي لا يهذب الأخلاق يبقى معلومات جامدة، أما العلم الحقيقي فهو الذي يجمع الإنسان ويجعله أرقى قولا وأطيب قلبا وأجمل معاملة. قد قال الإمام مالك رحمه الله: تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، وكلما ازداد الإنسان علما نافعا ازداد وعيا بالله وبالناس وبعواقب الأفعال. فأصبح كيف تكون حالة هذا الذي تشبه بنور العلم؟ أصبح أكثر حلما واحتراما وتواضعا. أما الذي ازداد الإنسان علما ازداد ما هو تكبرا عفان الله أو سوء خلق، فهذا دليل على أن العلم لم يصل إلى قلبه، وإنما توقف عند اللسان والعقل فقط.
2: نعم. كيف للعلم أن يحمي صاحبه المتعلم من سطحية الرؤية مثلا؟
3: العلم يعلمه أن ينظر في عقله، ذلك الذي تقبل العلم ونظر إليه وتعلمه وأخذ العلم. عندما نتقبله ونأخذه يعني سهرنا الليالي، يعني كبدنا تلك النفس وجعلناها تستقيم في التقبل، أخذنا ذلك الكتاب الذي وربما يكون مجلد، علمنا الصبر على أن نتحمل تلك الأفكار وتعيش في داخلنا. يعلمنا أن ننظر بعقلنا لا بعينينا فقط، وأن نبحث عن الحقيقة خلف المظاهر وعن المعاني خلف الكلمات. الإنسان المتعلم كيف يكون؟ يتأنى قبل الحكم، ويبحث عن الأسباب والخلفيات، ويدرك بعلمه أن لكل أمر وجوها لا ترى من النظرة الأولى، لأنه يوسع الفكر ويجعل الإنسان أكثر عمقا وحكما. فلا ينخدع بالمظاهر ولا بالشائعات ولا بالكلمة المنمقة، لأنه يعلمه التفكير لا التسرع، ويزرع فيه التحليل لا التقليد الأعمى. الإنسان السطحي حبيبتي يرى الاختلاف عداوة، أما الإنسان المتعلم والواعي فيراه تنوعاً وفهماً للآخر.
2: نعم، كلامك يحيل إلى أن الحكمة هي مسار أساسي في حياة المتعلم والعالم أستاذ.
3: صحيح، ماذا قال سيدي عليه السلام سيدنا إبراهيم؟ ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ليس الحكم بمعنى الحكم ولكن بمعنى الحكمة.
2: نعم.
3: العلم والحكمة بينهما علاقة وثيقة حبيبتي. فالعلم ينير العقل والحكمة تحسن استخدام هذا النور. ليس كل عالم حكيما، لكن كل حكيم لابد أن يكون له نصيب من العلم. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكان العلماء يقولون: ثمرة العلم الحكمة. العلم يملأ العقل بالأفكار النيرة، أما الحكمة تجعل الإنسان يعرف أي فكرة يقول، وأي طريق يسلك، وأي كلمة قد تبني أو تهدم. ليس في كثرة المصادر وكثرة قبول الأشياء وحفظها وتنوعها، ولكن كيف أتحكم في تلك المصادر وأجعلها تفيض على أخلاقي بين الناس، وكيف أصل تلك المعلومة التي أنا تشبعت بها وتصلح الغير، كيف أضعها على مسامع الجميع وينتفع بها الجميع. هذه الحكمة، هنا يجتمع العلم والحكمة، يصبح الإنسان نور لنفسه ولمن حوله، يعرف الحقيقة بعلمه ويحسن التعامل معها ومع الناس. العلم يملأ العقل نورا، والحكمة تجعل هذا النور رحمة ولطفا وحسن تصرف.
2: نعم.
3: اسم ما قيل حبيبتي في هذا المعنى: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم.
2: نعم. الرحلة مع العلم والتعلم ممتعة جدا، ولكن في المقابل فيها تعب ومشقة واجتهاد ومثابرة، يعني تمكن صاحبها من الظفر بجملة من المعطيات والأفكار التي تساعده حتى يكون حكيم وحتى ينفع عامة الناس بهذا العلم. وهذا أكيد يقتضي من المجتمع إلى هذا العالم مكانة مميزة وأولوية في كذلك السلم المجتمعي. فهل نحن أدركنا هذه الأهمية للإنسان العالم؟ وأين العالم بيننا اليوم في ظل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت حياتنا بدون سابق إنذار؟
3: حبيبتي، يعني من يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. بمجرد أني أخذ المعلومة وأثر عليها وتكأدب مشقة لقائها، ولكن كما تفضل الآن العلم في واقعنا اليوم يعيش صورة متناقضة.
2: للأسف.
3: من جهة أصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التكنولوجيا والإنترنت، وأصبح الإنسان يحمل مكتبة كاملة في هاتفه. ولكن اليوم نعيش زمنا كثرت فيه الشهادات، لكن الأخلاق والمعاني تحتاج إلى ترسيخ. أصبح فيه المشهور أحيانا أكثر تأثيرا من العالم والمربي. مشكلتنا اليوم حبيبتي ليست في قلة المعلومات، بل في قلة الحكمة استعمالية. فالعلم الحقيقي ليس ما نحفظه في عقولنا فقط، بل ما يظهر أثره على أخلاقنا وكلامنا وتعاملنا. العلم في واقعنا ما يزال نورا ونحمد الله على ذلك، لكن هذا النور يحتاج إلى من يحمله بإخلاص ويحفظه بالأخلاق ويحوله من كلمات تقال إلى سلوك يرى في الحياة
2: ويعاش. نعم. وعليها أستاذة لميا، يعني هذه المكانة التي من المفروض أن يحظى بها العالم بيننا في المجتمع، نظرا لأفكاره الجذابة ولآرائه التي هي كفيلة بتغيير أمة طبعا في الاتجاه الإيجابي، نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أولوية بروز هؤلاء العلماء المثقفين حتى نستفيد من علمهم، حتى نستفيد أيضا من المعلومات والمعطيات والمصادر التي تلقونها حتى يصلون إلى هذه المرتبة المميزة من العلم والتعلم. ولكن في المقابل هناك يعني طغيان لمشاهير لا علاقة لهم بالعلم وبالثقافة، وكأنهم يمثلون قدوة لعامة الناس، في حين الأولى بأن نقتدي بالعالم المتعلم والمفكر.
3: صحيح. وللأسف وصلنا إلى هذه المرحلة. نحن أمة تهتم بالعلم، نحن أمة دعاها الله إلى العلم.
2: نعم.
3: منذ أول آية نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا فالأصل في أمتنا أنها أمة علم ومعرفة.
2: نعم.
3: وفكر وحضارة. فق وقد كانت الأمة الإسلامية يوم تمسكت بالعلم النافع تقود العالم في الطب، في الفلك، في الرياضيات، في الفلسفة، في الأدب، في الهندسة،
2: في كل العلوم وفي كل المجالات،
3: في كل المجالات. وظهر فيها ابن سينا وخوارزمي وابن هيثم الذين تركوا أثرا عظيما في الحضارة الإنسانية. أما اليوم فواقعنا يحتاج إلى مراجعة صادقة، فنحن نحب العلم الكلام والعموم، نحب العلم، نحب ريتنا تقرأ، نحب نوصوم، حتى كده تعاملي مع إنسان عالم وعنده نسبة كبيرة من العلم تحس معاه معناها بأريحية، تحس معاه براحة، لكننا أحيانا لا نعطيه المكان الذي يستحقه في التطبيق. يجب علينا أحبابي إحنا معناه نرجع حتى شوي، لأن ضعفنا في القراءة عند الكثير من الناس، نهتم ياسر بالمظاهر أكثر من الثقافة. نعم. قلة التقدير بعض المعلمين وأهل الذكر.
2: صحيح.
3: الانشغال خاصة شبابنا ربي يهديهم
2: ويرد
3: جميل. انشغال الشباب بالتفاهات أكثر من تنمية العقول. حين نحترم الكتاب كما نحترم المظاهر، ونكرم المعلم كما نكرم المشهور.
2: نعم.
3: ونجعل العلم أسلوب حياة لا مجرد شهادة عندها فقط، نستعيد صورة الأمة التي كانت تضيء العالم بعقولها وأخلاقها. نحن أمة أصل، أصل فينا المتأصل العلم، الأصل فينا إن نشر العلم، أصل فينا خدمة العالم كله.
2: نعم.
3: يعني بسهل الأفكار يجتنا مثلا وكل الرواسي اللي نبتت عليها العلم اللي عايشين إحنا توبيك، كل العلم الغرب ولا غيره كان على أسس إسلامية وأدباء وعلماء في جميع المجالات.
2: نعم.
3: إن شاء الله، إن شاء الله نعود ولو القليل، إن شاء الله نرجع وإن شاء الله تسمح، وإن شاء الله نقدر العالم، أول ما نقدر نقدر المعلم الذي علمنا الحرف.
2: نعم.
3: الذي علمنا كيف نتعلم، ونأتي الآن إلى وضعية ربما يا ربي إن شاء الله ما تكون نقول شاذة ليست بالعموم، إن نرجع رغم نقدر وقت نقدر المعلم، نقدر العلم، نقدر الكتاب، نقدر الشهادة التي نحملها بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى صاحب العلم محفوظ من التلف إن شاء الله. جزاك الله كل خير، شكرا على إثارة جل هذه النقاط اللي إن شاء الله تنفعنا في رد الجميل للعالم والمتعلم. في أمان الله أستاذة لميا محرز. مستمعينا الكرام، فقراتنا متواصلة إلى حدود الساعة 5 بإذن الله.

0: نافذة على القلوب، نافذة على القلوب.
1: في هذه الفقرة مستمعين ومشاهدين ومتابعين الكرام، أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذه الأرض الطيبة، سنخصص الحديث طبعا حول القلب الذي يعيش أسيرا للشهوة. كيف حاله؟ كيف يعيش هذا القلب؟ عديدة هي الأسئلة التي سنطرحها على فضيلة الشيخ والأستاذ طبعا فتحي خليلي مباشرة من ولاية جندوبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أختي الكريمة وأحيي كافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: يكون بمركز القيادة. وأما إذا أصبح هذا القلب أسيرا للشهوات فهذا يعني أنه بات مقيدا ومكبلا وعاجزا عن أداء هذه الوظائف. وحديثنا لا يتعلق بالشهوات المباحة التي أحلها الله تعالى، إنما يخص القلوب المتعلقة بالشهوات التي حرمها الله تعالى والتي متى تراكمت فينا وتضاعفت أثقلت قلوبنا وأثرتها، اتفاقا مع قول ابن القيم: من تعلق قلبه بالمحرمات أصبح أسيرا في ظلمة الشهوات. وسؤالنا قد يطرح: كيف أو متى تصبح هذه القلوب أسيرة للشهوات؟
1: نعم، أكيد فما مجموعة من الدوافع والأسباب والأرضية التي شجعت على بروز هذه الشهوة في قلب الإنسان.
0: نعم، ونذكر فقط بأن القلب خلق فينا خيرا طيبا متمثلا للحق،
1: نعم،
0: وكارها للباطل، ولكن هذه الملكة تنطفئ أنوارها وتتعطل شيئا فشيئا إذا تراكمت عليها المعاصي، لأن القلب يظل تحت المعركة الوجودية إنسانة المتجددة بين الإنسان والشيطان. فالشيطان يستهدف أولا القلب قبل الجسد، لأنه متى ظفر بالقلب ظفر بصاحبه بالجسد كله، ويتخير مداخل إلى القلب لعلها ضعف في الإنسان. قد تبدأ المعصية بنظرة عابرة، بشهوة ظرفية، بلحظة غضب أو سخط أو حزن محدودة جدا، ولكن من خلال هذا الثقب الصغير إن صحت العبارة أو هذه البقعة الرخوة البسيطة يتسلل الشيطان ويظل ينفخ فيها حتى تتراكم وتتضخم الثلج. فبأسلوبه هذا بين ظفرين، أسلوبه الخبيث، خطوة بخطوة يهين على المخطئ خطأه وذنبه ويقلل قيمته، وأحيانا يدفعنا إلى المعصية على سبيل أنها تجربة فقط وأنها مرة واحدة فقط، وما ذلك إلا طعم لارتكاب مزيد من المعاصي. المعلوم أن أول إدمان على المسكرات كان مجرد رشفة، وأول إدمان على المخدرات كان فقط نفسا واحد، وكذلك أول سقوط في الفواحش قد يكون منطلقه نظرة شهوة عابرة، وهو ما يلخصه ابن القيم في قول دقيق: القلب المعلق بالحرام كلما هم أن يفارقه ويخرج عاد إليه.
1: أستاذنا، هناك عدة مظاهر أو علامات توحي لنا بأن هذا القلب صار أسيرا لشهواته ولأهوائه، ومنها طغيان الهوى عن العقل.
0: الإنسان هنا تتجاذبه إنسانا يتجاذبه نوعان من النفس: نفس تزين وتدفع وتغري وهي الأمارة بالسوء، ونفس أخرى قد نتحدث عنها وهي النفس اللوامة، نتحدث عنها في سياق الحديث عن سبل النجاة. وبالنسبة إلى هذه المظاهر إن شئنا أو ما اتباع الهوى، أنه يجعل الإنسان أو هذا القلب يرى الذنب صغيرا ويرى الباطل قويما ويرى الوقت طويلا، وبذلك يظل هذا القلب ينطفئ بقدر تماديه في الاستئنات بهذه المعاصي بهذه المحرمات. وإذا انتصح صاحبه شعر أنه أكثر وراح يرد الفعل أحيانا بشدة وأحيانا يسقط في منطقة

0: جبريل وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها.
1: نعم، وبالتالي هو من يفقد حلاوة الإيمان، وإذا فقد الإيمان من قلب المؤمن أكيد سوف تباح له كل المعاصي، وسوف يفقد معنى الموضوعية والمنطق في حياته، في معاملاته اليومية، في رؤيته للحياة، في ضبط الحدود أيضا. وبالتالي ما هي طرق المعالجة أو ما هي الحلول لتخطي هذا السجن القاتل الذي يكبل من خولت له نفسه أن يكون قلبه أسير للشهوات؟
0: يحتاج القلب الأسير إلى خريطة نجاة تنقذه وتغيثه وتمكنه من الانتصار على أشرس عدو له. وأول خيط نجاة هو اللجوء إلى الله تعالى.
1: ونعم بالله.
0: فالقلوب تفتقر دوما إلى الله مهما تكبرت، وتحتاج إلى الله تعالى مهما تجبرت. فالشيطان لا سلطان له علينا في حقيقة الأمر إلا من اتبعه، وليس العيب أن نسقط. على الإنسان أن يتذكر دوما أنه إنسان، ليس العيب أن ينسقط، ولكن العيب أن لا نحاول أن نغوص. لأن الخطأ، ولكن خير الخطائين التوابون. فهذه النفس الأمارة بالسوء داخلنا تقابلها نفس اللوامة ضديدة لها، لن نرتاح أو نحتاج إلى أن لا نسكت صوتها أو نتجاهلها، لأن كل ما على صوتها كلما عدنا إلى رشدنا.
1: نعم شيخ.
0: فالله خلقنا وهو عالم بطباعنا، فلا نترك الشيطان يسد علينا طريق العودة إلى الرشاد، طريق الأوبة، طريق التوبة، ويشعرنا باليأس من رحمة الله. وكما قال تعالى: فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
1: نعم.
0: كلما تغنى أنفسنا بذكر الله ارتبك عدونا وضاق عليه هامش التأثير فينا، وبذكر الله تطمئن القلوب.
1: نعم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله يا رب نستمع ونطبق هذه النواميس حتى نبعد قلوبنا عن الشهوات ونكون بالتالي عباد للرحمن الرحيم. بارك الله فيك شيخنا فتحي خليلي، كنت معنا مباشرة من ولاية جندوبة، في أمان الله.

0: المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة، المدرسة السعيدة،
1: المدرسة السعيدة وامتحانات آخر الثلاثي أو الثلاثي الأخير في هذه السنة الدراسية. واليوم نحكي على امتحانات ممتدة على 3 أسابيع، طبعا تزامنا مع عطلة خاصة بعيد الأضحى المبارك، جعله الله مباركا سعيدا على الأمة الإسلامية قاطبة. للحديث حول هذا الموضوع وخاصة انعكاسه على نفسية التلميذ ومردوده ونظرته للاختبار ككل، يحضر معي عبر الهاتف المربي الفاضل والمربي المتقاعد ولكن ما زال بصدد الإبداع والتميز ونشر علمه وتجربته اللي تواصلت أكثر من 30 سنة في مجال التدريس، والكل حقيقة قاعدين نستفاد من الأستاذ طارق القلعي. مساء الأنوار.
2: أهلا وسهلا أستاذ فردوس، بارك الله فيك على هذا الإطراء.
1: تستحق برشا خير أستاذ.
2: بارك الله فيك ورب يبارك.
1: طيب
2: نحييك ونحيي السادة المستمعين.
1: شكرا.
2: وخاصة الأمهات المرابطات بين الخروف والكتاب، يعني يعني
1: بالضبط.
2: يعني الحقيقة المقدمة نتاعك هي كيف أنها باش تعطينا هالفوضى التربوية هذه.
1: نعم.
2: فوضى يعني
1: هو حصل الواقع حاصل ولازمنا نرضاه ونتقبله الوضعية كما هي.
2: هو الحقيقة يجب أن نرضى، ولكن يجب نحن أمام مصلح.
1: نعم.
2: وعلينا الحقيقة من مهمتنا ليس أن نتحدث عن القطار القادم في أوانه، نتحدث عن القطار المتخلف نحن.
1: صحيح.
2: الذي لم يأتي في أوانه، يعني ونحن نلاحظ، يعني نتحدث عن المدرسة السعيدة. المدرسة السعيدة لا تلائم هذه الامتحانات.
1: نعم.
2: وهذه الاختبارات وهذا الشكل، يعني نحن نعرف
1: وهذا التقسيم
2: طبعا وزارة التربية يعني تؤمن بالتخطيط.
1: نعم.
2: في ذلك أستاذ أستاذ المستمعين، أن المعلم لا يمكن أن يدخل إلى القسم وهو لم يخطط لدرسه جيدا.
1: طبعا
2: المدرس عنده تخطيط سنوي ثم ينزل إلى المخطط الثلاثي 3 شهور ثم ينزل إلى التخطيط بالوحدة ثم المخطط اليوم.
1: نعم.
2: يعني كل يوم يعرف روحه، هو نهار 14 عارف روحه شو يعمل، نهار 10 عارف روحه وين بشوف بتلاميذه، وبعبارة أوضح وسلطة الإشراف هنا والمشرع التربوي الحقيقة، يعني هل فاتوا أنه العيد الأضحى أنه باش يكون نهار كذا والنهار كذا؟ يعني الحقيقة هذا يعني نحن نقول هنا علينا أن نتثبت في أمورنا وأن نراجع ملفاتنا جيدا.
1: نعم.
2: كان بالإمكان مثلا أن يبقى بعد العيد، مشكلة هم تلاميذ الابتدائي العادة دي مخليهم لخرجوان الحقيقة، يعني هذه معروفة، يعني شنين مشكلة مش تبقى أنت حتى بعد يبدأ نهار سنين جواني عاد شنين مشكلة ولا يبدأ بعد العيد مباشرة؟ يعني روق نقدر رزنامة قدامي عنده شوف نهارين يعاد نهار راحة ثم يرجع قد ويعدي نهار ويرتاح 3 أيام ويرجع يعدي نهارين ويرتاح نهار لحد وبعد يعود يرجع لسنين وثلاث. يعني هناك ترقب صراحة. التنظيم هذا ما يستمش مصلحة الطفل أبدا، هو يحول أسبوع اختبارات تحولها إلى حالة من الترقب والضغط النفسي الطويل.
1: نعم.
2: نحن ولادنا نحن نحرص قدر المستطاع أنه باش لتخ نكملوها ونسكروا علينا. وانت شوفي مثلا عندك وليدات يقرأوا مثلا في الابتدائي والإعدادي والثانوي.
1: نعم.
2: الوليد متاع الإعدادي كم؟ اليوم كمل ولا أمس نهار
1: يعني البارح كمل.
2: البارح كمل، يعني البارح كمل وهنا مازال إلى يوم 2 جوان والتلميذ الابتدائي يعدي عاد. لماذا هذا؟ لأنه نحن يعني عندنا ضبابية في التخطيط سمحني.
1: نعم.
2: يعني كثير من الأطفال هم يعيشون إذا هذه العطلة القصيرة، شفتك العطلة القصيرة نحن حتى إذا كان الإنسان حطه آلة محرك يخدم شوي ويسكت يخدم شوي ويسكت يعدم يتكسر يدقدق، هو هنا الوليد هو يرتخي، يعني شفتك الارتخاء العضلات هنا يرتخي فكريا يرتخي معنويا، يجي العيد باش يقعد غدوة يعدي ويرتاح ثلاث وربع وخميس هو لاهي بالعيد وكذا، زعما مش حاضر الوليد هذا
1: يرجع جمعة وسبت.
2: حسب رايك باش يراجع دروسه تو هل انه نحن قادرين باش نحكموا في ولادنا ونقول له لا خلينا يلزمك تراجع ويلزمك تفكر؟ الحقيقه غير ممكن. يعني الحق. ورغم ذلك رغم هذا الوضع سمحني نظرة ليست سوداوية أستاذتي، ولكن الحقيقة يجب أن نقول هنا، يجب أن نشير إلى مواطن الإخلال. أحيانا نؤمن مع وليداتنا أن الأمهات والأباء أنهم على الأقل يحاولوا قدر المستطاع أنهم باش يسيروا هاللخبطة في الرزنامة هذه، هاللخبطة في الرزنامة على الأقل نحاولوا مع وليداتنا واحد واحد بها اليوم موضوع عنا هاي.
1: حتى أستاذ، حتى وإن حدث تأثير سلبي على الولي، نحاولوا ما نوصلهوش لصغارنا.
2: أي بالضبط، هذا هو نحن باش نقولوا الطفل يحتاج، ما هو يحتاج، ما يحتاج يحتاج هكذا الكلمة الباهية نقولوا له راي راي راي راي راي راو باهي، هذا الكل راه لمصلحتك انت، خلينا نقول نحن
1: باش تاخذ وقتك في التحضير ولا في المراجعه
2: وشوفوا نقولوا راهي هي التجربه، خلينا راه نجربوا
1: نتعلموا منها،
2: نتعلموا منها، هاوك تعدي نهار وترتاح نهار، هاوك تعدي نهار وترتاح نهار، يعني باش ما نضغطوش عليه وكهو. ونحطوا هالنقاش هذا مع وليداتنا. انسى نهارين ما كرتحت نهار لحد ها قدوة باش تعدي، شوف محلاها، يعني شوف محلاك انت، مش الضغط الكل، يعني انت قولوا راهو عندك الوقت باش تعمل تحضر شوية، باش تعاود تراجع ما لم تراجعه، يعني في نهاية الأمر اللي ما رجعتوش انت ربما نجم نقولوا لهم وليداتي ياك ما يسالش ما تهداش توا راك تراجع شوي خير من وراهي فيها خير، دي ما نقول وراهي فيها خير. يعني هنا الغالب الأستاذ السيدات الأمهات كل يوم اللي يسامحونا ويسامحوا هاللخبطة هذه، لأنه يعني بالحق أنا نعرف بس كثير عليهم، هو مش على السام وهم الضغط هذاك باش يعدوه بطريقة أو أخرى لأولادهم، ولو كان نعرف اللي هو حاجة نحن نحوها من خاخنا أو من تفكيرنا أنه النجاح هو الغاية القصوى. صحيح أنا
1: بالضبط، هو هدفنا واحد أنه صغيراتنا ينجحوا ويتميزوا إن شاء الله،
2: وينجحوا بهدوء، خليهم إن شاء الله ينجحوا بهدوء
1: من غير توتر ومن غير ضغط،
2: من غير توتر ومن غير كذا، ومش ليس بالضرورة باش حاجتي به باش، لا أنا ما حاجتيش باش يفقد الأمان متاعه، ما حاجتيش،
1: بالعكس الأمان أهم حاجة وأهم نقطة نجم نأكدوا عليها.
2: هذه هو، لأنه نعرف نحن في الحقيقة أنه انعكاسات امتحان على الأسرة ديما هكذا في كل في الأيام العادية هي تنعكس عليهم سلبا، خاصة الأسر، على الأسر نحكي مش نحكي على
1: فيما بالك امتحانات في وسطها عطلة العيد
2: وفي الخوضة هذه والحوث نتاع العيد، وتعرف خاصة عيد الإضحى وما جاوره من إعداد واستعداد ودوارة وامتحان
1: الدوارة، فيها خير أخر. يا رب إن شاء الله
2: لا فيها خير بحول الله، نحن نقول إذا لأنه نحكي لوليداتنا نقول لهم راهو الامتحان الحقيقي راهو ماهوش يعكس مستواك الحقيقي، نحن نعرف مستواك، أما راهو المرة هو سيكون امتحان وعيد في نفس الوقت، يعني هذا الامتحان هو وعيد، خليني نلطفها
1: إن شاء الله يا رب يكون كذلك. نعم. أستاذ إن شاء الله هالامتحانات والفترة هذه تمر بسلام على التلميذ، لأنه أهم حاجة احنا حشتنا بها ونلوج عليها ونفركس عليها في الوقت الحاضر هو نفسية مستقرة لتلميذ قادم على امتحانات في ظروف خاصة وخاصة جدا، ولكن ديما نعطيه الثقة أنه صغيراتنا قادرين يتأقلموا مع الوضع، وإن شاء الله وزارتنا في قادم الأيام تتدارك مثل هذه الأمور. ربي يجزيك كل خير أستاذ، شكرا لك.
2: العفو أستاذ، وفقط رسالة أخيرة للأولياء نقول لهم راهو الطفل راهو ماهوش مشروع متاع معدل فقط، خلينا نشعروه اللي نحن نحبوه،
1: مشروع قدوة،
2: قدوة نعم، وطمأنينة، يعني خاصة نزرع الطمأنينة لديهم فقط، هذا هو. أعيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير،
1: ينعاد عليك وعلى عائلتك بكل خير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ طارق القلعي، في أمان الله. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نقطة النهاية الخاصة بهذا اللقاء المباشر، نداء من القلب، وإن شاء الله كل الرسائل توصل بثبات وبأمل كبير أنه الواقع جميل والقادم أجمل بإذن الله تعالى. كل واحد يحاول يأثث جانب مضيء في حياته في حياة الآخرين حتى تتواصل الحياة بهدوء. جزاكم الله كل خير في أمان الله. مع تحية زهير المسعودي وسوسن فرجاني وصندس هلالي، تتمنى لكم كل الخير. عيدكم مبارك سعيد.

إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة هي المحبة والعشرة والعشرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل صوم يوم عرفة.
2: في رواية للبيهقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

أباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟

فأي الفريقين أحق بالأمن؟

نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة غافر بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية ورش عن نافع المدني.
6: بسم

0: كافرون.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة غافر بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية ورش عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري.
2: أحاديث نبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب
5: إلى القلب.
6: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
7: علمي القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
6: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
7: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
6: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
7: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: بارك الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا رب، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم، هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام خاطر سبحان الله ديما يعمل الربوع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه معنا. ما لبش يكلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقون بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا، لو أطاعونا علاش احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا، سيدي هشام

0: والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا. تحسبن قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ ما انت سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاهم وعلي الكسائي، معناته بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث ان شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله الى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، وذلك من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب.

ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا غير، أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين في يوم ارجع يهديك بكلام لين وحلو وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم آل بيت النبي يوم القيامه، تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه ال محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ حديث ذا رواه أيضا الإمام الترمذي، دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيشي من تتلهى بهمك ساعة قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عصيص همي وما انتهلها كان بهم الناس هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم ما ولذلك ما نجبدوا الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله تو ندعي لهم بالرحمة مشاو بساكن هم مشاو الأمر ربي انت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزمك خويا يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات مش زيد انت تواجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمله ويسالش عمره امل بزيد تعفص فيه هو دخل في حيطه انت تزيد تحطمه في رهي ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي معناتها ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجة تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجود ويدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره ولذلك المؤمن المؤمن رحمة وخاصة الموتى ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية تفضل سيدي محمد بلال
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
0: جزاك الله كل خير ردوا بالنا السادة المستمعين خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد يقول فما استيسر تولي صاد فما استيسر هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين أي تفضل سي محمد علي
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

0: لا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزل عليها، أما خلوش الحج حج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول إيه، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو قولوا إب، ها باش نطول فيها، شو ما انت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
2: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين.
1: ربي يجازيك كل خير. تنتكلموا زاد على الضاد، راهو رخوي ما هو شديد تو برشا يقولوا فاذا افضتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد. افضتم الله الله، وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط، حروف التوسط لن عمر هذا يا رخوي، حروف الشده اجد قط بكت لن عمر توسط، البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك، ربي يجازيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في ساومات التلخيص خطر حصة بركلة بطينا فيها شوية. وقال

0: وكالواوي سهالا،
1: وفي غيره كاليا وكالواو سهالا،
0: وبالسوء إلا بأبدلا ثم أدغاما،
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما،
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا،
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا.
0: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين، ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح، أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم، يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء، أي بين الهمزة والياء، وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو، أي بين الهمزة والواو. وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين، فما كان هذا المثال في القرآن لا غير. وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا، بدلوا الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا، أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي، إيش بدلها؟ واو، ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة. أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف، بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي، يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام، ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء وتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين. وقوله ليس مقفلا، هذا يروا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما اوجه ما نقراوش بها. علاش؟ لانه هو مات قبل ابن الجزري، نحبكم تفهموا، الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833، معناتها بعاد على بعضهم. هذا يعتبر كتاب غول تاريخي في القراءات، معناتها لا مثيل له، لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون، اي ليس مقفلا ولا مقلقا، معناتها مقفلا اي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والادغام، فالتسهيل من الزيادات. ثم انتقل الى الهمزه الثانيه فقال، هذا ما سنراه ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، مسيرش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم. متعرف سيدنا سليمان درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم، اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك، شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا سليمان ايش قال؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين. اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة، اللهم لا تخيبنا، اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية، يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا، اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين، ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين، نواصينا بيدك، ليس لنا غيرك، لا إله إلا أنت، ولا خير إلا خيرك، يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا. آمين آمين آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: ثاني نبي شريف عفي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
7: نستمع للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

0: استمعنا للحزب السابع عشر من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر الله.

ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتون وذلك من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتون
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: بالتعلم. إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهور.

0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. رب يحفظكم مما كنت وسادة المستمعين، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب. معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا سيدي، منورنا.
2: بارك الله فيك، الله ينور قلبي وقلبك وقلوب جميع المؤمنين وكل من يستمع إلينا بجاه النبي الكريم في هالأيام الطيبة الطاهرة العظيمة، نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير.
1: آمين
2: يا رب العالمين.
1: كما قلت، احنا في هالأيام المباركة العشرة من ذي الحجة، أفضل الأيام يعني في نجم يعيش هالإنسان بقلبه، وإحنا رحلتنا رحلة قلوب، فيقولوا لأنه القلوب تتعب وسط زحمة الدنيا، فتأتي هالأيام المباركة كنافذة رحمة من مولى سبحانه وتعالى يعيد فيها للروح صفائها وللنفس طمأنينة متاحة وللقلب قربه الحقيقي في مواسم الضعف الضوضاء الداخلية، ويهدأ التعلق بالدنيا فيشعر الإنسان أنه أقرب إلى نفسه وإلى الله، وكأنه هالأيام خلقت باش تضمد ما أرهقته الحياة داخلنا من مسؤوليات ومن مشاغل. فكما قلنا، إن شاء الله اليوم حصتنا باش تكون وحديثنا في طريق القلوب سيكون عن هالأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، هي مواسم كيف نستغل هالمواسم هذه باش تكون شفاء لقلوبنا.
2: نعم، الموسم العظيم هذا الله سبحانه وتعالى يعيد علينا كما هو معلوم على العيد. ربي سبحانه وتعالى أقسم بهالأيام هذه، الموسم العظيم والفجري وليال عشر وشفع الوتر، العشر أيام من ذي الحجة. الوتر هو يوم عرفة وما أدراك، والشفع هو اليوم، هذاك اليوم انتع يوم النحر. معناها الأعظم المواسم هذه جعل الله ميدان لإحياء الأرواح وشفاء القلوب. تنشوفوا كيف شفاء القلوب، يعني ما هوش السر العظمة نتاعها في كثرة الأعمال فقط، بل هي أيام يجتمع فيها الذكر، التوبة، التجريد، التوحيد، الافتقار، الإنابة، مجاهدة النفس، يعني تعود القلوب إلى أصل فطرتها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها الحج كذلك وما أدرك من الحج، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.
1: يعني سبحان الله، يلتقي فيها كل الطاعات والعبادات.
2: نعم،
1: يستحب فيها الصوم.
2: نعم،
1: مع الحج.
2: نعم،
1: مع يوم عرفة اليوم.
2: نعم،
1: العظيم هذا، يعني سبحان الله أيام كلها نفحات إيمانية.
2: نعم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا هالأيام هذه، الأيام العشر. فهالأيام هذه ليست مجرد موسم عبادات فقط، بل موسم إعادة بناء القلوب. يعاود الإنسان
1: يرمم قلبه
2: يعاود يرجع. علاش يقول القائل؟ علاش القلوب تحتاج إلى مواسم؟ قلب هو
1: لأنه يسأل برشا علاش قلوبنا تحتاج لهالمواسم هذه باش تشحن أكثر، باش تحس بالطمأنينة بالراحة، باش تبعد شوية على ضجيج الحياة الدنيا ومسؤولياتها.
2: نعم، لأنها نفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. هذه نفحات. القلب يمرض كما يمرض الجسد، يمرض بالغفلة، احنا نحكيه على الأمور اللي هي متصلة بالروح أكثر. ها؟ الغفلة بالتعلق، كثرة التعلق بالدنيا،
1: نعم،
2: بكثرة الذنوب، بالاعتماد على النفس، يظن الإنسان اللي هو اللي قاعد يعمل في كل شيء بينما هو توفيق من الله، بالركون إلى الأسباب حتى يولي إنسان يعبد في الأسباب من غير ما يشعر.
1: نعم.
2: فجعل الله أيام العشر من ذي الحجة مجمع النفحات، الشفاء هنا يكون بأنفاس صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم. المؤمن في هالأيام يعيش كأنه في حجر نبيه، متبعا لسنته، يفيض عليه من كوثره ما يحيي أموات القلوب. فأهل المعرفة يرون أن أصل السير إلى الله هو إصلاح القلب.
1: سبحان الله، أول ما تبدأ في السير، نعم، للمولى سبحانه وتعالى
2: هو إصلاح القلب. لا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل العارفين وأهل الله والناس أهل التربية وكل كلهم إنما يستندون إلى تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يأمرنا باش نجد هالشفاء في القلب. القلب لما يبتعد عن الله يتعب، ولو مالك الدنيا كلها، وحين يرجع إلى الله يلقى الشفاء ولو كان مثقلا بالذنوب. سبحان الله، العبد معناها لما يرجع إلى الله الله يفرح به، فلا يحل للعبد أن يغفل ولا يجيه الفتور على مراقبة ربه في أي عمل كان، لأن الله هو محركه مسكنه. ليعتمد على الله ولا يريد إلا الله، مهما كان يحب يقول غلطاته وهفواته، لا بد يكمل الله فيه المعرفة ويجذب جذبة قوية تحيي قلبه. ومن هنا نفهمها السر تاع المواسم، كما قلت سيادتك، المواسم الإلهية، أن الله لا يريد هلاك عباده، بل يريد يحب يرجعهم فقط، يريد إرجاعهم إليه. يريد الله بكم اليسر، قرآن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذا معنى خص الله هالعشر هذه بالشفاء. علاش خص الله بالشفاء سبحانه وتعالى؟
1: أي مهم جدا باش نفهموا علاش الأيام والنفحات هذه. شوفوا ابن عطاء الله السكندري يقول: ما من وقت أقرب لفتح القلوب من الأوقات التي عظمها المولى سبحانه وتعالى، لأن الأرواح فيها تكون ألين لقبول النور. يعني نعم، الأوقات اللي عظمها المولى سبحانه وتعالى تكون أقرب للقلوب.
2: نعم، سبحان الله، يكون معناها يكون القلوب حاضرة، الأوعية عبارة واحد، معناها كما يقولوا معناها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الناس عبارة واحد محضر الآنية نتاعو اللي هي القلب باش تتلقى هاك الأنوار نتاع الشفاء. شوف معناها أولا لأنها أيام توحيد خالص، في هالأيام يعود العبد إلى أصل الدين، إلى الله، لا إله إلا الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هالأيام فيها تكبير، تهليل،
1: ذكر،
2: تجريد، وقوف بعرفة يعني ذبح، يعني ذبائح القربان لله، حج، إنابة، كلها ترجع إلى معنى العبودية. ولذا قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإنكم ما خلقتكم إلا لتكبيري وتسبيحي. عبارة يقول المولى: راني خلقتكم ما خلقت الجن إلا ليعبدون،
1: أي ما خلقت الإنس
2: والجن خلقتم إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون. جل المفسرين قالوا إلا ليعرفون. فالذكر في هالأيام هذه ما هوش عمل ثانوي، بل هو بيدو عين دواء القلب، هو الركيزة تاع دواء القلب. ولهذا كان أهل الله والمعنى أهل القلوب كانوا يكثرون فيها من التكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن الذكر يطرد ظلمة الغفلة. نعم، ظلمة القلب. نعم،
1: سفيان الثوري يقول: كانوا يعظمون العمل الصالح في العشر ويرونها غنيمة العمر. يعني العشر هذوم العشر أيام من ذي الحجة يراوهم، يحكي على السلف الصالح ويحكي على الناس اللي أهل الله وأهل المعرفة، كانوا يعظموا العمل الصالح فيها ويراوها غنيمة العمر. يعني سبحان الله، الإنسان إذا ضيع الأيام هذه كانوا ضيع غنيمة عظيمة جدا من عمره.
2: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. ما من أيام، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.
1: نعم.
2: إذن نحن توفي خص هالشفاء نتاع القلوب أولا بكثرة ذكر الله، تكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يعني نفهم أنه باش قلوبنا تشفى في هالأيام هذه،
2: لابد
1: ما نغفلوش عن التسبيح،
2: بارك الله فيك،
1: التحميد، التكبير، التهليل، تكون على لساننا يعني ورد يومي،
2: متواصلة حتى شوف اليوم العاشر لما يخرجوا الناس يوم العيد كذلك بالتكبير والتحميد والتهليل. ثم ثانيا هذا يعني تكسر النفس المتكبرة والنفس الهاربة من مولاها، وتحيي في القلب الافتقار إلى الله، افتقار القلب إلى الله القوي المتين المختار المتكبر. القلب لا يشفى حتى ينكسر بين يدي الله، بين يدي الله يجي هك معنى التذلل لله، المرتبة الإلهية، يجي الاعتراف بذنبه وتقصيره. وهذا يعني كان أعظم يوم في العشر، اللي هو يوم عرفة، يوم يقف فيه العباد بلا زينة، بلا تفاخر، بلا قوة، بلا حول، فلا يبقى إلا الفقر إلى الله. فالإنسان العارف بكيفية كيف يقف بباب الله يتجرد من نفسه ولوازمها مصالحها، لا يرى ولا يحب إلا سيده، ولا هم إلا فيه، ولا نظر إلا فيه، ولا حركة إلا له، ولا سكون إلا فيه، ويأكل ويشرب ويكتسي ويركب امتثالا له لغير. فيعني من جملة الأيام هذه العرفة المدرسة الكبرى لتجريد القلب من الكبر والعجب وتربية النفس على محبة الطاعة. إذا كان نزيد ونقدم شوية نشوفوا كيف يعني تشفى القلوب، قلناها يعني قلناها بالتسبيح إلى آخره، ولكن كذلك
1: بالذكر
2: بارك الله
1: بالأعمال
2: فيه
1: الصالحة،
2: بكثرة الذكر. لأن الذكر هو يقول حياة الأرواح، الروح تحيا بكثرة الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالشجرة تاع التوحيد اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تفرعت الأعمال، والأعمال أغصان الشجرة، شجرة التوحيد والجنة كلها وغيرها ثمار الأعمال. المكلف يعني هو صاحب الشجرة، كل واحد ينبت شجرة وكيف يغذيها،
1: كيفاش يغذيها.
2: نعم، كما شفنا سيدنا إبراهيم الخليل في الإسراء والمعراج يوصي في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وراه الجنة راي حلوة وخضرة وفيها كذا كذا، وصي يا محمد أمتك يكثروا من غراسها، وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله كل إلى آخره. فالذكر ما هوش مجرد ألفاظ، هذا اللي به الفادة، لابد أنه يعني يعمل التأثير تاعه في القلب، ويكون القلب هو نفسه فيه رجوع إلى حضرة الله. يكون ذكر فقط باللفظ، فمن ذكر الله باللسان فقط فكأنه الله يجالس لسانه فقط، الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. فلا بد الإنسان يجلس ويذكر الله بلسانه وقلبه. فالعشر هذه الأيام فرصة لغسل القلب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة ما هيش فقط من المعصية، بل التوبة العودة إلى الله. شوف الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على رحلته، كان على يعني على مركوبه بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قد أيس من رحلته، عبارة إنسان عنده كما نقول احنا فرسة ولا بغلة ولا ناقة في الخلاء، فالصحراء هربت له بالماكلة وبالماء وكل شيء، وقعد وحده لا ثم قوافل حتى شيء، جاء تحت شجرة وقعد كأنه أيس من كل شيء، يستنى في الموت، يستنى في الموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، تك غمض عينيه، حل عينيه، يلقى واقفة بعدها، فأخذ بخطامها شدها من الحبل المربوط به، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، رواه مسلم. معناه ما عادش يعرف يقول، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المهم وأنه قوة الفرح هذه، الإنسان اللي أشرف على الهلاك فرجعت إليه راحلته، الله أفرح
1: بتوبة
2: العبد ورجوع إليه من هذا، يعني في أي نعم.
1: يقول الحسن البصري عن أيام العشر: أدركوا مواسم الخير فإن لله فيها رحمات لا ترد. خلينا نفهم شنو هي الرحمات التي لا ترد في هالأيام هذه العظيمة اللي يقول عليها الحسن البصري: أدركوا مواسم الخير. يعني يستحق الإنسان أن يبذل جهد باش يدرك هالمواسم بتاع الخير لأنه فيها رحمات لا ترد.
2: نعم، فيض الرحمات، قبول الدعاء خاص. شوف الناس تبدأ في مكة، في مكة الصلاة في مكة ما هيش كما الصلاة في غيرها.
1: صحيح،
2: الصلاة في البيت الله الحرام ما هيش كما الصلاة في غيرها. الناس تكون مجموعة، صلاة قال صلى الله عليه وسلم في مسجدي، مسجد النبوي بالمدينة المنورة، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه.
1: نعم،
2: هذه رحمة عظيمة، هذه
1: 1000 مرة من صلاة.
2: نعم،
1: مسجد أخر.
2: إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. تشوف أنت هالملايين تاع الناس اللي هي داخلة خارجة على المسجد النبوي ويصليوا، والملايين تاع الناس اللي داخلة يعني وتطوف بالكعبة وتصلي وتركع، هل الصلوات الكل والمضاعفة نتاعها، والنظر يعني إلى الكعبة وحضور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغيره، كيف يرجع بالخير العميم العظيم. ولذلك كان من أسرار الحج أن الناس هذوما يرجعوا وينتشروا في كافة العالم الإسلامي، فأنوار التي اقتبسوها واخذوها من الكعبة والمسجد النبوي ومن يوم عرفة ومن أيام الحج ومنى والدعاء وكلها تلك الأنوار، القلوب يجي ويبثوها في العالم أجمع. هذا من أسرار الحج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنا: ازربوا ومشيوا للحاج قبل أن يدرك بيته، واطلبوه باش يستغفر لكم، لأنه حط الله عنه كل شيء وأصبح
1: عاد كما ولدته أمه.
2: نعم، بارك الله فيك، حج مبرور، فعاد كيوم ولدته أمه ورجع بتلك الأنوار العظيمة، فيسرع الناس ويستقبلونه بالتحميد والتهليل وكذلك بطلب الدعاء، ويبث هاك النور الذي اقتبسه واختزنه في قلبه يفيض على الناس، يعني الإخوان المسلمين.
1: نعم،
2: يعني إخوانه وأخواته وعائلاته وكذا، كل واحد في بلاده، كل واحد في قرية.
1: نعم،
2: كل واحد، سبحان الله. فعلامة الاعتماد على الله أنه الإنسان لا ينقص رجاؤه في الله بالزلل.
1: بمعنى لهنا ما ينقص رجاؤه في
2: الله، معناه يغلط الإنسان ما يقنطش من رحمة ربي، يرجع. أو قلنا شفنا التوبة كيفاش ربي يحب من يرجع إليه،
1: يفرح
2: الله سبحانه وتعالى ما حكمش علينا بعدم يعني الذنب، إنما يحبنا نرجع ليه كلما يعني أما غفلنا أو أذنبنا، هذا اللي بيه الفائدة الرجوع. فما ينقص الرجاء تاع الإنسان في الله بالزلل، ولكن لا يزيد كذلك رجاؤه بالحسنات واللي يسخيم روح الإنسان، وأنه في شيء خاص. لا، أنت عبد من عباد الله، يستوي رجاؤك وخوفك في الأحوال كلها، فما خلقنا لئلا نعصيه. البشر إنس والجن ما خلقنا لئلا لا نعصيه، إنما الملائكة لا تعصيه وأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما خلقنا لنرجع إليه ونعرفه في الحالتين، في حالة الخوف وفي حالة الرجاء. فخوفه نخافه ناشئ عن شهود جلاله وعظمته وقهره سبحانه وتعالى، ورجاؤنا فيه ناشئ عن شهود جماله ورحمته وخيره ورأفته.
1: نعم،
2: بنا. فلا بد الإنسان يتجرد من الدنيا، يسقط الأغراض، يحقق هالعبودية هذه المحضة
1: خالصة لله.
2: وهالأيام هذه هي أعز وأفضل وأحسن وأقوى يعني فرصة باش الإنسان يعاود ينور قلبه.
1: يجدد.
2: نعم، يجدد القلب
1: الدعوة. يقول أبو حامد الغزالي قولة جميلة جدا، يقول القلب إذا أكثر من الذكر في هالأيام الفاضلة رق بعد قسوته وأبصر بعد غفلته. يعني نعم. شوف سبحان الله أنه الإنسان كي كثر من الذكر في هالأيام هذه القلب يرق بعد قسوته، يرق بعد ما ربما يكون شديد في غيرها، ويبصر بعد غفلته. كلام عميق جدا نفهمه.
2: كما الحاج يتجرد من المخيط، المؤمن يتجرد من حظوظه. هالأيام هذه هي تعاود تعيد ترتيب القلب، يكتشف الإنسان أن الدنيا ليست هي الغاية، فيسعى إلى تجريد القلب عما يشغله عن الحضور مع ربي. شوف قالوا توانتي تحدثت على الغزالي رحمه الله، معناه شوف أمثال الغزالي يقولوا أن الطواف الحقيقي هو طواف القلب بحضرة الربوبية. فالذي يقدر على الطواف الحقيقي هو اللي تزور الكعبة وتطوف به. لذلك قالوا من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه وأقبل معه جميع خلقه. ومنه الكعبة، لأن ورد في الخبر إن لله عبادا تطوف بهم الكعبة. فظهر الفرق بين من يقصد صورة البيت وبين من يقصد رب البيت. فما واحد من العارفين تهيأ للحج، قالوا ولده أين تريد؟ قال إلى بيت الله. قالوا إلى بيت الله، قالوا هزني معك، احملني معك. قال له لا تطيق، فبكى. لما بكى حمله معه، فلما وصل البيت مات الطفل هذاك، الولد هذاك مات. قال هاتف من زاوية البيت، أنت طلبت البيت وهو أراد رب البيت. إذن القلب له العظمة، وأنه يقرب الإنسان إلى العبودية المولى عز وجل حقيقة، وليس فإذا طاف فإنه يطوف يعني امتثالا لرب البيت، وإذا طلب فإنه يطلب رب البيت، وإذا تجرد من المخيط وكذا فإنه يتجرد من كل غرض مع الله. فمن أعرض سره عن الجهة في توجهه إلى الله صار الحق تعالى قبلة له.
1: هذا حتى الإنسان في حياته اليومية مش بضرورة حاج، معناته احنا في هالأيام هذه
2: نعم.
1: باش يبصر بعد غفلته كما قال، ويرق القلب بعد قسوته.
2: نعم، هذاك علاش تشوف في في هالأيام كثير من الناس تنقص الخصومات، يقل تعلقهم بالشهوات، يقبلون على القرآن، يستأنسون بالمساجد، لأن نور الموسم يحيي فيهم وفينا، يعني يوقظ فينا الفطرة الأولانية. وأعظمها وأجملها تشوفها كذلك في خدمة الخلق، يعني بالإحسان. يعني من أعظم شفاء القلب الرحمة هذه لرب خلقنا في قلبنا. ولذا شرع الله الأضحية، فيها أضحية لأنها يعني لا ما يذبحش الإنسان إلا بعد ما تطلع شوي الشمس، إذن الضحى. وفيها كذلك لأنه سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان هو يعني ضحى بنفسه، الله جعله هو يحب يقول أضحية لجميع الخلق، ثم هو بيدو افتداه بذبح عظيم. إذن لابد فيها الأضحية هذه من إطعام وبذل وتوسعة وإحياء لمعنى الرحمة. القلب قلنا حتى العامة تاع الناس يصلهم شيء عظيم من هالرحمة هذه. القلب القاسي يلين بالعطاء كما قلت سيادتك، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا جبنا على الغزالي اللي قالوا أنه القلب القاسي
1: معناها يرق بعد قسوته نعم، من الذكر. نعم
2: والنبي وصانا قال قولوا وادخروا وتصدقوا، هذه من جملة ما
1: يلين القلب.
2: نعم يلين به القلب. إذن شفاء القلوب في الموسم يأتي من هالرحيل المعنوي. فكما يرحل الحاج بجسمه، السالك اللي فركس في إنعاش وإحياء قلبه نعم يسلك بقلبه من ظلمة الأكوان إلى نور المكون، من الأكوان إلى المكون، من الأسباب إلى المسبب.
1: نعم والله
2: نظر بنور الله في هالأيام يجعل الإنسان يشاهد فعل الله في كل ذرة من ذرات الوجود، يستريح من تعب التدبير والاختيار اللي ماهوش في مكانه. هذا هو كمال الرضا، يوصل إلى شيء من الرضا والتسليم اللي هو غاية شفاء الصدور. فالرجوع إلى الله في البدايات علامة النجاح في النهايات. فيرجع الإنسان من بدايته، ودائما عندنا في المواسم بداية جديدة. يرجع في بداية ما يريد وكله إليه من غير شدة، يعني يرى نجاح كبير. ولذا هذه مواسم الرجوع، والرجوع إعادة إعادة طوبة. بناء فالمطلوب ليس الكمال، هذا الإنسان ما يبدأش يفركس في الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
1: وإذا حس بالتقصير فضيل الشيخ يقول لك أنا وكأني مقصر في هالأيام هذه، مع احنا مشينا فيهم خطوات، يعني مقبلين على يوم عرفة ومقبلين على العيد، إن شاء الله ربي بلغنا وإياكم بكل خير. يقول لك والله ما زلت حس روحي مقصر، تقولوا مازال عنا يعني تقريبا يومين، يعني الإنسان نجم يقبل على الله أكثر، ونجم إذا حس بالتقصير مازالت الساعات ومازالت اللحظات.
2: إيه. الله لم يفوت سبحانه وتعالى، مدام الله لم يفوت ما لم يفوت شيئا ولو لحظة
1: سبحان الله.
2: ولو لحظة ولو ساعة ولو يعني ركعتين في ليلة
1: بقلب صادق،
2: نعم ليلة عرفة أو التروية أو ليلة النحر، كلها أيام عظيمة وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم باش نحيوها، حتى يعني من أحياها فقد أحيا الله قلبه يوم تحيا قلوب وتموت قلوب، فلا يموت قلب من رجع إلى الله خاصة في المواسم ولو بعمل قليل. المهم الصدق والاستمرار، ففي هذه المواسم خاصة في إحياء ليلة العيد وليلة عرفة والتروية كذلك، الله يحيي فيها القلوب كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الله يجعل لها الأيام إلا رحمة بقلوبنا، لأن القلوب تتعب وتصدع سبا صديد وتغرق في الدنيا، فإذا جاءتها العشر هذه الموسم هذا نادى الحق عباده، عودوا إلي أكثروا من ذكري، جردوا قلوبكم لي، توبوا إلي، أرجوني، ادعوني نعطيكم إلى آخره، أتركوا عنكم ظلمات الغفلة. فلذا كان شيوخ التربية يقولوا من دلك على الله اللي به الفائدة نصحك، ومن دلك على كثرة العمل ربما أتعبك. فالمقصود يعني من القلب ومن إصلاح القلب ومن مربي القلب إراحتك لا إتعابك، من دلك لقد الله على غير الله فقد غشك. فلابد الإنسان يجتهد بشي يقبل قلبه إلى الله وحده سبحانه وتعالى، يلقى الراحة و معناه لا يقنط من رحمة الله ويستغل هالفرص هذه، والله معنا إن شاء الله يعاوننا سبحانه وتعالى.
1: هذاك عش قالوا العارفون أنه ما يشوفوش هالأيام مجرد عبادات موسمية، بل فرصة لعودة القلب إلى أصله النقي قبل أن تثقله الدنيا أكثر. يعطيك الصحة فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، بارك الله لكم، زادكم الله نفعا وعلما. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية.
4: من الجمهورية التونسية.
3: من القلب.
4: من القلب.
3: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين

أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة،

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتي

بهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف

والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن.

ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن

معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون

الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر

0: عظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي تبثه إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. كما عودناكم كل يوم أحد نزور بكم ولاية من الولايات ونزور بعض الفروع. زرنا عديد من الولايات. اليوم نعود مرة أخرى نزور ولاية تونس. زرنا في الأسبوع الماضي ولاية تونس، نعود اليوم نرجع لولاية تونس، وبالتحديد اليوم سنزور الفرع المحلي زيد ابن ثابت بالكرم التابع للفرع الجهوي بولاية تونس التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. والهدف من هذا البرنامج هو التعريف بكل الفروع المحلية والجهوية في كامل تراب الجمهورية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خليني في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذة ليلى هادف نائب الرئيس بهذا الفرع، فرع زيد ابن ثابت بالكرم. السلام عليكم أستاذة، أهلا وسهلا ومرحبا بك في إذاعة الزيتونة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يحفظك وربي يبارك لك وربي يبارك في أعمالكم، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الطاعات، ربي ينوركم بنور القرآن. نرحب بكل مستمعينا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشرفينا ربي إن شاء الله يزيدنا شرف بكتابه وبقرآنه العظيم.
1: شكرا، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يزيدكم نور وعلم وشرف في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفوا هذا البرنامج كل مرة يزور فرع من الفروع سوى جهوية وإلا محلية في كامل تراب الجمهورية ويسلط الأضواء ويعرف بهذه الفروع التي تعتني بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم. إن شاء الله اليوم نحن ضيوف عندكم في الفرع المحلي زيد ابن ثابت بالكرم، وأنت اليوم تنوب رئيس هذا الفرع ليلى هادف. خلينا نتعرف عليك وعلى مستمعيك يعرفوك أكثر. ليلى هادف، شكون هي ليلى هادف؟
2: ليلى هادف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا وبدء مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الزيتونة في جمعيتنا.

0: معك على تحدث على هذا الفرع، تحدث على المحتوى اللي نقدم فيه، تحدث على الدروس، خلينا قبل كل شيء أنت نائبة رئيس هذا الفرع. شكون هو الرئيس؟
1: رئيسي محمد العش، ربي يبارك في عمره.
0: هو على رئيس الهيئة اللي تسير في هذا الفرع. والهيئة تذكري الهيئة اللي متكونة في هذا الفرع، اللي تسير في هذا الفرع مع السيد الرئيس.
1: نعم. محمد العش اللي هو رئيس الجمعية.
0: نعم.
1: الأخت ليلى هادف معكم نائب الرئيس.
0: نعم.
1: سيسليم الدريس دريسي أمين المال.
0: نعم.
1: سي عادل العساوي نائب أمين المال.
0: نعم.
1: أنا سي مهدي محفوظ هو كاتب العام.
0: نعم.
1: وعنا الأخت إكرام معميرة نائب كاتب العام. وعنا من الأعضاء عنا الأخت مروة زروق، وعنا نعم. أخوات معنا أعضاء في الجمعية.
0: يذكر ميساج بنوجههم تحية باش ما ننسوا حد، ما يتغشوش علينا
1: إن شاء الله ما ننسى حتى. عنا الأخت آمنة الصابط، هي كلنا معنا طالبات، كنا من أول
0: ما بدأت
1: الجمعية كنا طالبات، وأعضاء متاعها كلهم من معنا خارج
0: نعم.
1: نبع
0: من هذا الجمعية. معنا أنتم الهيئة تكاد تكون الكل من أصل هذه الجمعية.
1: الأكثرية الأعضاء معنا من الجمعية، من أول ما بدأت الجمعية احنا طالبات فيها.
0: نعم.
1: وطوعنا أعضاء الأخت مروة زرق هي عضوة.
0: نعم.
1: الأخت إكرام عميرة هي عضوة، هي زادة كانت طالبات في الجمعية.
0: نعم.
1: زادة طالبة في الجمعية. الأخت آمنة الصامت هي مدرسة.
0: نعم.
1: والحمد لله طالبة ومدرسة ومن أعضاء الجمعية.
0: نعم. تحية لكل أعضاء اللي يسيروا في هذه الجمعية، بارك الله فيهم، وإن شاء الله ربي يجعل هذه الأعمال هي في سجل حسناتهم يوم القيامة. أنت قلت الفرع تأسس 2013.
1: نعم.
0: 2013 الفرع. قبل كل شيء، مقر هذا الفرع هو على وجه الكراء وإلا ملك هذا الفرع؟
1: الفرع صدقا كنا في الكرم.
0: نعم.
1: الكرم بعد جامع في الكرم.
0: نعم. نعم.
1: للكراء.
0: انت قاعدين كريم.
1: فرع تبع وحدنا معناه كل هو فرع للكراء.
0: نعم.
1: انتقلنا خطر الأوضاع غاديك معناها للكراء
0: أسباب أخرى. نعم. زيتوا كريتوا هوني.
1: كرينا هوني.
0: نعم.
1: حق الحمد لله زاد كيف للكراء.
0: إن شاء الله ربي يعاونكم، وفي يوم من الأيام نجي ونلقى عندكم مقر قار ومقر ملك هذا الفرع.
1: أمنيتنا وأمنية لكل الطالبات وكل أعضاء إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله ربي يسر أمرنا، إن شاء الله ربي يسر لنا في.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله.
1: تابع للخطر صدقا هي جمعيتنا أول جمعية بدأت في منطقة الكرم.
0: الكرم.
1: أي جمعية زيد بن ثابت أول جمعية بدأت في منطقة الكرم.
0: درس أول فرع.
1: أول.
0: تابع للرابطة الوطنية قرر يحفظ القرآن الكريم في الكرم.
1: أي نعم، أول فرع في الكرم بدأ.
0: نعم. تقريبا الناشطين ولا الدارسين في هذا الفرع، في فرع زيد بن ثابت، قدان شخص تقريبا مع بعضها من ساء ورجال وولاد تقريبا؟
1: عنا في العدد الجملي.
0: نعم.
1: نعطيك بالأعداد الجملي.
0: نعم.
1: عنا 130 طالبة.
0: نعم.
1: نساء. عنا الرجال 20.
0: نعم. دي مشكل، مش مشكل، نعرف الحكاية.
1: عنا الخاتمات، عنا خاتمات 7 خاتمات
0: ما شاء الله،
1: وعنا في طول إجازة 10 معناها 10 أخرين طالبات في طول الإجازة.
0: قلت لي الخاتمات ختموني في هذا الفرع؟
1: أي أي.
0: وقاعدين توا يعملوا في الإجازة؟
1: أي فما اللي خاتموا وعم يعملوا في الإجازة مع.
0: والصغيرات تقريبا قداش عندنا؟
1: الصغار عنا ما شاء الله الصغار ما عنا معناها
0: تقريبا
1: عنا يمكن أكثر من 30، عنا 30 ولا 40 صغير.
0: نعم.
1: قاعدين يقرأوا حسب معناها، وانت تعرف صغار نعملوا لهم أيام الأكثرية السبت والحد.
0: السبت والحد
1: بالدراسة متاعهم.
0: وفي الصيف؟
1: في الصيف عنا دورات.
0: نعم.
1: عنا دورات كاملة معناها من أول الصلاة العطل من المدرسية.
0: نعم.
1: عنا دورات معناها للأطفال.
0: الأطفال الصغيرة تاع المدارس.
1: أي.
0: وتو في سير الأيام فصل السنة أطفال المدارس يجيو يقرأوا عندكم؟
1: يجيو يقرأوا ما شاء الله يجيو، معناها قلت لك الأكثرية السبت والحد ما الصغار أكثر من الكبار.
0: نعم. أي. نرجع للخاتمات. نعم. اللي ختموا اللي تو ختموا في هذا الفرع قداه تقريبا دامت المدة نتاعهم باش ختموا كامل كتاب الله؟ تقريبا ديما نحكيو تقريبا باش ما نحدوش.
1: احنا جاتنا توقيفات شوية في
0: نعم
1: كل معناها عندنا تو اللي ختموا عندهم 3 سنين التالي.
0: نعم.
1: عنا اللي بعدهم عامين، عنا سناخ تخدموا 5 طالبات أخرين.
0: نعم.
1: ومازال في طور معناها قاعدين كل مرة يزيدوا
0: نعم. ويخدموا. والمشايخ اللي قروا عندكم تقريبا قدان شيخ؟
1: عنا الشيخ سفيان ربي
0: شيخ سفيان ربي بتحية لي. نعم.
1: وعنا الشيخ أحمد اليحياوي.
0: نعم تحية لي. نعم.
1: هو المتاع الإجازة،
0: هو يعطي الإجازة،
1: هو الإجازة.
0: نعم.

0: خاتمات، ومعناها يعطي عمل لنا دورات في إجازة في تحفة الأطفال.
1: نعم.
0: في دورات في الجزائرية.
1: نعم.
0: الجزائرية بالإجازة.
1: نعم.
0: وعندنا معناها تول إجازة في ختم القرآن إن شاء الله.
1: نعم. والتدريس اللي درسوا فيه في هذا الفرع على كامل أيام الأسبوع ولا مخصصين كم باستثناء كان سبت واحد؟
0: أيام الأسبوع، كامل أيام الأسبوع. عندنا معناها متابعة تامة، عندنا نعطيك الرؤية.
1: نعم نعم.
0: الرؤية العامة نتاع الجمعية هي الاعتناء بالقرآن الكريم بتحفيظه وإتقانه وتلاوة حسب برامج علمية مخصصة لضبط معنى القراءة والتجويد بالسند المتصل والعمل بالقرآن إن شاء الله.
1: نعم.
0: رسالتنا إعداد جيل قرآني فاعل يحيي سنة الإقراء.
1: نعم.
0: ويقرن بين العلم والعمل ويتميز بالإتقان ومتانة الحفظ وفهم القرآن والانضباط.
1: نعم.
0: بضوابته.
1: نعم. هوني درسوا كان تحفظوا كان القرآن الكريم فقط ولا عندكم دروس أخرى كما الفقه كما السيرة حياتكم كما عن القرآن درسوا في هذا الفرع؟
0: عنا كان القرآن صدقا عنا.
1: تقتصروا كان على القرآن
0: والمخصصين على القرآن حفظ تحفيظ القرآن. عنا دورات زادة كاملة في عنا نعمل تكوين في عملنا تكوين تاع مدرسات.
1: نعم.
0: عملنا تكوين تاع
1: دورة تكوينية معنا.
0: اي دورة تكوينية في الحفظ الميسر
1: المهم في تحفيظ القرآن دورات في تحفيظ القرآن وفي القواعد وفي
0: القواعد والأحكام.
1: نعم.
0: في الدورات في الصفات في المخارج في
1: نعم. ويشرف على هذه الدورة التكوينية شكون؟
0: السيدة عنا المشرفة العامة متاعنا السيدة سعيدة بن عربية ربي يبارك في عمرها إن شاء الله.
1: نعم.
0: هي اللي تشرف على دورات النساء وعلى معناها كل ما يخص التحفيظ والمتابعة والكل.
1: نعم. ما تجيبوش مشايخ من برا يعملوكم دورات تكوينية لهنا للمشايخ اللي درسوا لهنا؟
0: لا ما جبناش.
1: ما جبتوش؟
0: لا.
1: تقوم بمسابقات ساعات؟
0: اي نقوم من المسابقات للاطفال، قمنا مسابقات معناها بيناتنا بين
1: مشيناش داخليه مسابقه داخليه
0: داخليه في وسط الجمعيه نعملوا مسابقات.
1: نعم.
0: الاطفال ديما الاكثريه الدورات نتاع الاطفال وحتى في التحفيظ وكل ديما توفى بمسابقات ومعناها وجوائز وما
1: تنفعش
0: لك الاطفال هذوك.
1: اي ما عندكمش فكره اخرى انكم تطوروا اكثر تدخلوا مواد اخرى مع تحفيظ القران كما الفقه؟ لان يعني الفقه هو حاجه اساسيه.
0: هذا هو هذا نحبه ان شاء الله. ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الـ القريب عندنا برامج جديده ان شاء الله ربي يسر امرنا. عندنا معنى نحبوا الفقه نحبوا نعملوا دورات في كل المجالات اللي ما يخص معنى الحياه اليوميه والحياه الانسان المسلم معنى.
1: نعم.
0: من ضمن برامج جمعيتنا.
1: نعم. ما عندكمش علاقات بفروع اخرى تابعه للرابطه محليه سواء محليه ولا جهويه تعملوا زيارات لفروع اخرى؟
0: ما صدق ما عنا احنا قراب معناها الجمعيات اللي جمعيه نون معنا عنا تشاور بعض بعضنا عنا معناها مش نمشي ونقعد ومعنا باش نعملوا باش نعملوا.
1: نعم.
0: ممكن مخمين باش نعملوا دورات نتاع تحفيظ نتاع مسابقات قران.
1: نعم.
0: نعملوا معناها عنا مع الفرع نتاع عين زغوان.
1: نعم.
0: وهو فرع سيدي داود
1: فما. نعم. هناك فرع في سيدي داود زادة؟
0: ياي فما فرع في سيدي.
1: نعم.
0: هذا هما هذا الفروع الموجودة.
1: وما تعملوش رحلات ترفيهية اللي خاصة الصغيرات اللي يقراوني؟
0: للصغار نعملوا لهم حاجات تنشيطية داخل الجمعية.
1: نعم.
0: لا رحلات ترفيهية ما عملناش الحق.
1: نعم.
0: ما عملناش ما لا للكبار لا للصغار معناها.
1: نعم. وفي المستقبل شنو الرؤية نتاعكم باش نجموا الحاجات تزيدوها؟
0: والله ماذا بينا احنا ماذا بينا نزيدوا فقه. احنا قاعدين ان شاء الله عندنا معناها في البرنامج الجديد عندنا معناها شكون باش يزيدونا نساء ولا رجال.
1: نعم.
0: نحبوا معناها باش نزيدوا باذن الله دروس في الفقه. عندنا نحبوا تدبر القران عندنا دروس في التدبر.
1: نعم.
0: القران معناها علم وعمل لازم التدبر نتاعه قبل الحفظه. عنا نحبوا نعملوا هالمشاركات نتاع مع اعضاء الرابطه الكل اللي باش الجمعيات الموجوده نتاع مسابقات قرانيه هذا هو معناها.
1: نعم. شكرا استاذه ليلى. قبل ما نمر نمشي وهذه تقريبا الحوصله وسيرة ذاتية لهذا الفرع وما يقدمه هذا الفرع قبل ما نمشي ونمر للمشايخ والطلبة اللي يقرأوهوني باش نأخذ عينات منهم، شنو تحب رسالتك الأخيرة تقولها في هذا البرنامج؟ شنو تحب تقول؟
0: ربي يحفظكم وربي يبارك لكم. احنا جمعيه معناها قائمه الذات،
1: نعم.
0: عندها عندنا شويه نقائص،
1: نعم.
0: عندنا معناها عندنا الكريم، تعرف الكريم،
1: نعم.
0: كما كل الجمعيات، الماء والضوء، معناها ساعات نلقاو اشكاليه في الـ في الـ في الـ الموضوع هذا، احنا ماذا بينا معناها،
1: نعم. خليني نقول هذه رساله دائما نوجهها انا، نقول لا هي الفروع المحليه والجهويه، الناس اللي يقريوا في القران ضوما عندهم كثير من المصاريف، عندهم كثير من المشاكل، المشاكل ساعات تلقاها في الكراء، تلقاها في الجوائز، تلقاها في برشا حاجات، ونحن نعرف فروع، الفروع هي واقفة على الناس الخيرين. خليني أقول هذا الفرع اللي يسمع في هذه الحصة ولا في هذا البرنامج، برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، نحن لنا قاعدين نسجع على تحفيظ القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللي نجم يمد يد المساعدة لهذه الفروع. في هذه الحصة اليوم نحن زرنا فرع زيد ابن ثابت بالكرم، اللي نجم يمد يد المساعدة لهذا الفرع حتى بالكلمة الطيبة، ما يبخلص وماذا بين الناس اللي يسمعوا فينا يجوا لهذا الفرع ويزوروه ويتعرفوا عليه أكثر ويشوفوا النشاط اللي يقدم فيه ويتعرفوا على التلامذة ويتعرفوا على المشايخ اللي قروا لنا وكذلك يتعرفوا على الهيئة التي تسير في هذا الفرع. عندك مضيف استاذة ليلى؟
0: والله هذيك معنى أكثرية اهتمامنا، هذا هو إن شاء الله ربي يتقبل منا. حبيت نزيد نعطيك لمحة.
1: تفضل إيه تفضل تفضل.
0: إحنا بخلاف معنى عنا عن بعد روا عن
1: درسوا عن بعد
0: عن معنى معنى التكرار محسوب مقسوم على القرآن الأربع، القرآن
1: نعم
0: الأربع،
1: نعم.
0: نعملوا تكرار لكل ربع، معناها
1: كل شيخ عنده مجموعة عن بعد يكرروا عليه فيه.
0: أي طالبات والمدرسات متاعنا متاع الجمعية تابعين متاع الجمعية، احنا المشرفة متاعنا العامة قلت لك شيخة سعيدة بن عربية، واحنا معناها الطالبات متاعها ونقعدوا
1: معناها حتى يدرسوهن ويحفظوهن ويقرأوهن قاعدين يتبعوا فيهم وتشرفوهم حتى عن بعد، معناها في داره وفي في الجامعة، في الجامعة اللي يدرس فيها ولا في أي بلاصة قاعدين تراجعوا فيه وتتبعوا فيه.
0: بالطبيعة نتبع متابعة عامة، نعملوا في دورات معناها متاع تثبيت القرآن لكل، مش واحد يحفظ ويخليه معناها،
1: نعم.
0: القرآن عزيز مش باش تعب عليه وجاهد وتحفظ
1: في الأخر سايبه
0: ويمشي. قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب،
1: بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، نعم.
0: نعم قرأت القرآن فغلبني ثم غلبته فغلبني ثم غلبته ثم غلبني، خاطر الغلبة ديما تكون الكلام
1: ربي. لازم ديما الإنسان يكرر اللي يحفظه، والعبرة مش أنه باش يقرأ برشا، العبرة اللي يحفظه اللي يقرأه ويحفظه ويحافظ عليه
0: ويطبقه،
1: نعم أكيد،
0: ويعمل به هذا،
1: نعم.
0: إن شاء الله ربي يسر أمنا وإن شاء الله ربي يتقبل منا الطاعات إن شاء الله.
1: شكرا أستاذة ليلى، بارك الله فيك، نائبة رئيس الفرع زيد بن ثابت. فين باش نمشيو توا؟ شنو باش نقدم لنا شيخ شنو باش نمشيو؟
0: باش نشوفوا فما تحب تسمع تلاوات وإلا تحب أن
1: نحب نتحدث مع المشايخ اللي درسوا ونحب نسمع التلاوات، أكيد نسمع عينات إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشوفوا،
1: نعم.
0: استنى وربي يبارك لك.
1: شكرا أستاذة بارك الله فيك، خلينا نمر للموالي. شكرا بارك الله فيك، نمر للشيخ او الشيخ اللي باش نلقاه موجود، نبدا معه حوار ثاني بعد ليلى هادف. بارك الله فيك احبابنا الكرام، فاصل ثم نواصل.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي تبث إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالشراكة مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خلينا نرحب بالأستاذة شيماء عياري، هي المشرفة على التحفيظ في هذا الفرع، فرع زيد ابن ثابت. السلام عليكم أستاذة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيماء عياري،
4: نعم.
1: عرفنا نفسك أكثر شيماء.
4: شيماء عياري، بديت في جمعية زيد بن ثابت يعني في الحفظ. بدينا سنة 2013 تقريبا، قسم اسمه يعني المثابرة، خمسة صفحات في الأسبوع
1: ما شاء الله.
4: أي الحمد لله، عندنا في الحفظ من ربع ياسين.
1: نعم.
4: وبعد أخذنا في نفس الوقت الأحكام.
1: نعم.
4: هذه السنة الأولى يعني أخذنا تقريبا نصف الربع.
1: والقسم المثابرة قداش فين نخت تقرأ معك؟
4: تقريبا ما شاء الله يمكن 16 أخت هكذا
1: ما شاء الله،
4: لكن بعد العدد يمشي وينقص.
1: ينقص. نعم.
4: بعد كملنا زاد أصول الرواية، رواية نعم. قالون، وكملنا في الحفظ. بعد جيت نكمل وحدي الحق معناها في الحفظ.
1: نعم. ختمت معناها المجموعة فشلت، ما كملتش كامل القرآن.
4: ما كملتش الحق.
1: تقريبا قداش الواحدة حفظت؟
4: اللي كملوا كملوا يعني ختموا ثلاثة.
1: ثلاثة ما شاء الله.
4: ودرسوا معناها من بعد زاد يعني دخلوا في التدريس.
1: نعم.
4: كملوا ايه. وما زالوا معناها في التدريس معانا ان شاء الله.
1: نعم.
4: هذا هو. وبعد عملت كيف كملت الختمة الأولى، بديت في الإجازة.
1: نعم.
4: عملت ختمة إجازة مع الشيخ أحمد اليحيوي.
1: نعم. تحية لي. نعم.
4: ربي يبارك له. دامت هي ثلاثة سنوات الإجازة.
1: والحفظ قداش دام؟
4: تقريبا خمس سنوات.
1: خمس سنوات الحفظ وثلاث سنوات إجازة. إجازة في أي رواية؟
4: رواية قالون.
1: نعم.
4: هذا هو يعني تقريبا.
1: وأنت تود درس هوني قدش عندك كم سنة درس في هذا الفرق؟
4: بديت ندرس تقريبا بعد عام اللي بديت نقر.
1: ما شاء الله.
4: أي الحمد لله، معنى وقتها عنا نقص في المدرسات، كان أول ما بدينا في الفرع كان عنا نقص، وعملونا اختبارات شفوية.
1: نعم.
4: قرأوا القرآن واختبارات كتابية زادة. الحمد لله كي ربي وفقني. نعم. أعطوني زادة خدمة أني نعمل الكتاب متاع تجويد وحدي، معناها شنو هو الحاجة اللي أنا خرجت بها قريتها، نعمل كتاب وحدي متاع تجويد.
1: نعم.
4: المستوى كيف عجبهم المستوى، أعطوني بديت نقري وقتها 2014.
1: نعم. المشايخ اللي حفظت عليهم شكون؟
4: شيخة سعيدة بن عربية.
1: نعم.
4: هي اللي خذيتني معناها بديت تحفظ فينا. قريت عند شيخة حميدة ليرياني.
1: نعم.
4: أخذت معها معناها الكتب متاع الدكتور أيمن سويد، عاودت قريت يعني التجويد.
1: نعم.
4: قريت مع شيخة درة جراية.
1: نعم.
4: عملت دورة تأهيل مدرسات مع شيخة سعيدة بن عربية. والشيخ أحمد اليحيوي هو اللي عملت معه الإجازة.
1: تحية لهم كل ذكرتها ما شاء الله، ربي يبارك لهم وربي يوفقهم. وأنت الآن تدرس في هذا الفرع؟
4: ندرس في الفرع هذا، وندرس في فرع بيرصا زاد.
1: نعم. الطريقة اللي تحفظ بها ولا تدرس بها كيفها؟ باللوح، بالإملاء، في الصبورة، كيفها؟
4: الحقيقة هو يختلف من
1: المصحف
4: لقسم ومن مستوى إلى مستوى. فمن المستويات اللي سيستنسنا معناه كل، فما اللي نبدأ بس بالصبورة.
1: نعم.
4: ونخدم حتى بالبيسي داتا شو معناه على الصبورة. يكون عندي أنا المصحف فيه الآيات من الأول ظاهرين، وبعد يبدأ تتفسخ معناه بشوي بشوي الآيات.
1: نعم.
4: يعني نقعد نكرر الآيات نكررها، بعد نبدأ نفسخ في الآية وهما يبدأوا يقرأوا.
1: نعم.
4: غيبا.
1: طريقة انت حفظ معنا.
4: طريقة انت حفظ ايه.
1: نعم.
4: وإلا طريقة اللي نقرأ الآية خمسة سبعة مرات، وبعد نتعدي الآية اللي بعدها، وبعد نجمع بين الآيتين.
1: نعم.
4: ونكمل.
1: هذه طريقة الدرس بها. المستويات اللي عندك، الأعمار اللي عندك كيف؟
4: الأعمار الأكثرية تولى عنا النساء معناها فوق الأربعين، الأكثر الأغلبية كانوا عنا برشا شابات.
1: نعم.
4: وتوا الحقيقة نقص برشا العدد متاع الشابات.
1: نعم.
4: الأكثرية عنا النساء، وما شاء الله عليهم مجتهدات النساء.
1: إلى 40 حتى 40 شابات، رد بالك.
4: ما شاء الله عليهم حق.
1: والدرس على كامل الأسبوع ولا ثم يومات في الأسبوع؟
4: حصص معناها عندي مثال الاثنين، عندي حصص تكرار.
1: نعم.
4: حصص متاع تكرار.
1: نعم.
4: عندي الاثنين ولا خميس فيهم تكرار.
1: نعم.
4: نهار فيه ربع.
1: نعم.
4: عندي نهار الأربعاء فيه إملاء.
1: نعم.
4: وتحفيظ يعني. زاد نقري في مقرأة زيد بن ثابت يعني الافتراضية معناها.
1: نعم.
4: بالانترنت كيف نفس الطريقة، الإملاء يحفظوا بعد يجيوا يعرضوا. فما أقسام اللي هي معناها تاخذ الأحكام التجويد كتابيا نظريا.
1: نعم.
4: معناها وتعدي اختبارات. وفما. نعم. اللي يكتفيوا بالحفظ فقط.
1: واللي يدرسوا عندك يحفظوا عندك في هذا الفرع، قاعدة تتبع فيها مع بعد تكرر لهم كيف؟
4: يجيو هنا يعني حضوريا.
1: حضوريا.
4: عندي معناها تلامذة أخرين بالانترنت اللي على تليجرام.
1: نعم.
4: على المقرأة.
1: ضم المستويات اللي تقري فيها. تعملنا في مسابقات ساعات؟
4: عملنا مرة بركة مسابقة حقيقة.
1: مرة بركة مسابقة. ناوي تعمل مسنا مسابقة ولا لا؟
4: والله ما
1: أكيد. مستختبر الحفظ تاعهم.
4: نحبوا احنا عندنا ديما اختبارات نتاع التسميع.
1: نعم.
4: كل شيء يبدا مسجل اوراق تسجيل معناها التسميع نتاعهم تبدا موجوده، كل عام يسمعوا المحفوظ نتاعهم.
1: نعم.
4: جديد والقديم يعملوا عليه اختبارات نتاع مواضع.
1: نعم.
4: اكيد باش نقعدوا ديما نتبعوا الطالبه وديما تقعد تراجع في المحفوظ.
1: نعم. متاحهم. وتلقى معهم صعوبه
4: في بعض الاحيان خاطر التسميع ماهوش سهل، معناها فما ناس تخاف من التسميع، تقول عندك تسميع تخاف، قل راه هو التسميع ماهوش اختبار، هو باش انا نشجع
1: مراجعة.
4: انت ديما تراجع.
1: نعم.
4: ما تضيعش، معناها هذا هو الهدف من الاختبار.
1: نعم. وتقريبا في السنه قداش تحفظ الحزب تقريبا؟
4: بالنسبه للامهات يعني تقريبا كيما سنة خذينا آل عمران، صرت آل عمران كامله ودخلنا في النساء طبعا.
1: ما شاء الله.
4: ناخذ حزب النساء يعني تقريبا. نعم. 3 أحزاب ونص
1: سنة كاملة.
4: ايه.
1: نعم.
4: وفما اليوم عندي قسم مفتوح، هذيك مفتوح يعني تحفظ الطالبة اللي تقدر عليه وتجي تعرض عليا.
1: واضح. شكرا بارك الله فيك استاذة شيماء. نجم نس معينات من اللي عندك
4: ان شاء الله؟ نعم.
1: شنو باش قد منها؟
4: عندنا الاختي فوزية الفهري.
1: نعم تفضلي. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك.
5: عايشك.
1: الاسم الكريم
5: فوزية الفهري.
1: فوزية قداش حافظة فوزية تقريبا؟
5: والله إن شاء الله أنا توا ختمت عندي 3 جمعات.
1: ما شاء الله لست جديدة معنا خاتمة لكتاب الله.
5: أي أما معناتها تثبيت توا يلزمني.
1: لازمك تثبيت توا الخدمة الصحيحة معناها.
5: برشا خدمة يلزم.
1: ربي يعاونك.
5: وحمد لله شيختي يبارك فيها والشيخ أحمد اليحيى ويسمعني وقال لي أما شيختك اللي قراتك هي اللي يلزمها تكمل معاك، أو بدينا إن شاء الله في
1: التثبيت
5: توا معناتها باش نزيد في الحفظ نتعلم
1: الإتقان. نعم قد قعدت باش حفظت باش ختمت؟
5: والله أنا دخلت كبيرة في العمر ودخلت عمري
1: هو السر غادي ما شاء الله. أنت هكا في العمر هذا ما شاء الله وتقولي ختمت القرآن الكريم حاجة تفرح معناها.
5: الحمد لله خاطر كنت نخدم وخدمتي خدمة شاقة والكل
1: ما شاء الله.
5: خدمت 36 سنة وخرجت معناتها تقاعد مبكر.
1: نعم.
5: شديت الحق قرآني قلت ذي مع
1: هنيا لك. والله هنيا لك. هذه رسالة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا خاصة الناس الكبار. الأستاذة اللي قاعدة تسمعوا فيها امرأة كبيرة وقد خدمت في الوظيفة 36 سنة وبعد هذا العمر الكل فرغت روحها للقرآن الكريم. لهي نعمة الفراغ نعمة كبيرة برشا وله ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبنا عليها. رسالة للجيل اللي عنده وقت ويضيع في الوقت نتاعه في المقاهي وفي الكورة وفي أشياء ما تفيده حتى بشيء. أسمعوا لأختنا ما شاء الله عليها بعد 36 سنة خدمة مرة كبيرة إن شاء الله ربي يوفقها وربي يثبتها وكرست عمرها باش تحفظ القرآن الكريم. وهي قالت لك منين ختمت عندي 3 جمعات ما شاء الله عليها ربي يثبتها وربي يبارك لك في عمرك وفي وقتك وربي يبارك لك في عائلتك إن شاء الله يا رب وربي يجعل القرآن شاهد لك يوم القيامة. شكرا. شنو بس سمعنا أستاذة؟
5: إن شاء الله
1: بش
5: نسمع 30 من سورة الأنعام.
1: تفضل للي.
5: أعوذ

0: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: لبس عليك؟
2: الحمد لله.
1: تضحك فرحانة؟ لبس عليك؟
2: الحمد لله. عايز
1: تقري تاخذني شنو تعمل؟
2: أي نقرأ.
1: فين سنة تقرأ؟
2: تخوزيم أني سيكل انجينيور.
1: ربنا يجحك إن شاء الله. قداش حافظة؟
2: 20 حزب.
1: ما شاء الله. شنو اسمك؟ خلي نسيت اسمك. نعم؟
2: فدوى البريكي.
1: فدوى، قداش بقيت بس حفظت 20 حزب؟
2: هذا عامي الثاني، عامي.
1: ما شاء الله. وناوي تواصل حتى تختم كامل القرآن؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي ينجحك. شنو باش تقرا لتو؟
2: باش نقرا من أوائل سورة طه.
1: ما تيسر من سورة طه. تفضلي، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي.
2: أعوذ

0: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم، مرحبا،
2: بيبارك فيك إن شاء الله يا رب.
1: شكرا، بارك الله فيك. الاسم الكريم.
2: ذكرى الدغبوش.
1: مرحبا ذكرى، لاباس عليك؟
2: الحمد لله، ربي يبارك فيك يا رب. الحمد لله.
1: قداش حافظة ذكرى؟
2: تقريبا 35 حزب إن شاء الله.
1: ما شاء الله، هاك قريب تختم
2: إن شاء الله. ربي يرزقنا يا رب.
1: يا رب. قد قعدت باش حفظت 35 حزب؟
2: تقريبا 5 سنين.
1: 5 سنين، ما شاء الله عليك. على من حفظتي؟
2: قريت عند الشيخ سعيد بن عربية.
1: نعم. مش بك خايفة؟
2: تخاف؟ مش خايفة.
1: فرحانة ب 35 حزب؟
2: نعم،
1: فرحانة ب 35 حزب.
2: إن شاء الله رب يرزقنا الختمة إن شاء الله يا رب.
1: يا رب والإخلاص يا رب.
2: أمين أمين يا رب العالمين.
1: أمين. شنو بسمعنا؟
2: نعم،
1: شنو بسمعنا؟ شنو بشتقرأ؟
2: نقرأ ما تيسر من سورة الرحمن إن شاء الله.
1: فضلي، ما تيسر من سورة الرحمن، عروس القرآن، تفضلي.

0: الحب ذو العصف والريحان.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. نعود الأستاذة شيماء عياري. أستاذة مرحبا بك.
2: شكي بارك لك.
1: طبعا احنا سمعنا التلامذة، لازم نسمع الأستاذة
2: إن شاء الله.
1: سالش
2: بعيد،
1: تفضلي.
2: أعود

0: عنده ثم أنتم تمترون.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك وربي يجزيك كل خير وربي يوفقك إن شاء الله في أعمالك وربي زاد يحفظ لك التلام ذي يقرأوا عندك وربي يوفقهم. أحبابنا الكرام خلينا نمر للعنصر أو للشيخ الموالي. شكرا بارك الله فيك أستاذة شيماء. أحبابنا الكرام نواصل معكم هذا الحوار في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خلينا نمر للأستاذة الشيخة اللي تحفظ في القرآن الكريم في هذا الفرع فرع زيد ابن وثاب الكرم أمنة الصامت. السلام عليكم أستاذة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صحتك بخير؟
2: الحمد لله والشكر لله.
1: الحمد لله والشكر لله. آمن الصامت، شكون هي آمن الصامت؟
2: نبدأ نستفتح إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أمين يا رب. نعم.
2: أمنة الصامت مدرسة قرآن.
1: نعم.
2: خاتمة لكتاب الله. ندرس عندي زوج أقسام في زيد بن ثابت.
1: نعم.
2: القسم الأول اللي بديت معاه من 2017.
1: نعم. قبل نمشي للقسم، على من قريت أنت؟
2: قريت على الشيخة مش نذكر مشايخ الكل.
1: نعم نعم تفضلي.
2: الشيخة أسماء السيوري.
1: نعم.
2: وقريت على الشيخة أسماء بوغانمي.
1: نعم.
2: وقريت على الشيخة سعيدة بن عربية.
1: نعم.
2: وقريت حاليا نعمل الإجازة بأوجه قالون على الشيخ سيدي اليحيوي.
1: نعم تحية لهم كل الناس اللي يقرأوا عند الكل، ربي يجزيهم عنا كل خير. تفضل نواصل. قلت يعني أنت تقري تحفظي هوني.
2: عندي جزء أقسم.
1: نعم.
2: بديت بالقسم هذايا من الأول، هما كانوا يعني يحفظوا بالشطر وجه، والحمد لله يعني توفقوا ووصلوا أنهم يحفظوا زوز أوجه.
1: نعم.
2: في الجمعة حاليا الحمد لله يعني عندهم نصف القرآن.
1: كنت تقول لي جوز أوجه معناها صفحة نص وجه صفحة وجه صفحة.
2: صفحات يعني.
1: نعم.
2: نقولوا وجه يعني نقصدوا به صفحة.
1: نعم.
2: أي. حاليا هما كملوا نصف القرآن.
1: ما شاء الله قد عندهم تو أنت درسيهم حتى وصلوا نصف القرآن.
2: من اللي بديت.
1: قداش عندك تقريبا سنة؟ قداش سنة تقريبا؟
2: 17 أخت.
1: قداه 17 أخت قداه سنة؟ بقى المدة اللي حفظتي فيها نصف القرآن قداش جامت؟ عام عامين ثلاث سنوات تقريبا؟
2: من 2017 هما معايا يعني
1: ما شاء الله
2: 9 سنوات.
1: ما شاء الله. نعم.
2: خطر هما من الأول ما مش نيتهم يعني الحفظ، يعني من الأول النية إنه معناه باش يتعلموا قراءة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنهم.
1: نعم.
2: سبحان الله يعني. لكن بعد بشوية بشوية
1: عملوا برنامج باش يحفظوا كامل القرآن.
2: حيداية كي لقاو شكون اللي يحفظ بداوا في المسيرة نتاعهم.
1: نعم.
2: كل واحدة تنافس في الأخرى وفي ذلك
1: ما شاء الله
2: تنافس المتنافسون ولاو يحفظوا.
1: نعم.
2: من الأول بدينا نحفظوا في نصف وجه باش ما يكثرش عليهم.
1: نعم.
2: ومن بعد وصلنا نحفظوا وجه ومن بعد الثمن.
1: نعم.
2: ومن بعد حاليا عندنا توا قرابة 3 سنين
1: هكاك. نعم. قد ايه نخت توا عندك يقراوا في هذا القسم؟
2: قد ايه؟
1: قد ايه نخت؟
2: 17 أخت.
1: ما شاء الله. أي. كلهم وصلوا 30 حزب.
2: إيه الحمد لله من فضل الله.
1: ما شاء الله. قد ايه مرة في الجمعة تقري؟ مرة مرتين قد ايه تقريبا؟
2: لا عندي حصة واحدة فقط.
1: نعم.
2: يوم الثلاثاء.
1: نعم.
2: والحصة الثانية يوم السبت.
1: نعم.
2: كيف زاد هما بديت معاهم من 2015.
1: نعم.
2: لكن معناها فيهم اللي خرج فيهم اللي دخل يعني ماهوش نفس.
1: ما شاء الله.
2: لكن حاليا سنين ان شاء الله كملنا 45 حزب.
1: ما شاء الله 45 حزب. معناها من 15 سنه من 2015 الى يومنا هذا تقريبا 11 سنه وانت قاعد تحفظ ما قلقوكش المده هذه كل؟
2: الحمد لله يا ربي هذا من فضل ربي. انا كما تقول شيختي يعني امهم الروحانيه يعني
1: ما شاء الله. انت اصيلتك
2: عائله يعني
1: سبحان. انت اصيلتك رم؟
2: انا بنت قرقنه.
1: بنت قرقنه. تحيه ليك ولكل اهلنا في قرقنه. ان شاء الله نزوروها قرقنه.
2: مرحبا بكم.
1: ان شاء الله يا ربي نزورها في يوم من الايام. شكرا بارك الله فيك. تو بس نسمع بعض العينات اللي يقراوا عندك النجمو.
2: اي ما
1: تفضلي مرر الميكروفون نمر للأخت اللي باش نسمعوا منها. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الاسم الكريم.
3: سامية سويسي.
1: سامية قداش حافظة؟
3: متى يسر
1: شنو بسمعنا؟
3: والله هي سورة الأنعام.
1: متى يسر من سورة الأنعام. تفضلي.
3: أعوذ

0: الحافظين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته.
1: لاباس لالا؟
2: الحمد لله.
1: الاسم الكريم؟
2: مروة بن زروق.
1: مروة، قداش حافظة؟
2: الحمد لله ما تيسر.
1: ما تيسر، شوف سقرالنا.
2: أواخر سورة الزمر إن شاء الله.
1: ما تيسر من سورة الزمر، تفضلي لالا.

0: زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك. استاذة عندك مضيف؟
2: الحمد لله، ربي يحفظك إن شاء الله.
1: شكرا، نكتفي معك بهذا القدر، بارك الله فيك
2: إن شاء الله.
1: شكرا أحبابنا الكرام، خلينا نمر للشيخ أو الشيخة الموالية نواصل معهم هذا الحوار. الشيخ مهدي محفوظ في هذا الفرافرة زيد ابن ثابت بالكرم، هو طالب يقرأ عند الشيخ سفيان، خلينا نواصل معه هذا الحوار. السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اسمك؟
3: اسمي مهدي محفوظ.
1: اسمي مهدي محفوظ، مرحبا. شو تعمل في الدنيا هذه؟
3: نخدم في شركة خاصة.
1: نخدم في شركة خاصة؟
3: اي نعم.
1: وتحفظ القرآن في فرع زيد بن ثابت؟
3: ان شاء الله في فرع زيد بن ثابت. بدينا من عام 2019 مع بعضنا مع شيخ سفيان بن صالح، ربي يبارك له.
1: ربي يبارك له، نعم.
3: واتمينا الحمد لله معناتها لحد الان، ختمنا ربع ياسين
1: ما شاء الله،
3: وسورة البقرة، وحاليا بدينا في سورة آل عمران
1: ما شاء الله
3: بفضل الله تعالى.
1: نعم. قديش مرة تقرأوا في الأسبوع تقريبا؟ مرة مرتين؟
3: احنا عندنا حصة.
1: نعم.
3: عندنا حصة في الأسبوع ناخذ فيها ثمن.
1: نعم.
3: ثمن هذا كنحاولوا نراجعوه بالكدا يعني في وسط الأسبوع.
1: نعم.
3: وبعد نرجعوا نعرضوه على سيدي سفيان. نعم. في يوم الأحد القادم وناخذ ثمن جديد من عنده إن شاء الله.
1: الله يبارك. باي أنت اليوم سمعنا ما تيسر. أنت بعض العينات اللي يقرأوا عن الشيخ سفيان بن صالح تحية ليه، هو يتعذر عليه باش يكون موجود معنا. أنتم بتمثلوه اليوم، أنتم طلبة تحفظوا عنده. شنو
3: صعب؟ صعيبة باش نمثلوه إن شاء الله، ما يعني هو ربي يبارك له عذر عليه الحضور.
1: نعم.
3: اليوم
1: نعم
3: بسبب السفر، فاحنا نحاول.
1: شنو باش تقرأ أنت؟
3: إن شاء الله نقرأ من سورة الملك إن شاء الله.
1: متى يسلم سورة الملك؟ تفضل.
3: أعوذ

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

0: جهنم وبئس المصير.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. خلينا نمر للعينة الموالية لنسمع منه ما تيسر الطالب الموالي. تفضل.
2: تفضل عم حبيب.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
3: خوف الله الحبيب بن دبيل.
1: مرحبا سي الحبيب.
3: العمر 70 سنة.
1: ما شاء الله. قدرت تحفظ؟
3: نحفظ ما تيسر من سورة البقرة.
1: نعم.
3: وبدينا الآن في سورة آل عمران. مازلنا بدينا الأسبوع الفارط.
1: نعم. تقرأ على الشيخ سفيان بن صالح.
3: الشيخ سفيان. نعم.
1: نعم. شنو بس قرأ لنا تو سمعنا؟
3: سنسمعك جزء من سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة. نعم. تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك

0: ناظرين.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالب الموالي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، اسم الكريم.
2: محمد أمين عشيش.
1: مرحبا سي محمد أمين. قداش حاول سي محمد أمين؟
2: بدينا من أول ما بديت، بدينا من جزء عام.
1: نعم.
2: ومن بعد بدينا من جزء الملك.
1: ما شاء الله.
2: وبدينا من جزء الأحقاف وربع ياسين، وتوا كملنا سورة البقرة ودخلنا في آل عمران.
1: ما شاء الله. شنو بسمعنا أنت؟
2: ما تيسر أواخر سورة البقرة.
1: أواخر سورة البقرة، ما تيسر من سورة البقرة. تفضلي.
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. شكرا، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نمر للشيخة الموالية راوية بن عبيد. السلام عليكم أستاذة.
2: وعليكم السلام والرحمة.
1: مرحبا بك. شكون هي راوية بن عبيد؟ تعرف عليك أكثر.
2: راوية بن عبيد طالبة بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية، ثانية دكتوراه.
1: نعم.
2: فقه وسياسة شرعية.
1: ربي يوفقك إن شاء الله.
2: شكرا، بيبارك لك. نعم. مدرسة قرآن بالمدرسة القرآنية زيد بن ثابت.
1: نعم.
2: وأستاذ تربية وتفكير إسلامي.
1: إن شاء الله. تدرس أنت في الجامعات؟
2: في الجامعة ما زلت حتى ناخذ الدكتوراه.
1: مالف درست؟
2: مدرسة في
1: المعاهد.
2: في المعاهد وال
1: نعم
2: الإعدادية والثانوية.
1: حافظة ما تيسر من القرآن؟
2: عندي ما تيسر.
1: على من قريت؟
2: عند الشيخ أحمد اليحيوي.
1: نعم.
2: والشيخ سامي الفريدي يا ربي يرحمه.
1: الله يرحمك الشيخ الطيب محلاه، إن شاء الله ربي يرحمه يا رب.
2: إن شاء الله يا ربي. نعم. هما أكثر ذو القيم.
1: نعم. وأنت توقع تدرس في هذا الفرع؟
2: أي.
1: نجم نسمع عينات من اللي يقراوا عندك؟
2: أي بالطبيعة.
1: شكون بس نسمع؟
2: نبدأ برقية بالكبيرة.
1: نبدأ بالكبيرة طبعا. تفضلي رقية، خايف أعطيها الميكروفون. السلام عليكم رقية.
3: وعليكم السلام.
1: لبس عليك؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 14.
1: فين سنة تقرأ؟
3: سنة 9 أساسي.
1: شنو بس تسمعنا من القرآن؟
3: بس نسمعكم سورة الكهف.
1: متى يسمع سورة الكهف؟ تفضلي.

0: صدق الله العظيم. قداش حافظ رقية؟
1: حافظ حتى الذريات.
0: نعم.
1: عندي شو العشائيات الأولى من سورة الكهف.
0: نعم.
1: كيكة شوية.
0: طريف ما أحلى صوتك، تبارك الله عليك.
1: عايشك.
0: إن شاء الله نرجع المرة الجاية نلقاك حافظة 20-30 حزب.
1: إن شاء الله.
0: تبارك الله واصلية.
1: إن شاء الله.
0: ما شاء الله عليك. نمر للطالبة الموالية. صغرونا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: اسمك؟
2: تسنيم.
0: تسنيم ما أحلى اسمك يا تسنيم. قد عمرك تسنيم؟
2: ثمانية سنين.
0: ثمانية سنين. وشنو مستقرين؟
2: سورة القارعة.
0: تفضلي.

0: حامية. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيك تسنيم. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: لبس عليك؟
2: الحمد لله.
1: شو اسمك؟
2: لينا.
1: مرحبا لينا. شو مستقرأ لنا لينا؟
2: نقرأ سورة القارعة.
1: نعم تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: صدق الله العظيم. شكرا لينا، بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
1: الاسم الكريم.
3: ياسمين حمروني.
1: ياسمين مرحبا بك. ياسمين شنو باش تقرا لنا؟ ياسمين
3: شويه من سوره مريم.
1: متى يصل من سوره مريم؟ تفضل ياسمين.
3: اعوذ

0: واجعله ربي راضيا.
1: صدق العظيم، شكرا بارك الله فيك. نعود للأستاذة أروى بن عبيد. مرحبا أستاذة مرة أخرى.
2: يعيشك وبيك.
1: عندك مضيف؟
2: لا، فقط هذه عينة من المطالبة الموجودين في الجمعية.
1: نعم،
2: حبيت نحكي شوي على الفئات العمرية المستهدفة.
1: أي تفضل. صحيح، أي تفضل.
2: عنا من 6 إلى 8 سنوات، عنا فيهم زوز أقسام. لتحفيظ حزب الأعلى ومخارج الحروف، هذية مخصص للصغار اللي عندهم صعوبات تعلم.
1: نعم.
2: وحنا الحزب الأعلى للصغار العاديين، معناها يحفظوا حزب الأعلى. عنا من الفئة متاع من 8 إلى 10 سنوات حزب النبأ.
1: نعم.
2: عنا من 9 إلى 11 سنة حزب الملك.
1: نعم.
2: وحزب الجن الزوز مقسومين، معناها
1: صوت الجن. نعم.
2: وعنا التحفيظ، دورة في تحفيظ سورة مريم اللي سمعنا منهم.
1: نعم. عينات. نعم.
2: عينات. وعنا من الشباب زادة والشبان، الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة زادة، مع سيدي سفيان باش يحفظوا في حزب النبأ.
1: نعم. يعني. نعم. شكرا أستاذة أروى بن عبيد، بارك الله فيك. نختم معك هذا اللقاء أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، في فرع جديد سواء جهوي ولا محلي، في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان، من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويغنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية، ومشاهدين كذلك أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في برنامج منتدى البيئة اليوم الأحد الموافق للسابع من شهر ذي الحجة 1447 هجري، والموافق كذلك يوم الأحد 24 ماي 2026 ميلادي. الحصة عدد 68 بعد 600 في سنتها 13، ديما نقول فضل من الله ونعمة في هذه الأيام المباركة. ربي يتقبل منا ومنكم من حجيجنا الميامين. اخترنا هذا الأحد في خضم الأحداث، تقريب المتتبعين للشأن البيئي الكل قاعدين يشاهدوا في حراك نقول هام وهام جدا للنشاطات البيئية، الأحداث البيئية المتسارعة. إذن موضوع اليوم هو اختتام مشروع بيوداف 2030 في مرحلته الثانية. هام برشا وأن نتبع هالمشروع، هذا تبعناه في مرحلته الأولى واليوم في مرحلته الثانية. اختتم المشروع أخيرا بتنظيم ورشة بأحد إذن نزل العاصمة، حبينا نشوف مخرجات المشروع. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة هالة فاطمي، هي منسقة المشروع، إذا المشروع بيوداف 2030 في مرحلته الثانية بالصندوق العالمي للطبيعة الفوفويف نعرفها الكل، وحديث عن أهم منجزات المشروع وعن أهم التوصيات والمخرجات من خلال فعاليات الورشة الاختتامية. مرحبا بك سيدة هالة فاطمي، تقريب في نفس التوقيت نتاع السنة الفارطة مع المرحلة الأولى.
2: صحيح، صباح الخير سي توفيق، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة.
1: نعم.
2: وصباح الخير لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الزيتونة
1: ومشاهدينا كذلك، لأن على المباشر نحن ممنونين جدا، نحب نعرفوا إذن هل المخرجات والنتائج نتاع المشروع الثاني، نحبكم تركزوا معنا وتقعدوا تتبعوا في هالة الفاطمي شنو باش تحكي لنا على اختتام المشروع هذا. كذلك ما ننساوش المداخلات الهاتفية، بدءا ب الفقرة التأصيلية اللي يثثها اليوم فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي حول موضوع عيد الأضحى بين قيمة الشعيرة ومتاح الواقع نكتشفوها بعد. إذن فما برشا غلاف في الأسوام، فما أهمية الشعيرة، فما ناس متأثرة، شنو موقف الشرع في هذا المضمار؟ كذلك باش يكون معنا ومتابعة لحدث آخر هام برشا وبارز، باش يكون معنا بالهاتف الدكتور زهير الحلاوي، وحديث عن أهم مخرجات ورشة المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية الفناك حول المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة CDN 3.0، معروفين هذوما وهذايا هام برشا ويكون ربما يتماهى ويتماشى مع اللي باش نحكيه فيه اليوم الكل. فما ديرو كوبمون، معناه كل شيء متقاطع مع بعض، ونختمك العادة بالفقرة الإخبارية القارة اللي عديدة باش تكون غزيرة الأخبار اليوم، باش تكون حبلة بالأخبار. هذا معنا في دليلنا، دليل برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد. في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي كالعادة أختنا كريمة أعتيق. قبل ما نخرج إلى فاصل وممضى كالعادة نرفع أيدينا في الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا من كل شر ومن كل إذن كارثة، على القيلة تكون نحكيه على البيئة، الكوارث الطبيعية. ربي إن شاء الله يحمي بلادنا كذلك من ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ومن حرائق الغابات. هذا معنا في برنامج اليوم، ما تبعدوش على إذاعة الزيتونة القرآن الكريم برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟
2: زعما شنو السبب؟
1: استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة،
2: زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
3: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى في صميم الموضوع والتنوع البيولوجي والمحافظة على التنوع البيولوجي. نذكروا باللي تحقوا بينا في الإبان أن موضوع اليوم هو اختتام مشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية. ضيفتي الكريمة هي هالة فاطمي، منسقة المشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية عن الصندوق العالمي للطبيعة الفوفويف. بل هذا باش نمشيو كالعادة إلى الافتتاحية والفقرة التأصيلية كما العادة مع فضيلة الشيخ هشام الصدقاوي حول موضوع اليوم يهم التوانسة الكل، عيد الأضحى، بين قيمة الشعيرة ومتاح الواقع. نتبعوا فضيلة الشيخ الصدقاوي باش نزيد نفهم الموضوع أكثر عن قرب. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك. كما كنا نحكي فضيلة الشيخ، إذن المقاربة أو المعادلة ما نقولوش الصعبة، لأنه عيد الأضحى هي سنة مؤكدة، سنة أبيكم إبراهيم كما قال ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أكدها سيدنا عليه الصلاة والسلام. لكن الواقع اليوم يقول غير هذا، فما شوية تذمر خاصة من غلاء الأضاحي. كيفاش ترى فضيلة الشيخ ورأيك في الموضوع؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة هي المسألة هي لو أردنا أن نؤصل لهذه المسألة
4: نعم
5: ونضعها في إطارها ونسيرها في إطارها، يعني المسألة تحوم حول غلاء التسعيرة، حول غلاء التسعيرة من جهة، أداء الشعيرة
4: نعم،
5: يعني من جهة فما غلاء متاع التسعيرة متاع العلوش متاع الأضحية، ومن جهة عنا واجب تعظيم الشعيرة هذا وأداء الشعيرة متاع الأضحية باعتبارها من أجل المناسك التي شرعها الله بادي المؤمنين. الإشكال أنه المعادلة بالحق أنا معك ونقول المعادلة، بل أقول بأن المعادلة صعبة معادلة. من شير العلوش معناها وصل إلى أسعار فلكية، صراحة فلكية غير قابل للتصور، يقبلش العقل. ولذلك احنا لمعالجة هذه القضية كما عنا أطراف تتدخل، يجب هناك أطراف وينبغي عليها أن تتدخل في مقدمتها أجهزة الدولة اللي تملك، مش تنجم تحدد التسعيرة مثل العلوش وتنجم تيسر للعباد مثل ما تدخلت في تحديد أسعار بعض المواد، كان ينبغي عليها أن تتدخل مش تحدد الأسعار تاع العلوش. هذا طرف متاع الدولة، لكن عندنا طرف آخر اللي يهمنا احنا، يهم المؤمن.
4: نعم،
5: يهم المؤمن والمسلم. شنو هو موقف المسلم أمام هكذا ظاهرة؟
4: نعم،
5: غلاء التسعيرة ومن جهة عنده واجب أداء الشعيرة. أنا أقول تم خلق واحد، تم خلق واحد رب يعطهونا سبحانه وتعالى، خلق الخلق الأول. أذا خلق الخلق الأول اسمه خلق الحياة.
4: نعم،
5: الحياة أن نستحي من ربنا سبحانه وتعالى، كل من البائع والمشتري.
4: نعم،
5: علينا أن نستحي من ربنا في مقام في معنى من موقع البايع اللي في شبية، سواء قشار ولا صاحب معناها غنم ولا البائع، عليه أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى. هذا رزقنا رزقه الله، رزق هذه الأضحية، هذه مش متاعك أنت خلقتها.

0: انت هو خلقها والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع.
1: نعم.
0: يا رب خلق الانعام هذه فليستحي من ربه البايع. ويا رب يعرف سبحانه وتعالى في يعرف ما في سريرته، يعرف قديش ربح في العلوش، هامش ربح اللي عنده في العلوش قديش، ربي يعلم به. وربي سبحانه وتعالى سيعرض أمام ربه يوم القيامة وسيحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. مش يقول ربي سبحانه وتعالى علاش غليت في العلوش، علاش غليت في الأسعار، علاش شلته بسعر هكا وبعته بثمن هكا. هذا كل يجب أن يستشعره البائع. والله لو استشعر البائع خلق الحياة واستحي من ربه من أن يغالي في أسعار في رزق أعطاه ربي سبحانه وتعالى، وعليه أن يفيض بذلك الرزق على العباد.
1: نعم.
0: يتعدى نفعه للعباد وكذلك المشتري، عليه أن يستحي من ربه كذلك في أداء الشعيرة. وما يشيش العلوش على خطر الأولاد وعلى خطر الصغار، يشي في العلوش والضحية. فمشكول يقول لك والله كمش الصغار والله ما نشلها.
1: نعم يوصلوا يتسلفوا يوصلوا يدينوا بشي يشي.
0: بينما هي السنة مؤكدة على القادر.
1: نعم.
0: وليعلم المشتري إذا كان ما توفرتش الظروف متاع شراء الأضحية فقد ضحى عنه النبي
1: عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.
0: ضحى بكبشين أملحين أقرنين، كبش عنه عن نفسه وعن أهله، وكبش ضحى به عن
1: أمته
0: التي لا تستطيع أن تضحي. شوف رحمة ربي سبحانه وتعالى كيف ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين. فيجب علينا استشعار خلق الحياة. والله ما عندنا حتى خلق، مع أن حتى أداة وسيلة لمعالجة هذه الظاهرة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها أسوام خيالية، معناها ما يعجزوا حتى الإنسان اللي عنده دخل قار متوسط باش يخلط له، فما بالك بالإنسان ما عندوش.
0: ومشايخنا علمان الأفذاذ، والله إن شاء الله ربي ينفعنا بعلمهم.
1: أمين. نعم.
0: زهير جندوبي قليلهم أعطاهم الحل الفقهي، قالهم أمام غلاء الأسعار وكل شيء راهو تسقط السنة المؤكدة.
1: سبحان الله. نعم، هذا خلينا نوصلوه باش الناس تفهم.
0: تسقط السنة المؤكدة وهو حكم فقهي تأصيلي.
1: نعم.
0: عن علم، عن علم راسخ. يتق الله ربه كما قال المولى سبحانه وتعالى، يتق الله ربنا. وإذا كان الإنسان مش يضحي وعنده، احنا لا ندعو لا للمقاطعة ولا نكره الناس على الأداء الشعيرة هذه برغم غلاء الأسعار. تحلوا، اتقوا الله في هذا الرزق، اتقوا الله في هذا الرزق، وخاصة المشتري رد باله يشرك بالله في الأضحية.
1: واضح.
0: ويقول لك أنا مضحي على خطر الأولاد والصغار.
1: واضح.
0: إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل هذا العيد مبارك علينا وعليكم وعلى أسرة الزيتونة وعلى جميع المستمعين لإذاعة الزيتونة الكريمة وعلى جميع أفراد الشعب التونسي إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ هشام السدقاوي على كل هذه الإنارة وخاصة التوضيح باش تبدأ الأمور واضحة وبينة، الناس ما تقعدش معناها معلقة لا إلى الشعيرة أداء الشعيرة ولا إلى غلاء الأضحية. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. نرجع إذن مع فاصل ومضة تحسية ثم نعود الحوار مع ضيفتنا الكريمة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
1: نحافظ على النحلة باش الحياة تحلى ديما، المدخل المحافظ على التنوع البيولوجي والتحسيس إذن كل المستمعين كل التوانسة إلى أنه التنوع البيولوجي أصبح إذن مؤشر، إذن تقدم مؤشر سلامة أو صحة البيئة في المقاربة العالمية أو المقاربة الجديدة القديمة، عالم واحد صحة واحدة. مرحبا بك سيدة هالة فاطمي من جديد باش نحلوا الحوار معك. توا وأنت منسقة المشروع بيوديف 2030 في مرحلته الثانية بالصندوق العالمي للطبيعة. هات ناخذوا فكرة مبدئيا باش نحطوا مستمعينا ومشاهدينا كذلك في الاطار حول مشروع بيوديف. برشا ناس تقرت او مشروع بيوديف نذكروا وانت كنت معايا عامين وقلنا تقريبا في نفس السنه فاتت نذكروا بعجاله بنتائج المرحله الاولى بيه. ثم نمر الى تفسير هل ووضع نقاط الحروف للمشروع مرحله بيوديف في مرحلته الثانيه. لكن الكلمه سيدتي
5: يعيشك بارك الله فيك سي توفيق. نعاود نجدد السادة المستمعين صباح الخير متاعي.
1: بارك الله فيك يعطيك الصحة من عايش. كرم أخلاقك نعم.
5: فلا مشروع بيوديف هو مشروع تمت الميزان أوفر متاعه من الصندوق العالمي
1: تنفيذه نعم
5: أي تم تنفيذه من الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا دعما لوزارة البيئة التونسية.
1: أي
5: المشروع هذي هو صارت فيه فترتين. الفترة الأولى متاعه تمت من 2020 ل 2023
1: نعم.
5: والفترة الثانية اللي اختتمناها الجمعة اللي فاتت تمت من 2023 ل 2026
1: نعم.
5: المشروع هذي بكله الفكرة الرئيسية متاعه جوهرية هي كيفاش نشمو ندمجو فكرة التنوع البيولوجي والمحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية
1: نعم.
5: في القطاعات الخاصة.
1: واضح
5: بيه. علاش الفكرة هذه خاطر تم التساؤل اليوم مش في تونس معناتها
1: في العالم
5: بصفة عامة القطاع الخاص هو اللي يستهلك الأكثر الموارد الطبيعية لإنتاج معناتها منتوجات مختلفة دي سيرفيس مختلفين
1: خدمات
5: وصناعة والكل ويحقق منهم مرابيح أما ماهوش مطالب أو كمومان معناتها باش يرجع المنظومات البيئية شنو هو استخرج منها
1: بالضبط ولا هي شو الإخلال اللي عملوا للمنظومة
5: بالضبط هو إخلال ولا الإخلال اللي انجرت عندنا الأنشطة هذية
1: ممتاز.
5: حد اليوم هما الدول بصفة عامة اللي هي تصرف باش تعاود ترجع تحاول
1: التوازن
5: البيئي
1: نعم
5: اليوم يقول لك فوالا
1: الحكومات نقولوا باش
5: بالضبط اليوم الحكومات وحدها ما عادش تقدر معناتها تحقق التوازن هذايا بحكم السرعه الكبيره اللي قاعد يصير بها الاختلال
1: معناها استغلال الموارد الطبيعيه
5: استغلال الموارد الطبيعيه في المنطقة
1: يعطيك الصح معناها دو فيتيس
5: فما دو فيتيس معناتها لا فيتيس دو ديتيريوراسيون
1: اقوى بيسر
5: تراجع اقوى بيسر من السرعه نتاع الريستوراسيون
1: واضح
5: فيلزم نضافروا الجهود الناس الكل دونك هذه هي الفكره الرئيسيه
1: نعم.
5: وهذا شنو احنا باش نحاولوا اترافير المشروع هذايا حاولنا ان ندمجوا فكره التنوع معناتها الاحتفاظ على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئيه في القطاعات الخاصه نتاعنا والحقيقه لقينا تجاوب
1: كبير
5: وباهي ونعتز به
1: بالضبط ونحن كنا حضرنا ورينا ادماج القطاع الخاص بما فيهم معناها حتى المؤسسات الماليه تو نحكيوا عليه بشوي نعم
5: بالضبط
1: ايوه
5: دونك في الفتره الاولى خلينا نبداو بالفتره الاولى باش نفهموا نحن وين معناتها الاطار
1: بالضبط التسلسل
5: مع وكيفاش يرتبط مع الفترة الثانية
1: يعطيك الصحة
5: الفترة الأولى كانت فترة بتاع 3 سنين بالإساس تحسيسية
1: نعم.
5: شكون مش معناتها غران بيبليك أما
1: واضح.
5: تحسيسية للقطاعات الاقتصادية اللي هي ناشطة عنا في البلاد واللي عندها معناتها الوفر دي بيان اي دي سيرفيس وتاثر زادا بحكم الانشطه نتاعها على المنظومات
1: البيئيه
5: واللي هي حاجه اونفادير هذيك المعمول بيه معناتها هذيك هو نستهلكوا دي ريسورس دونك بالضروره باش ناثروا على المنظومه
1: اكيد اكيد
5: في الفتره هذه شنو صار دونك صاروا كانت مرتكزه هي على ورشات ورشات اجتمع فيها معناتها قطاع خاص قطاع عام سوسيتي سيفيل جميع الاطراف
1: نعم. معناتها
5: باش وحكينا على الاهميه تاع الأنظمة البيئية وعلاقتها بالقطاعات المنتجة
1: بالضبط
5: شنو ما كانوا المخرجات تاع الفترة الأولانية هذية كانوا فما زوز مخرجات كبار الحاجة الأولانية صارت دراسة فيها جرد بريسك شامل على القطاعات الاقتصادية تاع البلاد اللي عندنا في تونس ناشطة واللي عندها تأثير على المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي ولي غسوخس زادا ايجالمون خاطر كله مربوط ببعضه
1: الموارد الطبيعية
5: الموارد الطبيعية
1: واضح
5: باهي هذيا حاجة دونك الدراسة هذيا خولت لنا ان نعرفوا نتمكنوا باش نعرفوا شنو هما القطاعات اللي الأنشطة نتاعهم عندها تأثير مباشر وإلا غير مباشر على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي بصفة عامة.
1: واضح.
5: دونك الهدف هو أن نوضحوا الصورة وين يلزمنا نجي
1: بالضبط
5: باش نقصوا هالتأثيرات هذيا نحاولوا نغيروا طرق العمل باش نقصوا التأثير السلبي على المنظومات البيئية.
1: ممتاز.
5: هذه هي الفكرة الرئيسية.
1: نعم.
5: الحاجة الثانية اللي المخرج الثاني هو أن تمكننا كصندوق عالمي للطبيعة بشمال أفريقيا صححنا التزامات طوعية مع ثلاثة قطاعات ناشطة وقطاعات مهمة في البلاد, وعندها زادة تأثير وبالالتزام هذية تعبر على رغبتها واستعدادها باش تغير طرق العمل متاحة حتى تاخذ أكثر بعين الاعتبار مسألة التنوع البيولوجي والمحافظة على المنظومات البيئية.
1: نعم.
5: ثلاثة التزامات طبيعية هذوما صححناهم. الالتزام الأول مع القطاع اكستراكتيف
1: لسيمنتير معناه قطاع الاسمنت معامل الاسمنت
5: بالضبط. القطاع الثاني هو تعليب المياه المعدنيه
1: بالضبط
5: بحكم اللي هو
1: معناتها
5: فلا ثم برشا بلاستيك
1: واستنزاف كذلك الموارد المائيه
5: كذلك. اما الحاجه الباهيه اللي هو قطاع ملتزم توا معناتها
1: الحمد لله
5: قاعدين يحاولوا يمشيوا معناتها
1: انا حكيت على ما قبل توا باش تولي امور. نعم.
5: والقطاع الثالث هو القطاع البنكي.
1: البنكي. نعم.
5: علاش القطاع البنكي؟ القطاع البنكي هو ماهوش من القطاعات الملوثة.
1: أيوة.
5: هو سان سيكتور دو سيرفيس ماهوش ملوث بروبرمون دي معناتها ما عندوش تأثيرات كبيرة ماهوش
1: شوية كويغف هكا هو يعمل الرقمنا ما عادش يولي ملوث. إذا ماهوش معتبر ملوث. نعم.
5: ماهوش معتبر قطاع ملوث برشا ولا من أهم القطاعات الملوثة.
1: باللومبرانت كربون ينجم نعرفوه هذا.
5: بالضبط. Par contre, هو القطاع اللي يساهم في تمويل ولا هو القطاع الأساسي اللي يمول القطاعات الأخرى الكل.
1: أنا نحب نفيق بحاجة اللي يتبعوا فينا توا باش يتبعوا كما يقول لك الغرزة معناها التمويل. باش نجموا نربطوا بعد بالمرحلة
5: بالضبط.
1: نعم. يعطيك الصحة.
5: دونك القطاع البنكي عنده دور جوهري.
1: نعم.
5: وقت اللي القطاع البنكي يكون هو ملتزم وصح معنا معناتها التزام طوعي.
1: هو تحية لهم لما حالة نحن وحضرنا نحن في الواحد تحية كبيرة على خاطر معناها فما انتقال في العقلية. أيه. نحن بنغيروا السلوكيات وهذا ما وصلتوا له. يعطيكم الصحة.
5: نعم. هذا اللي وصلنا له زاد بالخدمة اللي خدمناها مع الكونسي بنكيري فينانسي اللي هو يمثل القطاع البنكي واللي كان الحقيقة شريك مهم في الفترة الثانية بتاع المشروع و il nous a accompagné معناتها dans tout le process
1: تقريبا في
5: رافقنا في الفترة الثانية هذه الكل خاصة الجزء اللي يتعلق بتحسيس القطاع البنكي.
1: القطاع البنكي ممتاز جدا. هذايا تو
5: المخرجات
1: الفترة الأولى
5: بالضبط.
1: تو ندخلوا في العمق
5: ندخلوا في الفترة الثانية. الفترة الثانية شنو صار؟ الفترة الأولى خدمنا على التحسيس واللي زونجاجمون فولونتير هذوما الالتزامات الطوعية واللي هي حاجة هي ليسر. الفترة الثانية داكوردو الالتزام به لونجاجمون به لا سنسيبيليزاسيون به أما التفعيل. ففي الفترة الثانية الأهداف الرئيسية كانت كيفاش نجم نحولوا هالالتزامات الطوعية هذية وهال prise de conscience des engagements réels sur le terrain
1: مشاريع معناها
5: مشاريع على
1: قوانين على أرض كل الواقع. شيء بالضبط واقع
5: خدمنا على حاجتين. كيفاش هذية نجم نجستوه؟ الحاجة الأولى هي كانت التفكير على les instruments de politique publique sectorielle معناتها آليات السياسات العمومية والقطاعية
1: زادة.
5: دونك شنو هو نجمو نحسنو في السياسات متاعنا حتى تكون تاخذ أكثر بعين الاعتبار مسألة التنوع البيولوجي
1: بالضبط والبيئه في
5: البيئه معناتها ليزيكيليبر ايكوسيستيميك
1: بصفه خاصه التوازنات البيئيه المنظومات البيئيه
5: المنظومات البيئيه بصفه خاصه
1: نعم.
5: الحاجه الثانيه هي كيفاش على ارض الواقع نجموا نرافقوا دي زوبيراتور دي معناتها القطاع الخاص في حد ذاته حتى يغير
1: الفاعلين بالضبط
5: الباحثين الفاعلين على أرض الواقع حتى يغيروا طرق العمل نتاعهم
1: بالضبط ممتاز
5: معناتها هو الالتزام به اما هي التكنيك
1: باش نجبدوهم لي بون براتيك
5: باش نجبدوهم لي بون براتيك وواحنا الحقيقه لقينا تفاعل كبير وتجاوب كبير معناتها احنا في الفتره الثانيه خدمنا اساسا خاطر ثم ان تيريتوار بيلوت يلزمنا باش نخدموا عليه دونك اخترنا باش نخدموا على
1: الشمال
5: على الشمال برسك الشمال الكل اللي هو الباسان فيرسون تاع مجردة دونك مجردة كاملة وخدمنا على الموارد المائية وخدمنا زادة على القطاع الفلاحي بحكم اللي هو في الدراسة الأولية اللي تعملت في الفترة الأولى معناتها ظهر القطاع الفلاحي والأنشطة الفلاحية
1: هي
5: من ضمن الأنشطة الاقتصادية اللي عندها تأثير
1: على التنوع البيولوجي,
5: على التنوع البيولوجي والمنظومات البيئية على التربة زادة على المياه مش على مش هيش هي حاجة خايبة أن سوا أما هو الاكتيفيتي هذيك هو شنية ينجر عليها توا ويلزمنا باش نرقاو حلول
1: نحكيو بالتنسيب ديما كل شيء بالتنسيب
5: يلزمنا باش نلقاو حلول مع بعضنا باش نحاولوا نغيروا طرق العمل هذية ذاخ طرق صديقة للبيئة
1: وفادير
5: هو ثم طرق معناتها
1: حلول مبنية على
5: الحلول فما حلول بديلة اللي هي موجودة واللي نجموا نروجوا لها ونجموا نعملوا فيها بها اكومباني فيها اكومبانيمون
1: للمرافقة الفلاحة
5: مرافقة للفلاحة لي زي سي ميسا زيدا لي زورغانيزاسيون
1: تعاونية
5: فلاحية هذا كله ممكن وموجود ومعمول بيه في تونس حتى في تونس معمول بيه اما ماهوش معمم
1: ماهوش معمم انا بديت تبلور الحمد لله فما نواتات فما دي دي دي نوايو
5: فما دي نوايو اليوم الحقيقه برشا فلاحه خدمنا معاهم وتفاعلنا معاهم وكانوا رافقونا هما زيد نوجه لهم تحيه
1: جبنا منهم برشا
5: تحيه كبيره وحضروا معاكم
1: حضروا معنا برشا ممتاز يعطيكم الصحه في هذا لانه الديفيرغاسيون قاعده بخطى ثابته ماشي حتى وان كانت بطيئه اما ماشي بخطى ثابته
5: المهم واحد يقدم
1: هذا باش نخلطوا له في الاخر الخلاصه باش نحكيوا فيها نعم
5: دونك الحقيقه فما تجاوب كبير من من عندهم وثما وعي كبير زاد ديجا موجود هو عند الفلاحه وبالحق يستحقوا اكومبانيمون
1: مرافقه
5: ودعم ودعم بالضبط برشا دعم باش ينجموا يغيروا طرق العمل نتاعهم وهما بيدهم ياخذوا معناتها il se libère شويه من الديبندانس معناتها لي زانترون
1: كيميك معناها على القيله
5: بصفه عامه ينجموا ينقصوا استهلاك والا يرشدوا الاستهلاك
1: نعم ممتاز برشا ولينا تجارب ناجحه حتى في حواراتهم في في, في الورشه الاختتاميه اللي نظموها يعطيكم الصحه باش وريتونا النتائج رينا ارتقاء في المستوى وتقدم في مستوى التعامل وتبني الحلول مبنيه على الطبيعه نحكي على معناها الانتاج البيولوجي نحكي على المقاومه البيولوجيه نحكي على استعمال الاسد عدم استعمال الاسد بتاتا يمشيوا للبرماكلتور
5: ثم زاد لاغريكلتور انتيليجونت اللي هي ما عادش سي ني بلو اون نوفوتي معناتها معمول بها في العالم ولا التكنولوجي موجوده
1: بالضبط.
5: يلزمها فوالا الفكره انها تتعامل وانها زاده تخلط الفلاح الصغير الفلاح الصغير اونتر غيمي معناتها الفلاح اللي عنده اون بوتيت اكسبلوطاسيون وبوتيتر ما يخلط ما عندوش القدره ولا الامكانيه باش يتوصل
1: الحلول هذه بعجاله
5: هذه اللي هي مكلفه زاد
1: شويه نعم
5: دونك ميوتواليزاسيون نتاعها اترافير لي اس ام اس ولا لي اورغانيزاسيون بروفيسيونيل تقول لهم انهم
1: يتلموا مع بعضهم باش يوليو قادرين حاجه ما يجيش يعملها واحد وحده يعملها في مجموعه ممتاز
5: دونك في في الفتره الثانيه هذه نتاع المشروع بيوديف تم كتابه مشروع ترابي
1: انجاز
5: مع المتدخلين
1: المحليين
5: المحليين تاع مجردة
1: مجردة نعم
5: الموين فالي خدمنا عليها
1: اي
5: دونك عندنا مشروع توا مكتوب وحاضر وقاعدين نلوجوا له في تمويلات
1: ان شاء الله ان شاء الله اللي يسمعوا فينا اليوم
5: ان شاء الله حاولنا نروجوا له بالقد ايه وهديه ومنصه اخرى
1: معناها
5: اي هاجين
1: انا جايين
5: انا جايين
1: لا نحب نوصلهم توا ما دام انت طرحت التمويل من تو ميساج وصلهم بعد نحكيوا عليهم معناها باكثر تفصيل نعم
5: صحيح هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي عملناها معناتها الريزولتا الثاني بتاع مشروع بيوديف هو نخدمنا مع القطاع البنكي باش حاولنا نعملوا دليل مرجعي لتقييم المشاريع الاقتصادية وفي ديزامباكت متاحة سوغ لا بيوديفيرسيتي.
1: ولا بالضبط معناها التداعيات متاع المشاريع الاقتصادية أي بالضبط. مشروع اقتصادي تداعياته بربي خلني نوضح حاجة، وانت ذكرت كلمة دليل اللي أنجزتوه، هذا الدليل المرجعي اللي مازال في نسخته تقريبا الصفر الأولى قولوا الأولى نسخة خاطر تنظفت تجاوزنا الكوبي زيرو هي النسخة الصفر ولينا نسخة ما عندناش نحن سابقة أنه موجود إطار فيه مرجعي فيه الجانب هذا حتى إطار قانوني معناه فيه عداء دراسة المؤثرات على المحيط اللي تعتمدها مثلا الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
5: بالضبط، هو في الورشات اللي انعقدت معناتها في بين 2025 و 2026 في إطار مشروع بيوديف دونك معناتها تم النقاش على مدى قدرتنا اليوم في تونس على تقييم المشاريع الاقتصادية والأنشطة نتاعها، تقييم تأثيرها على المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي بصفة خاصة. اليوم في القطاع المالي والقطاع البنكي ما ثمش معايير وإلا مؤشرات خاصة بالتنوع البيولوجي وبالمنظومات البيئية
1: على زوز مستويات.
5: على زوز مستويات. دونك هادو ما ثمش غالما. دونك اليوم كيف يجي في بنكة يجي بعث مشروع عنده مشروع باش يمولو والبنكة تحب تقيمه حسب تأثيره على التنوع البيولوجي وإلا على البيئة، ما عندهمش الآليات.
1: ما عندهمش الآليات بالضبط.
5: الآليات مش موجودة. دونك في إطار الورشات نتاع بيوديف
1: هو ملأ فراغ، ممكن سد فراغ. نعم.
5: فوالا تم التعبير على الفراغ هذا. سامحني.
1: تفضل خذ راحتك.
5: تم التعبير على الفراغ هذايا وظهر اللي ثم اليوم أن بوزوان غير
1: حاجة
5: واقعية
1: ملموسة
5: باش يكون عندنا دليل من نوع هذا. نعم. ومرجع من نوع هذا، وهذا على شنو خدمنا نحن في الفتره الاخرى باش نقولوا الاربع شهور الاخرين.
1: وممتاز جدا رغم اللي الوقت كان ضيق لكن وصلنا النتيجه باش نكملوا نحكيوا عليها بعد ما نمشيوا الى مداخله هاتفيه ثانيه في البرنامج. يكون معنا الدكتور زهير الحلاوي وحديث عن اهم مخرجات زاده باش نحكيوا ورشه المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية حول المساهمات المحددة وطنيا في نسختها الثالثة. نمشيو للهاتف. ألو، السلام عليكم.
6: أهلا في توفيق، مرحبا.
1: مرحبا بك دكتور زهير، حللت أهلا وعدت سهلا حتى عبر الهاتف. إذا كما كنت تسمع نحكي برشا على اليوم ورشة اختتامية لمشروع بيوديف في مرحلة الثانية، مشروع اللي حافظ واللي يشجع واللي يحاول يقحم القطاع الخاص في المحافظة على التنوع البيولوجي. كذلك ورشة ما تقلش أهمية على إذا اللي نحكيوا عليه التنوع البيولوجي هي ورشة المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، ولسيادة كنت حاضر فيها ومساهم فيها حول المساهمات الوطنية المحددة وطنيا في نسختها الثالثة، وكانت تعطينا فكرة لغالب الوقت شوي. وعنا سؤال ثاني يخص القرار الأممي الأخر في معناها تفعيل إلزامية معناها قرارات اتفاقية باريس حول التغيرات المناخيه. هات نبداو ساعه بالورشه الاولى بالسؤال الاول لك الكلمه سي زهير.
6: هو فعلا التأمت نهار 26 افريل 2026 في تونس العاصمه الورشه نتاع المنتدى زي منتدى التاقلم مع التغيرات المناخيه اللي هو منتدى يجمع عديد الاطراف كسوا تاع الدوله التونسيه ولا الجمعيات ولا الخبراء ولا حتى القطاع الخاص حتى الافراد
1: إذن البلديات قطاع الاعلام. نعم واضح،
6: قطاع الاعلام يجمع هذوم الاطراف هذه كل اللي مهتمه والغايه نتاعو اساسا هي التاقلم مع التغيرات المناخيه. وهنا المنتدى هذا اللي صار 26 كان مركز على على ما سميناه احنا السي دي ان 3.0 اللي هو التعهدات
1: المساهمات المحددة وطنية
6: 3.1 ولا
1: نعم
6: إذا السيديان نسميها contribution determinée nationale هذه هي تدخل في إطار الخطة الوطنية اللي قدمها تونس في إطار اتفاق باريس. تعرف أنه تونس صادقت على اتفاق باريس سنة
1: 2015
6: وبمقتضى المصادقة هذه ملتزمة أنها تقدم كل 5 سنين لا يمكن أن تقدمه معناته تبين المجهود نتاعه اللي عازمة أنه تقوم به الفترة المقبلة في إطار المجهود الدولي لتصدي التغيرات المناخية.
1: نعم
6: قدمنا سنة 2015 المساهمات المحددة وطنية رقم 1 وثم بعد عملنا التحسين نتاعها في سنة 2020 والآن قدمنا المساهمات المحددة وطنية في نسختها 3 اللي تمتد على الفترة 2026-2035
1: نعم
6: في الفترة المقبلة هذه وكانت والغاية متاع المساهمة هذه أنه تبين أنه تونس كطرف شريك في التصدي للتغيرات المناخية مهتمة بأنها تساهم في المجهود الدولي من خلال تخفيض انبعاثات الغازات الدافئة والرغم اللي احنا معناها مساهمتها ضعيفة برشا تقريبا ما تفوتش 0.7% لكن طبيعة الحال متضررين برشا من التغيرات المناخية بصفة عامة ثم تبين ماذا ستقوم وكيف ستقوم الدولة التونسية للتكيف مع التغيرات المناخية وخاصة تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لأنه نعتبر أنه التصدي للتغيرات المناخية يتماشى أيضا مع التنمية المستدامة.
1: شنو هما المجالات تقريبا اللي وقع الحوار هو معناها كانت ورشة لتبادل الندوة هذه كانت ورشة لتبادل المقترحات والوصول التوصل إلى على قيلة مجالات يتفقوا فيها الناس الكل تقريبا أهمها سي زهير
6: أهم فما ثلاثة مجالات.
1: نعم
6: هو التقليص من إفرازات غاز الدافئة وما نسميه احنا الانتقال
1: الطاقي
6: والتخفيض من إفرازات غاز الدافئة. العنصر الثاني او الجانب الثاني هو الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية معناها شنو ساعات وكيفاش نجموا نوصلوا انه نتكيفوا ونتأقلموا مع التغيرات المناخية وخاصة تصمد بلادنا بمختلف مشاغلها القطاع الفلاحي قطاع الماء قطاع الصحة قطاع المنظومات البيئية وكما كنت تحكي مع الأخت
1: التنوع البيولوجي نعم
6: المدن والهياكل البنية التحتية
1: واضح.
6: حتى الجانب الثقافي والتراث الثقافي دونك هذوما كلهم كيفاش ينجموا يتصدوا يتأقلموا مع التغيرات المناخية والعنصر الثالث الكبير اللي كان العمل فيه هو التحديات الأفقية كنحب نسميها اللي تطير مع التغيرات المناخية كما الحوكمة المناخية كما الشفافية كما التمويل المناخي وما أدراك ما التمويل المناخي
1: ممتاز نعم
6: هي بصفة عامة ثلاثة محاور كبار اللي كان الاشتغال عليها في المنتدى.
1: ممتاز جدا يعطيك الصحة لغالب الوقت ما يسمحش نمشي نمر للنقطة الثانية حول معناها ما سمعناه البارح وتداولته برشا إذا وسائل إعلام معناها اتفاق باريس معناها يتحول الالتزامات اتفاق باريس من مجرد تعهدات معناها إلى مسؤولية قانونية هذا معناها أدخل برشا معناها ردود أفعال شنو كان موقف تونس سمعنا اللي فما اختيار التحفظ على حول معناها التصويت لهذا القرار نفهموه شوية هكا بعجالة سي زهير
6: بعجالة بشكل سريع برقي كان حاب نسميوها هو أنه فما مجموعة من الدول قدمت المقترح أو مشروع نص للجمعية العامة المتحدة معناها مش المجلس الأمن الجمعية العامة المتحدة بمقتضى النص هذايا يصير أنه ما تتعاهد به الدول يصبح موجب قانوني أو إلزامية قانونية وطبيعة الحال هذا يكون فيه ضغط على الجوانب الاقتصادية في بعض لبعض البلدان وذلك علاش صارت المصادقة هي فعلا في الجمعية العامة بتقريبا 141 دولة تقريبا موافقة واحتفاظ عدد معين من الدول من بينها تونس باعتبار أنه المصادقة هذه تفرض على الدولة التونسية ضغوطات اقتصادية
1: مثلا ناخذ مثال بالمثال يتضح الحال
6: بالمثال مثلا انك تفرض عليك انك تنقص من الافرازات غاز الدفيئه، ونعرف انه الافرازات غاز الدفيئه مرتبطه بالنمو الاقتصادي بالصناعه،
1: اذا مربوط زياده بالطاقه بمصادر الطاقه كما الطاقه الاحفوريه، وحاطين 2030 هكا ولا حاطين ديدلاين 2030، معناه مشكله كبيره.
6: احنا في تونس رانا ساعين بكل طاقتنا للتخفيض من افرازات غاز الدفيئة نتاعنا، لكن احنا نسبتنا ضعيفة برشا.
1: بالضبط.
6: وبالتالي ما نجموش نحطوا عراقيل النمو الاقتصادي نتاعنا، ولذلك كان التحفظ نتاع الدولة التونسية. لكن هذا ما يعنيش اني ماناش سايرين في الطموح هذايا، لانه هذا ما كان موجود في كما قلت لك في الديان 3.01 اللي يبين بكل قوة بكل نجاعة انه مثلا كما نقول لك مثلا انه في باش نقصوا كثافه الكربون الى نسبه 62% من هنا لسنه 2035، معناها تقريبا ضغوطات كبيره برشا. لكن رغم ذلك ما يلزمش يكون طبيعه الحال، هذا رايي انا الشخصي، ممكن الدوله التونسيه طبيعه الحال صارت في الاتجاه هذايا، هو انه ما يلزمش يكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي
1: وخاصه
6: على الفئات الهشه في المجتمع التونسي.
1: مشكور جدا الدكتور زهير الحلاوي، نائب اذا كاتب عام الجمعيه التونسيه للتغيرات المناخيه والتنميه المستديمه، على هذه الايضاحات الكل، ومشكور جدا. ان شاء الله في ان شاء الله مستقبل الايام ناخذ اكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وحول موضوع المساهمات المحدده وطنيا قبل الكوب جاية. شكرا جزيلا لك. نخرج فاصل تحسيسي باهي مازال شويه وقت، مثالش رايك في الموضوع، في موضوع السديان هذوما، هل فما تماهي مع ما تقومون به من عمل؟ معناها واضح العمليه، معناها في التنوع البيولوجي، وذكرها المحافظه على التنوع البيولوجي، معناها كي تبدا العمليه افقيه، وتبدا مثلا المساهمات نتاع المؤسسات كيما مؤسستكم، معناها القطاع الخاص متماهي مع السياسات العموميه، هذا يهم برشا. هذا ايش حبيت نقول لك اختي هالة؟
5: اي بالطبيعه هو
1: ما فماش تضارب بالضبط، يلزم ثم تكامل في العمل بالضبط.
5: فوالا هو فما تكامل وطوميو اللي ثم تكامل. والحقيقه هي الجمعه هذه كانت الاسبوع اللي تعدى واللي قبله كانوا
1: حافل بال
5: معتب ليزيفينمون
1: النشاطات
5: والانشطه على التنوع البيولوجي والبيئه بصفه عامه.
1: وهذا
5: ثم المنتدى صار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي زاد نهار 22 22 ماي
1: بالضبط،
5: الكلوتشر نتاع البروجي بيوديف،
1: وكيف كيف مساهمين فيه
5: بالضبط.
1: وخلينا توا ذكرت انت ليفينمون نتاع البارح اللي باش نذكروه في الفقره الاخباريه، وقع تقديم كذلك الدليل المرجعي، معناها ثم خدمه كبيره للتحسيس به والتعريف به. نحن باش نحكيوا بعد الدور الاعلام في هذايا ومناصره مثل هكذا مشاريع اللي من شانها باش ترتقي وتعطي ايلان جديد، معناها تعطي قفزه جديدة، ومعناها ربما مساحة جديدة للتشريع وللتمويل، التمويل الأخضر، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الاقتصاد الدائري، هام برشا.
5: نعم صحيح، هو الإعلام عنده دور كبير ودور مهم. أما قبل ما نحكي على
1: زيل الإعلام أكيد، أنا ذكرت
5: جست نرجع شوية لا على الدليل المرجعي
1: هذايا
5: اللي هو ريفيرنسييل ناسيونال دو فينانسمون فافورابل على البيوديفيرسيتي. شنو هما الأهداف نتاعو؟ شكون موجه؟ كيفاش يتم استعماله؟ شنو هما ليزافونتاج نتاعو؟ وشنو هما الإفاق؟
1: بالضبط، هيت نبداو بشوية بشوية.
5: نبداو بشوية بشوية.
1: أما في وقت بالعادة.
5: أي أتو نختصر على الآخر.
1: شكرا.
5: هو دليل هذايا دونك كيما قلنا بكري، هو دليل مرجعي فيه المعايير والمؤشرات اللازمة للقطاع البنكي والمالي باش ينجموا يقايموا المشاريع الاقتصادية على ضوء تأثيراتها على التنوع البيولوجي.
1: ممتاز.
5: بيه. علاش يقول القايل باش يمشي واحد يهز مشروعه للبنكة باش البنكة تقيمه على حسب تأثيره على التنوع
1: البيولوجي.
5: على التنوع البيولوجي. بون ا بروميير فيو واحد يقول مثلا علاش. احنا الهدف من هذايا انه المشاريع اللي تكون تأثيراتها قليلة وإلا أقل وإلا حاول بيعت مشروع عمل إفور باش ينقص التأثير متاعه على التنوع البيولوجي يكون عنده أن أفانتاج يكون عنده أن أفانتاج فيسكال يكون عنده أن أفانتاج فينانسي ينجم
1: يبقى بيلافيسي
5: تعطيه بتتخ دي تو بريفيرانسيال بتتخ بيريود دي غراس حسب نوعية المشروع حسب التزام زادة البنك والاستعداد متاعها وإحنا الحقيقة رينا استعداد كبير في القطاع البنكي باش يمشيوا في هذايا وبخلاف القطاع البنكي ثم زاد القطاع المالي بصفة عامة معناتها حتى لي ريغولاتور مينيستير دي فينانس نحييهم زاد هما رافقونا وكانوا
1: متواجدين معنا بالضبط مؤسسة تشريعية كانت مثلة معناها حاضرة بقوة
5: كانت مثلة وحاضرة والحقيقة حتى هما متبنين je peux pas dire متبنين اما
1: ثم استعداد
5: ثم استعداد وثم
1: للحوار
5: ثم ce besoin زاد كي ايت اكسبريمي de disposer de ce genre d'outils donc الحاجه الاولى اللي قلت الدليل هذايا يكون مهم والا يصلح للقطاع البنكي وثم زاد القطاع العمومي اللي نجم يعتمد على المعايير هذوما والمؤشرات هذوما باش يحسن معناتها ماشي حسن ما يريغول ولا
1: يعدل
5: يعدل ولا لي بوليتيك فيسكال لي بوليتيك دو تاكساسيون دو سوبفونسيون اليوم ينجم يكون مثلا دوله تعطي منح الأنشطة الاقتصادية اللي هي بتتخ تأثيرات متاحة
1: كبيرة برشا على وما فهمش ريكوبيراسيون
5: ما فهمش ريكوبيراسيون
1: واضح
5: ليلي شيء إلا أنه ما نعرف مازلنا ما عندهمش الإليات باش ينجموا يقيموا مدى تأثير الأنشطة الاقتصادية على القطاع على على الميليو بصفة عامة
1: والتنوع البيولوجي بصفة خاصة
5: بصفة خاصة دونك اليوم كي بدأ عنا هالمؤشرات والمعايير هذوما نجموا نعملوا عليهم باش نقيموا شنو ما الأنشطة اللي تستحق بالحق الدعم وشنو ما الأنشطة اللي يا ما تستحقش الدعم يا بتاتخ نعملو فار اون لا سورتاكس على خاطر التأثير متاحة كبير ياسر
1: كبير برشا على
5: وعلاش معناتها سورتاكسي سي با معناتها ماهوش حاجة
1: عقاب
5: باش يولي معناتها
1: القطاعات عدالة فما عدالة جبائية
5: وفما إمكانية يا توجور اون بوسيبيليتي باش واحد يبدل طرق العمل نتاعو وكي بدل طريقة العمل نتاعو يكون عنده أن أفونتاج
1: باش
5: أخرى دونك هذه هي
1: معناها في نهاية الأمر وفلسفة وروح الدليل هذايا والتوجه هذايا أنه نقراو حساب التداعيات على التنوع البيولوجي بالذات باش ناخذوهم بعين الاعتبار باش ونحن قاعدين ندفعوا يقولوا نحن معناها المجتمع الإعلام المجتمع المدني إلى آخره الفاعلين الكل باش يتقنن الشيء هذايا ولي عنده أفونتاج على الأقل في مستوى امتيازات وحوافز
5: بالضبط هو هذا الهدف دونك هذا هو مرجع باش يسهل ان نوجهوا التمويلات للمشاريع
1: اللي تحافظ وتقرا حساب
5: التنوع البيولوجي والمنظومات البيئيه خاصه خاطر المنظومه البيئيه راهو ماهوش خاطرها منظومه بيئيه جوست خاطر منظومه بيئيه نحبوها لا المنظومه البيئيه هي الركيزه لكل
1: شيء تواصل الحياه تواصل الحياه
5: معناتها الكاليتي نتاع الماء اللي نشربوها مربوطه بالتوازن البيئي
1: الهواء
5: اللي نتنفسوه
1: التربه
5: اللي هي
1: أساس
5: الغذاء نتاعنا احنا في بلاد اللي عملنا مهدين بجفاف المنظومات البيئية
1: هي
5: اللي تساعد وتساهم بارشة مش شوية معناتها في الكاليتي نتاع الماء والتربة اكسيتيرا دونك فوالا هذا علاش
1: يعطيك الصحة باش نخدموا معاك بعد ما نمشيو الفقرة الإخبارية لكن فاصل ثم نعود الفقرة الإخبارية
7: قطرة ماء تعطيك الحياة واجعلنا من الماء كل شيء حي الماء أساس الحياة فلا تبذروا
8: من القرين إلى القرين
9: أخبار البيئة أخبار البيئة
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الخبرية القارة اليوم الأحد في برنامج منتدى البيئة الخبر الأول الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بتونس كان يوم الجمعة 22 ماي الفارط إذن أول أمس بحضور وزير البيئة وعدد الشخصيات الإقليمية والدولية وممثلي منظمات إقليمية كذلك ومحلية كان متميزا جدا أهم ما جاء فيه هو تقديم 4 تقارير وطنية تنفيذا لمقتضيات اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكولاتها نذكر على سبيل ولا نذكر الأربع إذن هالأربع تقارير. التقرير السابع حول التنوع البيولوجي وهذا محل حوارنا اليوم. التقرير الخامس لتنفيذ بروتوكول كارتاجين حول السلامة الإحيائية سيكوريتي إذن بيولوجيك. ثم بروتوكول ناغويا المتعلق بالنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم العادل والمنصف للمنافع. والرابع هو تقرير المنظومة المعلوماتية لاتفاقية برشلونة. كما تم استعراض مبادرات مستقبلية ومكتسبات ذات محلية منها مشروع التوسع في شبكة المناطق البحرية المحمية، برنامج الحزام الأخضر، تعزيز مرونة المناطق الرطبة إلى آخره. إذن هذا ما جاء تقريب في بعجالة وبصفة برقية في الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. نمشي للخبر الثاني حول مشروع المدينة المستدامة. في إطار البرنامج الوطني للمدن المستدامة تعمل وزارة البيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية لفائدة بلدية القيروان. إذن وثلاثة محاور كبيرة في المشروع هذا هو الاقتصاد في الطاقة، دعم المدن الإيكولوجية، تطوير التصرف في المعطيات لتسهيل اندماج المدن في نموذج المدينة المستدامة. على سبيل المثال سيساهم هذا المشروع في التقليص من كلفة استهلاك الطاقة بحوالي 110 آلاف دينار سنويا. هام برشا هالمشروع هذا. نمشير الخبر الثالث. الخبر الثالث كذلك يتعلق باختتام مشروع واحد آخر. المشروع هذا هو مشروع بومبات في مرحلته الثانية. مشروع بومبات المتعلق بدعم المنتوجات التقليدية التونسية من ناحية، وإذن تطوير سلاسل القيمة من ناحية أخرى. كان ذلك يوم الأربعاء الفارط 20 ماي بأحد نزل العاصمة، وتنفيذ المنظمة الأممية للنهوض بالصناعة لونيودي، كذلك كتابة الدولة السويسرية وسفارة سويسرا بتونس. المشروع في مرحلته 2020-2026 طور آليات تثمين المنتوجات الغذائية التقليدية، ولنا عودة إن شاء الله على هذا المشروع بأكثر تفاصيل. نمشي للخبر الرابع بعجالة. تنظيم ورشة أخرى لكن مرة هذه مش اختتام، إعطاء إشارة انطلاق مشروع جرين امباكت فيردورا والمتعلق بالبنية التحتية الخضراء والذكية لإعادة تغذية الموارد أو الموائد المائية والتصرف المستدام في مياه البلاد التونسية. المكان كان إدارة العامة للموارد المائية بمونفلوري، كان ذلك بمشاركة عديد الشركاء من المعهد الوطني لعلوم الفلاحة، معهد البحوث تكنولوجيا المياه، المدرسة الوطنية للمهندسين، وعديد المؤسسات الوطنية. إذن عنا مادة إذن هامة برشا في إعادة إذن تغذية الموائد المائية باش نرجعوا له كذلك في قادم الأيام. وهاو رينا برشا محاور باش نرجعوا لهم بأكثر تفاصيل. نمشيوا للخبر الأخير. الخبر الأخير حول ندوة وطنية حول استراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد بالبلاد التونسية، وهذه دعوة أكثر منها. إذن خبر هذا باش يصير يوم الثلاثاء 2 جوان القادم، التوقيت بداية من الساعة 9 صباحا. المكان المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس في النين رات في الإديتوريوم، وإن شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل إذن يكونوا حاضرين أكثر. التنظيم بشكل جمعية حماية البيئة والتنمية المستديمة ببنزرت بالشراكة مع الشبكة العربية البيئة والتنمية رائد، والتي تهدف إلى إنتاج 1 تيراوات من الطاقة النظيفة في أفاق 2030. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية، وفيما بقي من وقت باش نرجعوا لضيفتي الكريمة السيدة هالة فاطمي باش نختموا معها اختتام مشروع بيوديف 2030. إذن باش نختموا معاك بعد ما قدمته وهالمجهود مش يذكر فيشكر، لكن باش يقعد ريفيرونس. انتم عملتوا ريفيرونسيال معناها مرجع او دليل مرجعي، باش يقعد ان شاء الله مرجعي. خلينا نحكيوا شويه على الافاق، كيف ترون الافاق المستقبليه لمثل هكذا مشروع انتم عملتوا الاسس نتاعو؟
5: يعطيك الصحة على السؤال.
1: ما هو نستشرفوا باش نختموا بيون بون
5: خاطر سي تريز امبورطون. وهذايا تطرح نهار الاختتام المشروع وحكينا فيه معناتها مع الشركاء نتاعنا الكل، وكانت الفكرة واحدة معناتها كيف هو الفيرسيون هذيا اللي عندنا هي كما قلت انت
1: النسخه
5: في ان الفي ان هذيا صحيح تم انشائها بشراكه مع المتدخلين الكل اما مازال ما صارش استعمالها الفعلي في القطاع البنكي مثلا معناتها ما فماش اليوم مازال حتى بنكيجي ما شد مشروع وقيموا
1: نعم بالطريقه بالدليل باللوتي
5: هذاك
1: وبالآلية
5: وباللوتي دو سكورينغ اللي فيه خاطر نعم. الفكره فما تابلو يتعمر ويعطيك سكور
1: نعم.
5: معناتها البروجي هذايا قداش عنده نوت به ولا مش به
1: نعم
5: دونك الفكره انه في العام الجاي دقيقه نكمل لاجمون في دقيقه الفكره انه المشروع الريفيرونسييل هذايا تكون له فتره نتاع تجرى
1: نعم.
5: على ارض الواقع مع
1: ناخذوا حاجه بيلوت بالضبط
5: اي بروجي بيلوت باش نجموا باش نحاولوا معناتها اون لو تيست
1: نجربوا
5: دي كونديسيون ريال نشوفوا لي ليميت نتاعو لي ارغونومي نتاعو المؤشرات ولي زانديكاتور معناتها يفهموهم البنكيجين ينجموا يستعملوهم ولا لا اسكو لي بروف كي سون دوموندي معناتها لي دوكيومون اللي مطلوبين على باعثي المشاريع ينجموا يلقاوهم بسهوله ولا لا ينجموا يقدموهم ولا لا معناتها الفكره
1: الاحاطه بالتفاصيل كل
5: انه الوتي هذايا يتعدل ويتصلح على حسب الواقع
1: أو
5: الإمكانيات غير دو تيران هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية الدليل هذي اليوم هو يركز على النشاط الفلاحي والاندستريال معناتها اندستري هذو زوز قطاعات نجموا نوسعوه زادة على أكثر من زوز قطاعات هذو
1: ونجم يكون شامل
5: للقطاعات الاقتصادية الكل
1: الأخرى
5: هذه الحاجة الثانية والحاجة الثالثة زادة كيفاش نجموا ندمجوا هالمعايير والمؤشرات هذوما في القطاع المالي بصفة عامة حتى في القطاع العام
1: ويكون الجي بي اي معناها
5: بالضبط
1: باش يكون تحفيز بالضبط
5: باش ينجم يكون تحفيزي والا يكون تعديلي
1: معناها فما شانتي ان شاء الله يتخدم وان شاء الله فما امال كبيرة
5: هذا هم الافاق القديم ان شاء الله
1: يعطيك الصحة سيدة هلا فاتمي ملصقة مشروع بيوديف 2030
5: شكرا
1: في مرحلته الثانية على حضورك ومعناها واستجابتك دعوة رغم معناها يوم بالعكس لا بالعكس نحن نحبوا ننوروا الناس ونشوفوا كل حاجه جديده تفيد البلاد خاصه تحافظ على البيئه كذلك الشكر موصول الى كل من ساهم وتدخل في برنامجنا اليوم بدءا بفضيله الشيخ هشام الصدقاوي وكذلك الدكتور زهير الحلاوي الشكر موصول لكم انتم متابعينا ومشاهدينا كذلك على صبركم ومتابعتكم للبرنامج كما اشكر المخرجتين سيده لطيفه الفرشيشي في الاخراج الاذاعي وسيده كريم عطيك في الإخراج الرقمي إن شاء الله عيد إضحى مبارك إن شاء الله ربي يتقبل من حجيجنا الميامين حج مبرور وذنب مغفور حتى نلتقي الأسبوع القادم في محور جديد وموضوع جديد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 500 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 9 إلى الآية 14 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبمستمعين الأوفياء. نبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
4: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
1: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.
4: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.
1: وما النصر إلا من عند الله.
4: وما النصر إلا من عند الله.
1: إن الله عزيز حكيم.
4: إن الله عزيز حكيم.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.
4: إذ يغشيكم

0: قم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
1: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
0: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
1: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
0: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
1: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
0: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
0: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

0: ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
0: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
0: أحسنت، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، نواصل كلامنا على متن الجزرية وما ذكره الناظم في هذه الأبيات المباركة، حيث قال في بقية البيت 24 ومطلع البيت 25: واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما. يريد أن صفة اللين تختص بالواو والياء إذا سكنتا، وكان ما قبلهما مفتوحا، والألف في قوله وانفتح للإطلاق وليست للتثنية، تولدت من إشباع الفتحة لأن المعنى وانفتح ما قبلهما. فإذا جاءت واو وياء وقبلهما مفتوح، وطبعا كانتا ساكنتين، فنجد هنا صفة اللين، وإذا وقفنا عليها يقال لها كذلك بمد اللين، ويجوز فيه الأطوال الثلاثة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ

0: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
1: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
0: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
1: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم
0: وما النصر إلا من عند الله
1: وما النصر إلا من عند الله
0: إن الله عزيز حكيم
1: إن الله عزيز حكيم
0: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان
0: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
1: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
0: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
1: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
0: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
1: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
0: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
1: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
0: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
1: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
0: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
1: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
0: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلتقي في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: رياض الإملاء رياض الإملاء رياض رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الغبي مصحوبا بثلة من الأطفال.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. حطت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك رب العالمين، ها هم عبادك قد أتوك مهللين. أصواتهم فيها نشيج، رغبا ورهبا ضارعين، من كل فج ينسلون، وقلوبهم ملأى بذل وانكسار، ودموعهم حرة تتابع في انهمار. وأكفهم يا ربي، أكفهم رفعت ضراعة، ومتاعهم خف، فطوبى لمن كانت التقوى متاعا. ها هم أتوك مهللين متوسلين، باءوا بكل ذنوبهم مستغفرين. فاقبل إلهي صدقهم ودعاءهم، ارحم إلهي ضعفهم، واغفر لمن آوى لهم. لعبادك الشعث الضعاف المذنبين، لبيك رب العالمين، لبيك رب الجانحين عن الصراط المستبين. يا رب، يا سامع الدعاء، يا رب، أمة أحمد تدعوك فامنحها إجابة. يا رب واكشف ما بها، يا رب وارحم ضعفها، يا رب فرج كربها. يا رب، يا رب، هؤلاء الشعث جاءوا بالذنوب السوء باءوا، أنت العفو إلهنا مهما أساءوا. يا رب لا ترددهم متحسرين.

إننا جئنا اختيارا ويحدون الرجاء. يا إله العفو فامنن، لا تؤاخذنا بضعف في النفوس وفي القلوب. أنت الغفور لمن يزل ومن يتوب. يا رب فارحم ضعفنا، يا رب واجبر كسرنا، يا رب واغفر ذنبنا، يا رب وانصرنا على كل من كادوا لنا، يا رب واقدر نصرنا، يا رب يسر أمرنا، يا رب في الصدور الحوائج والرغاب.

0: إلهي يا رب، يا رب في الصدور الحوائج والرغاب والأمنيات البيض والمنن العذاب، يا رب جنبنا العذاب، يا رب يا رب حرم على نار السعير جسومنا، يا رب بيض حين تسود الوجوه وجوهنا، يا رب أكرم بالرضا آباءنا، يا رب أكرم بالندى إخواننا، يا رب واحم من العدا أوطاننا، يا رب واختم بالهدى أعمالنا، يا رب وارزقنا من الجنات أعلاها بمنك وفضلك، يا رب واشملنا بعفوك، يا رب أوردنا لحوض نبيك، يا رب أسعدنا بتحقيق المنى، يا أكرم الأكرمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهدف

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغني

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل صوم يوم عرفة.
3: في رواية للبيهقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي. مقامات وحكايات، برنامج يقدمه لكم محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عمن والاه، وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مقامات وحكايات. هناك قراء يقرؤون القرآن، وهناك من يجعلون الآيات تسافر في الوجدان. وحين يذكر النغم القرآني المهيب والانتقال الساحر بين المقامات، يبرز اسم القارئ المصري الكبير الشيخ راغب مصطفى غلوش.

واغفر لنا.

0: الشيخ راغب مصطفى رلوش صاحب الحنجرة الذهبية وأحد فرسان العصر الذهبي للتلاوة، ولد بقرية بيرما التابعة لمحافظة الغربية سنة 1938، وأتم حفظ القرآن صغيرا ثم باع صيته في القرى المجاورة وهو ما يزال فتى يافعا. كان والد الشيخ راغب مصطفى غلوش يحلم أن يرى ابنه موظفا كبيرا، لكن القدر كان يكتب له طريقا آخر، طريقا يبدأ من الكتاب وينتهي في سماء التلاوة. حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة، ثم اتجه إلى طنطا ليتلقى علوم التجويد والقراءات على أيدي كبار الشيوخ، وهناك لم يدرس مخارج الحروف فقط، بل بدأ يتعرف على عالم المقامات وأسرارها. وفي الرابع عشر من عمره صار أهل القرى يتنافسون على استدعائه للقراءة في المناسبات والمآتم والاحتفالات الدينية، فكان الطفل النحيل يحمل في حنجرته صوتا أكبر من عمره بكثير.
1: الله أكبر ولله الحمد ولله

فسبح بحمد

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: وفي عام 1958 التحق الشيخ راغب مصطفى غلوش بالخدمة العسكرية، لكن قلبه كان دائم التعلق بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، فكان يتردد على المسجد، وهناك حدثت اللحظة الفارقة. غاب الشيخ طه الفشني ذات يوم عن القراءة، فسنحت الفرصة للشاب مصطفى غلوش، فتقدم بخطوات مترددة ووقف أمام الميكروفون وبدأ التلاوة. في تلك اللحظة كان بين الحضور مسؤولون وشخصيات بارزة، فأخذوا بهذا الصوت العذب الجديد، صوت قوي متمكن لكنه يحمل روح المدرسة المصرية الأصيلة، فكانت تلك اللحظة بوابة عبوره الكبرى نحو الشهرة.

الصلوات. وليس الذكر كالأنثى.

دخل الشيخ راغب باختبارات الإذاعة المصرية عام 1962، وهو ما يزال يرتدي الزي العسكري ليصبح أصغر قارئ معتمد في العصر الذهبي لإذاعة القرآن الكريم بالجمهورية المصرية، ولهذا لقب لاحقا بشاويش القراء. وهناك جاور عمالقة كبار مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي وطه الفشني، لكن الشيخ راغب غلوش لم يكن نسخة من أحد، بل كان مدرسة مستقلة. كان يمتلك قدرة نادرة على الانتقال بين المقامات دون أن يشعر المستمع بحدود الانتقال. كان بوابة دخوله المفضلة مقام البيات، يبدأ بهدوء ووقار وكأن الصوت يمهد للقلب قبل الأذن. وكان يستعمل مقام رست الذي فيه قوة وهيبة واتزان، وكان يستخدمه في الآيات ذات المعاني العظيمة وآيات التمكين وآيات الوعد والوعيد. أيضا كان الشيخ راغب مصطفى غلوش يستعمل مقام الصبا، وهنا تتغير الملامح ويتحول الصوت إلى مساحة شجن عميق عند آيات التوبة والقيامة. كان الصبا عند الشيخ غلوش أشبه ببكاء خفي. أما عن مقام الحجاز فكان يحمل رائحة السفر والحنين والرهبة، وكان يبدع فيه خصوصا في آيات المشاهد الأخروية. وكان وفيا أيضا إلى مقام النهوند، وفيه ينساب صوته بسلاسة عاطفية مدهشة، كأن التلاوة تتحول إلى مناجاة روحية. ولعل السر الأكبر عند الشيخ غلوش لم يكن في معرفة المقامات فقط، بل معرفة متى يستخدمها. فالمقام عنده لم يكن استعراضا موسيقيا، بل تفسيرا وجدانيا للمعنى القرآني. بعض الأصوات مستمعينا الأعزاء تنتهي بانتهاء التلاوة، وبعضها يبقى بعد عقود كأن صاحبه ما زال أمام الميكروفون. رحل الشيخ راغب مصطفى غلوش سنة 2016، لكن حنجرته ما زالت تقرأ في ذاكرة الملايين. كان فارسا للمقامات، لكنه قبل كل شيء كان عاشقا لكتاب الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقي في مقامات وحكايات، نترككم مع مقام جديد وحكاية جديدة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.

0: شريك لك
1: الملك لا
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.